صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كلبنان وين ما كنتوا برفقتنا. اليوم السبت 25 تموز 2026، يوم تاريخي للبنان، اليوم تطويب بطريرك لبنان الكبير والاستقلال الطوباوي الياس لحويك. حدث طبعا لبناني وتاريخي بامتياز، على أمل هالتطويب يحمل معه كل الأمال للبنان بالسلام والإيمان والتشبث بالجذور والتراث والهوية اللبنانية. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، وبتمام الساعة 9 أحداث في حديث، ضيف اللقاء اليوم سفير مصر بلبنان علاء موسى مع كريستال شقير. واحد ونص فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:15 هوا لبناني مع جان خوري، رحلة اليوم إلى منطقة جزين ونتعرف أكثر على شلالات جزين وأهل الطيبين. تحت الضوء استثنائيا اليوم بعد موجز أخبار 3:15 مع ماري العالم محبشي، ضيف اللقاء الناشط السياسي المحامي لويس أبو شرف. وبتمام الساعة 5 نقل مباشر لقديس تطويب البطريرك الماروني السابق ليس لحويك، والذي يترأس رئيس دائرة الدعوة القديسين في الفاتيكان، ويحتفل فيه البطريرك الماروني الكاردينال بشار الراعي بالصرح البطريركي الصيفي في ديمان. طبعا بالإضافة إلى العديد من برامجنا، خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوافيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. إلى الديمان تتجه الأنظار اليوم مع احتفال الكنيسة المارونية بإعلان البطريرك إلياس حويك طوباويا في محطة كنسية وطنية في آن، إذ ارتبط اسم البطريرك لحويك بقيام دولة لبنان الكبير وتكرس نهجه بالتمسك بالعيش الواحد بين اللبنانيين والدفاع عن حقوق الإنسان والفقراء. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان يعتبر بقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة، وطالب سفراء الاتحاد الأوروبي دعم لبنان للحفاظ على هذه القوات أو إيجاد قوة بديلة ريثما يتمكن الجيش من الإمساك بالأمن وتثبيت الاستقرار في المناطق الجنوبية. الرئيس عون كان قد عرض مع رئيس الحكومة نواف سلام نتائج زيارته إلى واشنطن واللقاءات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. هذا ويستعد الرئيس سلام لمغادرة بيروت غدا متوجها إلى العراق في زيارة تركز على تعزيز التعاون المشترك وتحديدا في مجالات الكهرباء والاتصالات. أفاد مندوب صوت كل لبنان في الجنوب باستمرار التفجيرات الإسرائيلية للمنازل والممتلكات، وأفيد بتفجير هو السادس من نوعه في بلدة المنصوري منذ بعد منتصف الليل، كما توغلت قوة إسرائيلية فجرا باتجاه مشاع بلدة مجدل زون على مقربة من نقطة للجيش. هذا وقد شهد يوم أمس عودة لبعض العائلات في بلدة زوتر الغربية، فيما تمكن العشرات من الأهالي من الدخول إلى البلدة برعاية الجيش بعد ساعات من الانتظار. وأقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه وحدات الجيش التي حاولت الانتشار عند تخوم نهاية البلدة والتقائها مع زوتر الشرقية المحتلة. رئيس بلدية زوتر الغربية قال إن معظم العائلات التي دخلت شهدت بأم العين حجم الدمار الذي قدر بأكثر من 80% في أحياء البلدة، وقد تمسك الأهالي بالبقاء في منازلهم وسمح لبعضهم البقاء بالفعل على الرغم من الدمار، ولكن في عدد محدود من أحياء زوتر، على أن تستكمل عمليات رفع الردم وتفجير مخلفات الاحتلال للسماح لبقاء الأسر بالعودة. أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر إطلالة له منذ ساعات خلال لقاء الإعلاميين في البيت الأبيض، أبقى الباب مفتوحا أمام احتمالات العودة للحرب مع إيران، مع قوله بأن التوصل إلى اتفاق لا يزال من الاحتمالات المطروحة، ولوح ترامب من جديد بالتصعيد، ولكنه قال ردا على سؤال بأن الاتصالات مستمرة والدبلوماسية لا تزال من الاحتمالات. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل. يأتي ذلك على وقع التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والإعلان عن حملة واسعة على وقع مواجهات عنيفة اندلعت بالأمس مع إقدام مجموعات من المستوطنين على اقتحام أحياء في الضفة، وأفيد بمقتل 4 فلسطينيين إلى جانب إعلان إسرائيل عن جرح عدد من جنودها. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري عصوت كل لبنان.

في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.

0: ستريت سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، هيام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه أنطوان او على 03-540-459.
1: معمول.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
3: صوت كل لبنان.
0: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم السبت 25 من تموز 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: موعد مع التاريخ يحجب المشهد السياسي، تطويب مؤسس لبنان الكبير اليوم. في رئيسية النهار نقرأ: يتراجع المشهد السياسي في لبنان اليوم ليتقدم مشهد استثنائي في تاريخ الموارنة ولبنان عموما، هو يوم تطويب مؤسس وعراب لبنان الكبير البطريرك إلياس الحويك. سيكون مشهدا مؤثرا للغاية في ظل جمع صاحب السيرة الكنسية الوطنية ميزة نادرة هي القداسة إلى البطولة الوطنية. البطريرك الذي على اسمه قام إرث لبنان الكبير والذي تخطو الكنيسة المارونية بدفع فاتيكاني كبير نحو تطويبه، سيغدو معه اليوم في تطويبه لبنان وإرث الكنيسة المارونية، فيما الإرث الوطني سيترسخ مع رمز قيام وتجذر لبنان الكبير بكل ما يطويه الحدث الكبير من دلالات ورموز ومعان وطنية وكنسية وروحية. الأنظار ستتجه إلى الصرح البطريركي الصيفي في ديمان، حيث سيحتجد ألوف المؤمنين والشخصيات الرسمية والسياسية والدينية والاجتماعية في احتفال مهيب سيترأسه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الرعي وممثل الفاتيكان محاطين بعشرات المطارين، وهو حدث سيتردد صدى في الداخل وعالم الاغتراب نظرا إلى عمق تأثير الإرث الكنسي الماروني وصاحب التطويب كشخصية تاريخية دينية ووطنية. بالعودة إلى يوميات المشهد الداخلي وبحسب ما كتب في رئيسية النهار، اتسم يوم أمس ببدء عودة أهالي بلدة زوتر الغربية إلى البلدة بمؤازرة الجيش اللبناني وسط إجراءات أمنية وتنظيمية لتسهيل عملية العودة، وشهدت مداخل البلدة ازدحاما كبيرا وسط كثافة كبيرة للعائدين، ما أدى إلى بطء شديد في حركة دخول السيارات نتيجة توافد أعداد كبيرة من الأهالي الراغبين في العودة، فيما فضل عدد منهم إكمال الطريق سيرا على الأقدام للوصول إلى منازلهم. من ناحية ثانية وحول نتائج زيارة واشنطن، عرضها الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، وأطلعه على اللقاءات التي عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، والاستعدادات التي أبداها المسؤولون الأمريكيون لدعم الجيش اللبناني ومساعدة لبنان في المجالات كافة، إضافة إلى التزام الولايات المتحدة بتنفيذ صيغة الإطار الذي تم الاتفاق عليه في المجالات العامة الأمريكية في واشنطن، في ضوء الموقف اللبناني الذي شدد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية حتى الحدود الجنوبية. وتناول البحث أيضا الزيارة التي يعتزم الرئيس نواف سلام القيام بها يوم غد إلى العراق للبحث مع نظيره رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تعزيز العلاقات اللبنانية العراقية في المجالات كافة. وأفادت مراسلة النهار في باريس النهار أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط في قصر الإليزي، ودار النقاش حول أوضاع لبنان والمنطقة، ودام الاجتماع ساعة وربع الساعة. وقد بحث ماكرون وجملاط في الأوضاع في لبنان والمنطقة بعد الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وركز كل من جملاط وماكرون على ضرورة الاستقرار في لبنان وسوريا، وأسف جملاط لإبعاد فرنسا عن المفاوضات.

ننتقل إلى صحيفة اللواء وفي عناوينها عون لبقاء اليونيفيل وإنهاء الحرب وسلام إلى بغداد لإنقاذ الكهرباء، دعم أوروبي للمفاوضات مع صندوق النقد وجنبلاط في الإليزي، والدمار يفجع أهالي زوتر، رصاصات التل في الضفة مواجهة مع الاستيطان، والاحتلال يستبيح القرى، قمة بين ترامب ونتنياهو الثلاثاء، توزيع الأدوار والمواجهة مع إيران. في همس اللواء نقرأ: تحركت المساعي باتجاهات متعددة محليا وعربيا وإقليميا بحثا عن مداخل لإبعاد شبح العتمة الشاملة، ومنها التوجه الحكومي باتجاه العراق مجددا. في غمز اللواء نقرأ: أثار التعيين الأخير في مجلس الوزراء جملة أسئلة حول ما حصل أو مدى ملائمة المرسوم للوضعيات القانونية وتجارب سابقة. في لغز اللواء نقرأ أيضا: تعيش الروابط والقطاعات الوظيفية أزمة لجهة تنفيذ ما انتهت إليه القرارات ذات الصلة بإضافة 6 رواتب إلى أصل الراتب قبل العام 2019، سواء لجهة التقسيط أو كيفية التسديد.

في رئيسية اللواء نقرأ ما ورد فيها. حسب مصدر دبلوماسي أمريكي، فإن الاتجاه الغالب في البيت الأبيض هو تقديم ما يلزم لرئيس الجمهورية والحكومة لتثبيت التوصل نحو دولة قادرة على إقامة مبادرة بعيدا عن تدخلات حزب الله أو المحور المنضوي ضمنه. ويضيف المصدر للواء أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى الجيش اللبناني باعتباره الركيزة الأساسية لأي توجه يهدف إلى تثبيت الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة. وفي الإطار تحدثت معلومات عن أن قائد منطقة العمليات المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر سيزور بيروت قريبا، بعدما سبقه إليها الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي يرأس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان. ومن ناحية ثانية، وبحسب ما كتب في رئيسية اللواء، في بلدة زوتر الغربية أظهر انتشار الجيش اللبناني ودخول الأهالي إلى بعض أحيائها أمس حجم الدمار الهائل الذي نفذه جيش الاحتلال في قرية غير محتلة، فكيف بالقرى المحتلة التي يعمل الاحتلال على مسح معالمها بالكامل. وتحدثت المعلومات عن عراقيل تقنية أمام انتشار الجيش نظرا لحاجته إلى معدات حديثة ومتطورة، ما يمكن أن يؤخر تطبيق الانتقال إلى مناطق تجريبية أخرى، لا سيما في ظل العرقلة الإسرائيلية. وقد دخل أهالي بلدة زوتار الغربية إلى البلدة بمؤازرة من الجيش اللبناني وسط إجراءات أمنية وتنظيمية لتسهيل عودة آمنة للأهالي. نتابع مع صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها: السعودية تطارد الحريري، يزيد يريد عقوبات أمريكية، قلق أوروبي من عدوان إسرائيلي جديد، بوادر تدويل أمريكا تمهد لتوسيع الحرب. في المشهد السياسي، بروفا زوتر، السلطة تريد الجيش كأداة لخدمة الاحتلال، قلق أوروبي حول لبنان، استفراد أمريكي وتعنت إسرائيلي وتهديد سوري. محمد عبيد كتب: مبادرة قطرية لم تبصر النور، كيف تم الاستحواذ الأمريكي السعودي. في رئيسية الأخبار تحديدا في الصفحة الثانية والثالثة منها نقرأ: الملفات المؤثرة يضع الأوروبيون أمام تنافس خفي مع النفوذ الأمريكي في هذه الملفات ومحاولات الإقصاء الأمريكية والإسرائيلية، إلى أنه هناك خشية من دور إضافي لتركيا بعدما ظهر الأمر في قمة ناتو الأخيرة في تركيا، ما يضع أوروبا أمام التنافس مع النفوذ التركي المتصاعد في سوريا ولبنان ودول أخرى في الإقليم. وتبرز الخشية الأوروبية بحسب مصادر لصحيفة الأخبار عموما من الوضع اللبناني من تعنت إسرائيل برفض انسحاب من الأراضي اللبنانية وتمسك حزب الله بسلاحه، إضافة إلى عدم الثقة بالإدارة الأمريكية الحالية وقدرتها على ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب من لبنان، والاعتقاد بأن تطبيق اتفاق الإطار ستتم عرقلته من جانب إسرائيل، والتذرع بعدم قيام الحكومة اللبنانية بنزع كامل سلاح الحزب الله والاستمرار على هذا الموقف حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وتعتقد مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت لصحيفة الأخبار بأن بقاء إسرائيل في لبنان يعطي الحزب الذريعة للاحتفاظ بالسلاح وفرصة للعودة إلى القتال في حال اندلاع جولة جديدة من القتال بين الولايات المتحدة وإيران، بما يعيد ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني. وتضيف المعلومات إلى ذلك المخاوف الأوروبية من شعور حزب الله بالضغط الكبير بين الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والضغوط الحكومية لتسليم السلاح، ما يعني ذلك من صدام عسكري بين الحزب والجيش اللبناني على ذمة مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت لصحيفة الأخبار وتحديدا في الصفحة الثالثة.

في تقرير في الصفحة السادسة من الأخبار، موسم الأعراس انتهى قبل أن يبدأ خسائر بمئات ملايين الدولارات بقلم رضا صوايا. شهد القطاع تراجعا بنسبة 80%، طاول عشرات المهن المرافقة. الأعراس لم تعد ترد كلفتها. أيضا حملة تحريض جماعية ضد إيران، أمريكا تمهد لتوسيع الحرب. وفي أكثر من صفحة وردة عام على الغياب زياد الرحبيني اللي إني بوس عيونه. وكتب محمد ناصر الدين زياد الرحبيني اللي إني بوس عيونه كان مريضا بالبيئة اللبنانية بقدر ما كان طبيبا لها. بعد عام على رحيله لا تزال أسئلة زياد الرحبيني أكثر راهنية من زمنها. لم يغير المسرح والموسيقى فحسب، بل أعاد تشكيل اللغة اليومية وفضح تناقضات المجتمع اللبناني والطائفية والطبقات. إرثه الحقيقي ليس نصوصا تحفظ، بل هي طريقة في التفكير لا تزال تضع الواقع على خشبة المساءلة. ويضيف محمد ناصر الدين: تبدو مسرحياته اليوم أقل شبها بوثائق تاريخية وأقرب إلى خريطة طريق لقراءة الحاضر. ظل ماركسيا حتى آخر حياته، ولم يساوم في موقفه من الإمبريالية أو من الاحتلال الإسرائيلي أو من الرأسمالية.

0: ونقرأ أيضا مما كتبته غادة حداد: مشروع متكامل يجمع الموسيقى والمسرح والسخرية والفكر، ما بقي من زياد بعد عام على رحيله. لا تزال أسئلة زياد رحباني أكثر حضورا من الإجابات. لم يكن مجرد موسيقي أو كاتب مسرحي، بل صاحب مشروع فكري قرأ المجتمع والسياسة والاقتصاد بعيني الفنان. شهادات مقربين تكشف وجها أقل شهرة لرجل ظل عاصيا على التقليد حتى بعد غيابه. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان، وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: كنا متأمرين. أنا لبنان تلقى فضيلة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200.

زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. نتابع جولتنا الصباحية مع الصحف ومع الجمهورية. رهان عون على إنهاء الحرب نهائيا بين الإيمان والدولة الديمان لتطويب لحويك. زوتر تختبر صيغة الإطار. انسحاب إسرائيلي وانتشار للجيش ورهان عون على إنهاء الحرب نهائيا. بقلم عماد مرمل، هل سينخرط حزب الله في الحرب؟ وأيضا في أسرار الجمهورية، أقيمت أكثر من غرفة سياسية دبلوماسية بين عدد من الدول العربية للتواصل بشكل يومي وتبادل المعلومات وتقييم المستجدات على مستويات متعددة. في أسرار الجمهورية أيضا، نقل دبلوماسي بارز عن مرجع مسؤول أنه يؤيد حصرية السلاح شرط أن تترابط مع ملفات أخرى مثل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي والأعمار. في رئيسية الجمهورية نقرأ، في موقف يعكس احتدام المعركة السياسية حول انتشار الجيش، تؤكد مرجعيات مسؤولة للجمهورية أن زمن قلب الحقائق انتهى، وأن المشكلة ليست في الدولة التي تحاول استعادة الجنوب، بل في السلاح الذي صادر قرار الحرب والسلم وفتح الجبهات خارج قرارها ثم ترك اللبنانيين أمام الاحتلال والدمار والنزوح. ورأى المرجع أن مهاجمة دخول الجيش إلى زوتر الغربية لا تخدم السيادة، لأن الجيش لم يدخل أرضا أجنبية بل سلم أرضا لبنانية بعد انسحاب إسرائيل منها. أضاف المصدر أن السلاح الموازي لم يمنع الاحتلال أو تهجير الأهالي، بل تحول إلى ذريعة تستعملها إسرائيل لمواصلة ضرب لبنان وتوسيع سيطرتها. واعتبر المرجع بحسب الجمهورية أن الحديث عن شراكة بين الجيش والمقاومة لا يمكن أن يعني تثبيت جيشين وقرارين، لأن الشراكة الوطنية الحقيقية تكون داخل المؤسسات وتحت إمرة الحكومة. وشدد المرجع المعني للجمهورية على أن التفاوض لاستعادة الأرض ليس خيانة، بل هو إدارة من أدوات الدولة لإنهاء مفاعيل الحرب الكارثية التي تورط فيها من تورط بقرار خارجي. وختم المرجع بالتأكيد على أن المعادلة المطلوبة واضحة، لا سلاح فوق سلاح الجيش، لا قرار فوق قرار الدولة، ومن يريد حماية الجنوب عليه أن يضع قدراته في خدمة المؤسسة العسكرية، لا أن يجعل الجنوب ورقة في حسابات إقليمية.

ونقرأ أيضا من الجمهورية في رئيسيتها: إضراب عمال الكهرباء في قطاع الكهرباء المنهك والمهمل والمزدري منذ سنوات طويلة بلا أي أفق ولا معالجات، حفاظا على مكتسبات مافيا النفط من زعماء ومحتكرين. أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان إضرابا تحذيريا يومي الاثنين والثلاثاء في 27 و28 من الجاري، اعتراضا على عدم إشراكها في مناقشة خطة فصل أنشطة المؤسسة وإعادة هيكليتها وضمان حقوق العاملين وديمومة عملهم. واستثنت النقابة تشغيل معامل الإنتاج والمناوبين في محطات التحويل والأعمال التي تمس السلام العام. إلى نداء الوطن نعمة التطويب على لبنان، والفاتيكان يبارك مسار واشنطن، السلع تواكب المحروقات في رحلة الصعود. في أسرار نداء الوطن نقرأ منها: جرى تواصل بين بعبدة وعين التيني بعد اتصال بري بالرئيس عون غدا عودته من واشنطن، وفهم أن التواصل يمهد لزيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب إلى قصر بعبدة بعد قطيعة. في أسرار نداء الوطن أكدت مصادر في البنتاغون أن إدارة ترامب وجهت بالبدء في تعزيز الجيش اللبناني من خلال التدريب وتوفير المعدات والتدقيق في الوحدات العسكرية، في حين أكد مسؤول أمريكي عدم إمكانية تمديد مهمات اليونيفيل، مشيرا إلى أنه يجري النظر في ترتيبات بديلة من دون الاعتماد على تفويضات مفتوحة المدة من الأمم المتحدة. في صفحة مقالات داود رمال كتب البند 13: لماذا أصر على تعليق المواجهة القانونية بين لبنان وإسرائيل؟ وفي صفحة مقالات أيضا توناتي كتب في الصفحة 6 و7: طوباوي لبنان الحي، حاك الوطن بخيط الإنسانية وإبرة القداسة. عنوان لنداء الوطن: رسالة لحويك عن حب الوطن أفضل رد على منتقدي لبنان الكبير. بقلم ريما حاشم: السلع تواكب المحروقات في رحلة الصعود، المعادلة نفسها تتكرر، تغلى وما بترخص. في لبنان يكفي أن ترتفع أسعار المحروقات حتى تتسابق الأسواق إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية، فيما يغيب أي انعكاس مماثل عند تراجعها. معادلة باتت ثابتة في اقتصاد يفتقر إلى الرقابة الفاعلة، فتتحول كل زيادة إلى عبء إضافي على المواطن، فيما يبقى انخفاض الأسعار مجرد رقم على جدول الأعمال والمحروقات. الأزمة الفعلية تقتصر على الأسواق العالمية نتيجة التطورات الجيوسياسية. ننتقل إلى ديار، وفي عناوينها: واشنطن وطهران إلى حافة المواجهة الكبرى، الجيش يواكب عودة أهالي زوتر ويؤمن مقومات الاستقرار، الرئيس عون بقاء اليونيفيل الوسيلة الأمثل بالمرحلة المقبلة. وفي العناوين أيضا: رسامني أطلق أشغال العطشان عين علق، كنعان الحلم بات حقيقة، طهران ترفض وقفا موقتا للحرب. بقلم سونيا رزق: الخنسة للديار، زيارة واشنطن لم تقدم مقومات استراتيجية بتوقيت الانسحاب والأسرى والأعمار. بقلم ميشيل نصر من الديار: مطالب لبنانية ضمانات أمريكية شروط إسرائيلية، هل تتعثر خارطة طريق مفاوضات روما؟ وأيضا نقرأ من الديار غبريل للديار: استعادة الثقة تأتي من خلال الإصلاح، بقلم أميمة شمس الدين. إلى صحيفة الشرق: قائد الجيش هيكل عرض مع سفيرة الاتحاد الأوروبي سبل دعم الجيش.
جعجع أزمة الكهرباء بسبب سياسات السنوات السابقة. أهالي زوطر عادوا وعون حان الوقت لإنهاء الحرب. بقلم عون الكعكي، أين كانت سوريا الأسد وأين أصبحت سوريا الشرع؟ السعودية ترعى الانتقال من مسار الحرب إلى مسار واشنطن. بقلم جوزفين ديب. بعد زوطر الغربية ماذا عن اليوم التالي؟ بقلم ملاك عقيل.

إلى صحيفة الشرق الأوسط وفي عناوينها: فصائل تهرب النفط، حصة إيران لحماس والحوثي، التصعيد يتسارع من هرمز إلى قزوين، الرئيس اللبناني: الوقت حان لإنهاء الحرب، الانسحاب الإسرائيلي يكشف الخراب في المنطقة التجريبية. ونقرأ من الشرق الأوسط: لبنانيا كشف دخول أهالي بلدة زوتر الغربية إليها بعد الانسحاب الإسرائيلي منها عن خراب واسع أحدثته العملية العسكرية في البلدة الخاطعة للمنطقة التجريبية في جنوب لبنان، مما يعقد عودة السكان إلى البلدة التي قدرت نسبة التدمير فيها بنحو 80%، ما يجعل مقومات الحياة فيها شبه مستحيلة في الوقت الراهن. ونظم الجيش اللبناني أمس عملية إدخال أهالي البلدة إلى الأحياء التي استكمل الكشف عليها، إذ بدأ إدخال السكان على دفعات ضمن مجموعات محددة لتفقد ممتلكاتهم في الحيين الغربي والشمالي، واللذين أنجز الجيش تأمينهما بالكامل. في الوقت نفسه وصلت الوحدات العسكرية والفرق الهندسية في الجيش الكشف على الأحياء الأخرى وتنظيفها من مخلفات الحرب، إضافة إلى فتح الطرقات وإزالة الركام، بما يتيح للسكان الدخول إليها.

0: العربي الجديد كتبت في عناوينها: اعتداءات المستوطنين تتمادى في الضفة، الاحتلال يحشد لعملية عسكرية واسعة، استشهاد 4 فلسطينيين بهجوم على بلدة تل في نابلس، ومئات المستوطنين يعتدون على قرية هناك. الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط وجندي ويعتقل فلسطينيين من داخل مستشفى نابلس. وأيضا بحسب ما كتب في عناوين العربي الجديد، ومنها نقرأ أيضا: الجيش اللبناني يشرف على عودة تفقدية لأهالي زوتر الغربية. ونصل إلى مستقبل ويب دوت نت. عرقجي يهدد بالرد على أي بلد يشارك أو يعاون أو يساند الولايات المتحدة في ضرباتها. الكونغرس الأمريكي يقر تسمية وزارة الحرب بدلا من الدفاع. أسعار المحروقات إلى ارتفاع، ارتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز. وأيضا نقرأ من عناوين مستقبل ويب دوت نت: انكسار موجة الحر وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوتك وللبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام والمخرج توني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: الناشط السياسي المحامي لويس أبو شرف تحت الضوء. هل بدأ لبنان يقطف نتائج القمة اللبنانية الأمريكية؟ وأين يقف وزير الخارجية في هذه المرحلة الحساسة؟ من أسقط إقرار قانون العفو العام؟ وهل كان الخلاف على المضمون أم نتيجة التجاذبات السياسية؟ تحت الضوء السبت استثنائياً 3:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً آر تي روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الأم تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
6: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
7: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: صباح الخير، اليومية من صوتي كل لبنان مع تحية قنديل، سلام اللحام والمخرج طوني صبيح.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. أجواء روحية وتظاهرة وطنية في احتفالية تطويب البطريرك لحويك. اتصالات دبلوماسية وحراك رسمي استعدادا لجولة روما. يوم زوتر الغربية الطويل، عودة ممزوجة بهول الدمار. إسرائيل تواصل تدمير ونسف المنازل، وقوة معادية توغلت في مشاع مجدلزون. الرئيس سلام غدا إلى العراق. سجال الكهرباء بين التيار والقوات مستمر، وإضراب تحذيري لموظفي الكهرباء احتجاجا على إعادة الهيكلة. ترامب يكرر احتمالية العودة للحرب بالتزامن مع المفاوضات. موجة الحر انحسرت والموج عال.
1: وتتابعون في اليومية أيضا وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
2: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: احتفالية روحية بأبعاد وطنية بكل ما للكلمة من معنى. الموعد اليوم في الديمان مع تطويب البطريرك الياس لحويك، بطريرك الوحدة والعيش المشترك، بطريرك الفقراء. الاحتفالية برمزيتها تشكل محطة لافتة على المستوى اللبناني لتزامنها مع تطورات مفصلية على صلة بلبنان الكيان، لبنان العيش الواحد، في ظل المخاطر الأمنية جنوبا والتهديدات التي تضرب الاستقرار في المنطقة والخروقات الإسرائيلية المتواصلة. لبنان يسعى لتحصين الداخل عبر التمسك بالوحدة وتحصين الاستقرار الأمني بحراك دبلوماسي عله ينجح في الضغط من جديد على إسرائيل للجم تعدياتها. وفي السياق، المساعي مستمرة استعدادا لاستحقاق الرابع من آب في روما، حيث الجولة الجديدة من المفاوضات تجرى على وقع المزيد من الخروقات الإسرائيلية، في حين كان الجنوب بالأمس على موعد مع يوم مطول لأبناء زوتر الغربية، حيث العودة كانت ممزوجة بالألم، بالاشتياق وبهول الدمار، والبداية من الاحتفالية الروحية.
1: لبنان على موعد اليوم مع محطة كنسية روحية وطنية في أن يوم تطويب البطريرك الياس لحويك الذي على اسمه قام إرث لبنان الكبير. الحدث سيحتضنه عصرا الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، حيث سيحتشد ألوف المؤمنين والشخصيات الرسمية والسياسية والدينية والاجتماعية في احتفال مهيب يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي وممثل الفاتيكان، محاطين بعشرات المطارنة. الترتيبات اتخذت وجرى تأمين وسائل نقل لتسهيل حركة الوافدين إلى الصرح من كل المناطق. عضو اللجنة البطريركية للشؤون التقصية الأب إلي سعادي شرح لصوت كل لبنان الترتيبات التي اتخذت في مواكبة هذه التظاهرة الروحية ببعدها الوطني.
2: تحية من الديمان، من هالتحضيرات الحلوة اللي عم بتصير للحدث التاريخي المميز بعالمنا الماروني وباللبناني والانتشار كمان. نحن عم نحضر حتى نستقبل أكثر من 5000 مؤمن لإعلان البطرك الحويك طوباوي. إجا هالحدث للبنان تذكرنا قديش هاللبنان هو نقطة مميزة بهالعالم، وهالشي رح تشوفوه رح تسمعوه إن كان بالديكور يلي نحط بخلفية المسبح، هالسفينة الحلوة يلي فيها القدمين 18 بيدلوا على طوائف لبنان. ما تنسوا أنه بطرك الحويك أولى مهامه كانت يفكر بالمرأة، بمكانة المرأة بالعائلة. فإذا نحن نطلقكم تكون كتار عم نصلي، ترتيبات الوصول سهلة جدا، ما فيها مشي أبدا. إذا جيتوا بسياراتكم فيكم تصفوا على ميلان طريق وبيمرقوا وسائل النقل المشتركة المجانية تتوصل على الديمان.
1: وعشية التطويب الذي سيقام عصرا برعاية ومشاركة رئيس الجمهورية، تلقى الرئيس عون اتصالا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي نقل دعم قداسة البابا لون 14 لكل الخطوات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ولا سيما في الجنوب.
0: في السياسة، يترقب لبنان المحطة الجديدة لمفاوضات روما التي حددت في الرابع من آب، حيث يفترض أن يجري الاتفاق على برمجة مرحلة جديدة من المناطق التجريبية في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وإبقاء المناطق التجريبية تحت مرمى نيران العدو. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد على سعي لبنان لتمديد وجود قوات اليونيفيل، وقال أمام سفراء الاتحاد الأوروبي إن لبنان يعتبر بقاء هذه القوات الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك بسبب الإجراءات المطلوبة

0: جنوبا جرائم تفجير وتدمير ونسف البيوت مستمرة، ففي المنصورة سجل التفجير السادس من نوعه فجرا منذ منتصف الليل. وفي مشاع مجد الزون تقدمت قوة إسرائيلية في محاذاة نقطة للجيش فانسحب على الفور. جديد الخروقات الإسرائيلية مع زميل حسين معنا.
1: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى هذا الصباح، حيث نفذت قوات الاحتلال تفجيرا عنيفا عند السادسة صباحا في منطقة مشاع المنصوري، وهو التفجير السادس بعد منتصف الليل بعدما توغلت قوة إسرائيلية مؤللة باتجاه المشاع من جهة مجد الزون وصولا إلى نقطة للجيش اللبناني، وقامت بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة، كما ألقت قنابل صوتية باتجاه الجيش اللبناني الذي انسحب من المنطقة إلى مركزه في العامرية، كما توغلت قوة إسرائيلية أخرى من جهة بيوت السياد حتى مشارف المنصوري ومكثت لأكثر من ساعتين. التفجيرات الإسرائيلية طالت أيضا خلال ساعات الفجر حداثة ورشاف ومجد الزون، كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا تلتي الدبشة وعلي الطاهر وكفر تبنيت والنبطي الفوقة. أما في ساعات الليل ويوم أمس فقد شهد الجنوب اللبناني سلسلة اعتداءات، ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات طالت زوتر الشرقية وحداثة وقونين ومحيط بلدتي دير سريان الطيبي ومركبة والخيام ومحيط حولة ميس الجبل. كذلك طالت تفجير المنطقة الواقعة بين عيناتة وقونين مع إحراق عدد من المنازل، كما أقدم العدو الإسرائيلي على جرف جميع الأبنية الواقعة على طريق صف الهوى عيناتة عند مدخل بنت جبيل. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس النبطي الفوق وميفدون وكفر تبنيت وبيت أحون وتلت الدبشة في كفر رمان بالتزامن مع حملة تمشيط واسع بالأسلحة الرشاشة، وألقت أيضا المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري فيما انفجرت طائرة درون بأحد المنازل في منطقة مشاع المنصوري. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: نبقى في الجنوب حيث كان الموعد بالأمس في زوتر الغربية. الانتظار صعب وحجم الدمار موجع، ولكن لن نتخلى عن هذه الأرض. هذا ما ردده أبناء زوتر الذين انتظروا لساعات عند مدخل البلدة بفارغ الصبر قبل أن يسمح لهم الجيش بالدخول على دفعات لتفقد ممتلكاتهم. جالوا وسط الركام بحثا عن ورقة أو صورة ترمز للحظات لا تستعاد. الجيش سمح لبعض الأسر بالبقاء في الأحياء التي أنجز فيها تفجير الألغام والصواريخ التي خلفها الاحتلال. رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين قال إن أعمال رفع الأنقاض في البلدة مستمرة، وأن الفرق الهندسية التابعة للجيش تعمل بجد على إزالة مخلفات الحرب لتوفير عودة آمنة للأهالي. وأعلن رئيس بلدية زوتر أن هناك أحياء آمنة بالفعل تمكن الأهالي من دخولها، وأخرى لا تزال مقفلة بسبب الركام والدمار، حيث تواصل فرق الجيش العمل على فتحها عبر إزالة الردم. كما أعلن أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة عند أطراف زوتر الغربية، أي عند تخوم زوتر الشرقية التي لا تزال محتلة.
0: الوضع في الجنوب والحروب القائمة في المنطقة حضرت في لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط. الأنباء الإلكترونية أوردت أن اللقاء تناول تداعيات اتفاق الإطار الذي وقع بين دولة لبنان وإسرائيل في 26 من حزيران الماضي، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في كل من لبنان وسوريا. كما أعرب جملاط عن أسفه لاستبعاد فرنسا من المسار التفاوضي رغم دورها التاريخي والمحوري في دعم لبنان، وشدد البحث على ضرورة أن تكون باريس شريكا في أي مسار أو ترتيبات مستقبلية تتعلق بالجنوب اللبناني، سواء لجهة انتشار القوات الدولية أو إعادة فتح النقاش بشأن التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان اليونيفيل.
2: في المواقف وصف البطريرك الماروني الكاردينال الراعي لقاء الرئيس

0: الرئيس الأمريكي بالجيد جدا، وأضاف: الدور الآن علينا، أي على حزب الله وإسرائيل وأمريكا والأصدقاء العرب، كي نشهد تنفيذا لما تم الاتفاق عليه. وفي حديث لموقع الانتشار استغرب الراعي مسألة نزع السلاح بالقوة قائلا: ذلك لا يحصل إلا بالحوار والروية واعتماد الحكمة في المعالجة، وسأل كيف نطلب نزع السلاح وإسرائيل فوق رأس الحزب.
1: أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة اليونسكو قلاع منطقة جبل عامل جنوبي لبنان على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، منها شقيف وتبنين ودوبية وداركيفة وشمع. وزير الثقافة غسان سليمي اعتبر أن القرار يعكس القيمة العالمية الاستثنائية والفريدة لخمس قلاع تاريخية شكلت مجتمعة تاريخ جنوب لبنان على مدى قرون.
0: يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا إلى بغداد على رأس وفد وزاري للقاء نظيره العراقي علي الزيدي. ستركز الزيارة على تعزيز التعاون في ملفات الكهرباء والاتصالات في ضوء المساعدات والتسهيلات العراقية التي قدمت للبنان. وفي جديد العلاقات مع سوريا، عقد مجلس الأعمال اللبناني السوري برئاسة خليل العرب ومجلس الأعمال برئاسة الدكتورة ليلى السمان عن الجانب السوري اجتماع عمل في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصص لمتابعة الملفات والعناوين التي طرحت في زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا. البيان الصادر عن الاجتماع أشار إلى أن الجانبين أشادا بالنتائج الإيجابية التي تحققت وأكدا على مواصلة التنسيق.
1: جولة جديدة من الردود والسجالات بين القوات والتيار حول الكهرباء. فقد رد التيار الوطني الحر على مواقف رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع بشأن ملف الكهرباء، معتبرا أنها تشكل إقرارا بأن التغذية الحالية لا تزال تعتمد على المعامل والشبكات التي أنجزت خلال تولي وزراء التيار للوزارة. واتهم التيار في بيان القوات بالمساهمة في عرقلة استكمال مشاريع الكهرباء، مؤكدا أن الجزء الأكبر من الأموال صرف على دعم الفيول وتغطية العجز وليس على إنشاء معامل جديدة، مجددا السؤال عن الجهة التي عطلت تنفيذ خطة الكهرباء. وكان شن رئيس حزب القوات هجوما على مرحلة تولي النائب جبران باسيل وزارة الطاقة، معتبرا أن ما يسمى بكهرباء جبران باسيل لم يحقق الوعود التي أطلقت للبنانيين رغم بقاء الاعتماد على البنى التحتية نفسها. وأكد جعجع أن الحل يكمن في إشراك القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار في الإنتاج والتوزيع، متهما ما وصفه بالدولة العميقة بعرقلة الإصلاحات وعدم تسديد مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، مشيرا إلى فرص سابقة لإنشاء معامل إنتاج لم تستثمر.
0: وليس بعيدا من ملف الكهرباء، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب التحذيري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، اعتراضا على خطة الحكومة ولا سيما ما يتعلق بفصل أنشطة المؤسسة وإعادة الهيكلة. نقابة الكهرباء اعتبرت أن هذه الخطوات قد تمهد لتفكيك المرفق العام، وطالبت بالمشاركة في التعديلات المتصلة بحقوق العمال وديمومة العمل ملوحة بالتصعيد.
1: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان الياباني كوزو أوكاموتو المعروف باسم أحمد الياباني، والذي شارك في عملية احتجاز رهائن في مطار إسرائيل في العام 72 ويقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ العام 2000. وقالت الجبهة في بيان نعي إن أوكاموتو توفي في بيروت ثابتا على مواقفه، وبأنه أحد أبرز رموز النضال الأممي الذين انخرطوا في دعم القضية الفلسطينية.
0: أطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض وتحدث من جديد عن احتمالات العودة إلى الحرب مع إيران، وقال إن الضربات ستكون أكثر شدة، ولكنه لم يغيب إمكانية التوصل إلى اتفاق. الرئيس ترامب قال إنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن شن ضربات أوسع على إيران، وأضاف: نحن نتحدث معهم الآن، أعتقد أنهم يظهرون جدية أكبر يوماً بعد آخر، ولعل السبب واضح. وقال الرئيس ترامب أيضاً إنه أمام إيران إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعنف بكثير من الضربات. كلمة الرئيس ترامب أمام الإعلاميين كالعادة لم تخلو من السخرية، وفي إشارة إلى إعادة تنظيم الحفل بعد تأجيله أكثر من مرة، قال ترامب: هذا الحفل تماما مثل رئاستي، المرة الثانية دائما أفضل، والمرة الثالثة ستكون أفضل. وخلال الكلمة قال أيضا إنه كان يعتزم توجيه انتقادات أكثر حدة للصحفيين، لكنه خفف من لهجته وأضاف: هذا المكان يضم أكبر تجمع لأشخاص يعانون من متلازمة اضطراب ترامب، وهو أكبر مكان على الإطلاق في مكان واحد، في إشارة إلى حضور الصحافة المعارضة لسياساته. وبالأمس وسع الرئيس الأمريكي من دائرة التسخين السياسي، حيث أعلن أن تزويد الصين وروسيا إيران أسلحة سيكون أمرا سيئا للغاية بالنسبة للبلدين.
1: وصفت طهران تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن في الخليج بأنها سابقة تؤجج الوضع، كما ورد في تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. أضاف أنها تمثل سابقة خطيرة، وبمجرد أن تعتبر الحكومات المصادرة أمرا طبيعيا لن تكون أصول أحد في مأمن، والفوضى الناجمة عن ذلك لن تكون جيدة ولا سلمية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن بلاده ستحمل أي دولة تشارك أو تعاون أو تساند الولايات المتحدة مسؤولية في الضربات عليها، مضيفا أن إيران تحتفظ بحق اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن النفس.
0: إلى تل أبيب، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، وأن نتنياهو سيشارك في مراسم جنازة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام. عشية الزيارة أعلنت إسرائيل عن إطلاق حملة تصعيدية في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين في اشتباكات دامية قرب نابلس التي تعرضت لهجوم من قبل المستوطنين وصف بالأعنف. رئيس الوزراء الإسرائيلي أمر بشن عمليات عسكرية واسعة ومكثفة في الضفة، شملت اعتقالات، إقامة حواجز، وعزل المناطق عن بعضها. وكان المستوطنون قد اقتحموا هذه المنطقة وأحرقوا منازل السكان، فاندلعت المواجهات مع الأهالي. وزير خارجية الأردن قال تعليقا إن حكومة إسرائيل تدفع المنطقة نحو صراع كارثي آخر ستتردد أصداؤه خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: في جديد عودة التوتر إلى جبهة اليمن، أفاد الدفاع المدني السعودي صباح اليوم بأنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر في جازان وينبع في مواجهة صواريخ حوثية.
0: في الاقتصاد، استحوذ الذهب على المرتبة الأولى في واردات مصر غير البترولية. السبب بحسب الخبراء يعود إلى انخفاض الفائدة في البنوك واضطراب الأسواق العالمية، وسجلت الواردات قفزة بأكثر من 15 ضعفا وفقا لبيانات رسمية. واردات مصر من الذهب بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 4 مليارات مقارنة ب 249 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
1: في جديد، الدراسات الغذائية النصيحة بتنويع مصادر البروتين لتقوية الجسم. وإن كان البيض يعد من أشهر مصادره، خبراء التغذية يؤكدون أن هناك أطعمة أخرى متوفرة في معظم المطابخ تمنح كمية بروتين مساوية للبيض أو أكثر، إلى جانب عناصر غذائية كالألياف والفيتامينات والمعادن، منها اللوز، الحليب كامل الدسم، زبدة الفستق والفاصوليا السوداء وبذور اليقطين. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يتوقع أن تتراجع موجة الحر الشديدة اعتبارا من اليوم فتعود إلى معدلتها غدا. يتوقع تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في الشمال، ويطلب توخي الحذر على الشواطئ جراء الرياح القوية وارتفاع الموج. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 26 و 31 درجة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة

0: انت مليون جديد توني كيوان
1: فستق جوز تمر راحة
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات سنتيا كرم يام ابو جديد جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحية معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: وزنات سمير قسطنطين.
5: هل كان يحيى السنوار يدري؟ وهل فعلا إسرائيل لم تدري؟ لا شك في أن يحيى السنوار دخل التاريخ، لن ينسى لا الإسرائيليون ولا الفلسطينيون هذا الاسم في العقود المقبلة. هو الرجل الذي تعود إليه مسؤولية التخطيط لأكبر حرب إسرائيلية فلسطينية في التاريخ. سألت نفسي أكثر من مرة، لو كان السنوار يعلم ما ستؤول إليه هذه الحرب، هل كان خاضها بهذا التوقيت وبهذه الطريقة؟ لم أجد يوما جوابا يرضيني عن هذا السؤال. السنوار هو الوحيد الذي كان قادرا على الإجابة عن سؤال من هذا النوع، لكن الرجل مات وذهب سره معه. بالفعل لو كان السنوار يعلم أن طوفان الأقصى سيعطي إسرائيل ذريعة لتسوي نصف غزة وأكثر بالأرض وتقتل أكثر من 70,000 فلسطيني وتشرد 2,000,000 فلسطيني أكثر من مرة إلى أكثر من مكان، هل كان ليفعلها؟ أكثر من ذلك، لو كان السنوار يدري أن السبحة ستكر من تدمير غزة إلى انهيار النظام في سوريا واحتلال حوالي 70 قرية في جنوب لبنان ومهاجمة إسرائيل وأمريكا إيران إلى كل هذه التعقيدات التي وضعت حلفاء السنوار في وضع لا يحسدون عليه، هل كان سيقوم بما قام به من دون التنسيق المسبق معهم؟ الأمر الذي يبدو أنه لم يحصل. السؤال الثاني الذي يخطر ببالي دائما هو، هل تريد إسرائيل أن تقنعنا أن مخابراتها التي استطاعت في الحرب في لبنان وفلسطين وإيران أن ترصد عصفور الدوري لم تكن تعلم بهجوم 7 أكتوبر؟ في رأيي أن يحيى السنوار لم يكن يعلم تداعيات الحرب ولم يكن حلفاؤه يعلمون، هو ظن أنه سيحرك مياها راكدة منذ عقود وأنه سيبرهن للعالم أجمع أن القضية الفلسطينية لم تمت وأن اتفاقات أوسلو وغيرها لم تجد الفلسطينيين نفعا، لكن التداعيات الخطيرة لهذه الحرب لم تكن في حسبانه. وفي رأيي أيضا أن إسرائيل كانت تعلم أن حماس ستشن هجوما خطيرا عليها، وأعتقد أن إسرائيل ظنت أن الفلسطينيين سيكتفون بالدخول كيلومتر أو 2 إلى غلاف غزة وأسر أشخاص محدودي العدد وقتل بعض المستوطنين أو الجنود ومن ثم الانسحاب. أعتقد أن إسرائيل قبلت بذلك لكي تعطي نفسها ذريعة لتدمير غزة والناس والقضية. إسرائيل لم تكن تعلم حجم التوغل وحجم الخسارة التي تكبدتها في الأيام الأولى للحرب. السنوار وإسرائيل لم يعلما حجم التداعيات، لكن ما حصل قد حصل والخسارات كانت كبيرة جدا من الجانبين. هل يا ترى قرأ السنوار ونتنياهو في كتاب مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك الذي قال مرة، المخاطرة الكبرى هي أن لا تخاطر بأي شيء، في عالم يتغير بسرعة فائقة الاستراتيجية الوحيدة المحكومة بالفشل هي عدم المخاطرة. في كل حياتي لم أستطع أن أوافق على هكذا قول.
4: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع دكتور كريستيان أوسي.
1: تطورات. يأمل كثر من المتابعين أن تشهد المرحلة القريبة المقبلة تطورات سياسية داخلية على جانب من الأهمية لناحية تعزيز الموقف اللبناني الرسمي وجمعه ربما تحت عنوان وحيد هو سيادة الدولة. في اعتقاد هؤلاء أن ما سبق زيارة الرئيس جوزيف عون واشنطن وما شهدته القمة الأمريكية اللبنانية من رسائل لابد وأن يكون لها الصدى والوقع الإيجابيين، فالرئيس عون استبق زيارته باتصال مع الرئيس نبيه بري وحرص على توجيه رسالة إليه من خلال ما أعلنه في المكتب البيضاوي عن الرجل. لذا يتوقع البعض أن تزداد الحرارة في خط التواصل بين الرجلين من دون إغفال ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة بالمباشر في هذا الإطار، علما أن بري اتصل بعون بعد عودته. لا يخفي هؤلاء ما يمكن أن تتكشف عنه مرحلة التصعيد الراهنة أمريكيا ضد إيران وما سيكون عليه موقف طهران نفسها، وهي التي تعاني وطأة الضربات وقساوة الوضع الاقتصادي والتهديدات التي يمكن أن تنجم عن الاستياء الشعبي، وقد بدأ يتظهر في مواقف معلنة تعبر عنها تواقيع على عرائض عامة وتأثير كل ذلك على وضع الثنائي نفسه. كل ذلك فيما الانشغال منصب لمعرفة ما سيكون عليه الوضع في لبنان بعد قمة واشنطن. يقول رئيس مجموعة American Task Force for Lebanon السفير الأمريكي اللبناني الأصل إيد جابريل إن لبنان في حاجة إلى تفهم دولي واسع لاتفاق الإطار، وإن مسألة تحجيم حزب الله يفترض أن تذهب أبعد من المقاييس العسكرية، وهذا يتطلب قيام إصلاحات جذرية في نطاق الحوكمة تعزز الوضع المالي والاستقلال القضائي ودعم أهل الجنوب في مسألة إعادة الإعمار، كما يجب أن يتضمن دعما جذريا للقوات المسلحة اللبنانية. في اعتقاد السفير جابرييل أن إسرائيل يجب أن تظهر حسن النية من خلال الانسحاب من المناطق التجريبية، وأن هذا الانسحاب متى استتبع بعودة الجنوبيين فمن شأنه أن يعزز موقف الرئيس جوزيف عون مع حزب الله ويشجعه على التعاون انطلاقا من مبدأ أن اتفاق الإطار يؤتي ثماره الإيجابية. أما السفير الأمريكي السابق لدى لبنان ديفيد هيل فيقارن بين الاستقبال الذي لاقاه الرئيس عون واستقبالات الرؤساء اللبنانيين في خلال عهد السيطرة السورية على لبنان، معتبرا أن الوضع تغير مع تبدل موازين القوى في الشرق الأوسط ولبنان، إذ كانت الاستقبالات الحافلة تخصص يوم ذاك فقط لرؤساء الحكومات مثل الحريري، الأب والابن والسنيورة، وهذا دليل على دعم مسألة ترميم السيادة في الدولة اللبنانية. وقال إن زيارة الرئيس عون وقمة واشنطن بالنسبة إلى لبنان تشكل رمزا لتبدل الوجهة بعيدا عن ظل السيطرة والهيمنة الإيرانية. أما بالنسبة إلى أمريكا فالقمة انعكاس للالتزام الرئاسي بدعم الاندفاعة اللبنانية الراهنة، وتوقف لا عند أهمية الزيارة فحسب بل عند توقيتها كذلك، معتبرا أن الرئيس عون ما كان ليقوم بها لولا أنه تمكن من تقديم شيء ما يتخطى لائحة المطالب. واعتبر هيل أن المواضيع الدقيقة التي سيصار إلى البحث فيها بعد وضع الأسس اللازمة والشروط المطلوبة هي نزع سلاح الحزب، تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وهيكلة السيادة اللبنانية وتركيزها. وفي رأيه أنه سيأتي وقت يناقش فيه البرلمان اللبناني الاتفاقات التي ستوقع، وعندها سيتاح الوقت اللازم للنواب المنتخبين لتقدير أهمية ما تم تحقيقه، وهذه هي أهمية ما تقوم به الأنظمة الديمقراطية وما تختاره بشكل جيد لمصلحة أمتها بديلا عما تفعله الأنظمة التيوقراطية أو الدول البوليسية أو الميليشياوية.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: أجواء روحية وتظاهرات وطنية في احتفالية تطويب البطريرك لحويك، اتصالات دبلوماسية وحراك رسمي استعدادا لجولة روما، يوم زوتر الغربي الطويل عودة ممزوجة بهول الدمار، إسرائيل تواصل التدمير ونسف المنازل وقوة معادية توغلت في مشاع مجد الزون، الرئيس سلام غدا إلى العراق، سجال الكهرباء بين التيار والقوات مستمر، وإضراب تحذيري لموظفي الكهرباء احتجاجا على إعادة الهيكلة، ترامب يكرر احتمالية العودة للحرب بالتزامن مع المفاوضات. موجة الحر تنحسر والموج عال. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وزنات مع سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: الممثلة والإعلامية هيام أبو شديد بين الاغتراب وزيارة الوطن، عروض مسرحية ولقاء بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتو على صوت كل لبنان.
1: الناشط السياسي الدكتور هاني عنوتي في كلام يوصل يتحدث عن تغير المعادلة ووصاية تركية قطرية على لبنان. هل يمكن بناء الدولة بعد السلاح؟ وهل الوجهة المقبلة نحو الفيدرالية أم التقسيم؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فضيل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: فستق، جوز، تمر، راحة.
6: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
7: معمول.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوتي كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل سلام اللحام والمخرج توني صبيح.

صباح الخير في هذه النشرة. أجواء روحية وتظاهرات وطنية في احتفالية تطويب البطريرك لحويك. حراك دبلوماسي استعدادا لجولة روما. يوم زوتر الغربية الطويل عودة ممزوجة بهول الدمار. إسرائيل تواصل نسف المنازل وقوة توغلت فجرا في مشاع مجدلزون. الرئيس سلام في بغداد غدا. سجال الكهرباء مستمر بين القوات والتيار، وإضراب لموظفي المؤسسة احتجاجا على الهيكلة. ترامب يكرر احتمالية العودة إلى الحرب مع إيران. موجة الحر انحسرت والموج عالٍ.

عضو تكتل لبنان القوي النائب إدجار طرابلسي، ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: احتفالية روحية بأبعاد وطنية. الموعد اليوم في الديمان مع حفل تطويب بطريرك الوحدة، بطريرك الفقراء والجياع، إنه البطريرك ليسلح ويك. احتفالية هذا النهار تحمل رمزية خاصة لكونها تتزامن مع تحديات مفصلية في عمر لبنان. لبنان الوطن والكيان أمام مفترق، وهو بأمس الحاجة لاستخلاص الدروس والعبر من مسيرة البطريرك لحويك، لتعزيز التماسك في الداخل ومواجهة أطماع الخارج، وفي مقدمها التمادي الإسرائيلي في التصعيد والخروقات المتكررة على أرض الجنوب. وعشية الجولة التفاوضية في روما المرتقبة في 4 آب، حراك لبناني دبلوماسي على أمل الضغط لإلزام إسرائيل ولجم الخروقات. أما على أرض الجنوب، الموعد كان بالأمس في زوتر الغربية مع انتشار الجيش، يوم طويل امتزج به الإصرار على العودة والتمسك بالأرض مع الوجع والصدمة الأولى جراء هول الدمار. ماذا أولا عن الديمان واحتفالية التطويب؟
4: لبنان على موعد اليوم مع محطة كنسية روحية وطنية في أن يوم تطويب البطريرك إلياس لحويك الذي على اسمه قام إرث لبنان الكبير. الحدث سيحتضنه عصرا الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، حيث سيحتشد ألوف المؤمنين والشخصيات الرسمية والسياسية والدينية والاجتماعية في احتفال مهيب يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وممثل الفاتيكان، محاطين بعشرات المطارنة. الترتيبات اتخذت وجرى تأمين وسائل نقل لتسهيل حركة الوافدين إلى الصرح من كل المناطق. عضو اللجنة البطريركية للشؤون الطقسية الأب إلي سعادي شرح لصوت كل لبنان الترتيبات التي اتخذت في مواكبة هذه التظاهرة الروحية ببعدها الوطني.
5: تحية من الديمان، من هالتحضيرات الحلوة اللي عم بتصير للحدث التاريخي المميز بعالمنا الماروني وباللبناني والانتشار كمان. نحن عم نحضر حتى نستقبل أكثر من 5000 مؤمن لإعلان البطريرك الحويك طوباوي. إجا هالحدث للبنان تذكرنا قديش هاللبنان هو نقطة مميزة بهالعالم، وهالشي رح تشوفوه رح تسمعوه إن كان بالديكور يلي نحط بخلفية المسبح هالسفينة الحلوة يلي فيها القدمين 18 2018 بيدلوا على طوائف لبنان. ما تنسوا انه بدرك الحوايك اولى مهامه كانت يفكر بالمرأة بمكانة المرأة بالعائلة. فظن احنا نطلقكم تاكون كتار عم نصلي. ترتيبات الوصول سهلة جدا، ما فيها مشي ابدا. اذا جيتوا بسياراتكم فيكم تصفوا على ميلين طريق وبيمرقوا وسائل النقل المشتركة المجانية تتصل على الدمين.
4: وعشية التطويب الذي سيقام عصرا برعاية ومشاركة رئيس الجمهورية، تلقى الرئيس عون اتصالا من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي نقل دعم قداسة البابا لون 14 لكل الخطوات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ولا سيما في الجنوب.
3: في السياسة، يترقب لبنان المحطة الجديدة من مفاوضات روما والتي حددت في 4 آب، حيث يفترض أن يجري الاتفاق على برمجة مرحلة جديدة من المناطق التجريبية، علما أن الخروقات الإسرائيلية متواصلة، حيث أبقت القرى التي صنفت تجريبية تحت مرمى النيران. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أمام سفراء الاتحاد الأوروبي أن لبنان يسعى لتمديد عمل قوات اليونيفيل، وقال إن بقاء هذه القوات الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك نظرا للترتيبات المطلوبة في مجلس الأمن، فإن لبنان يأمل بتشكيل قوة بديلة لمساعدة الجيش على تطهير المناطق الجنوبية وإزالة المواد غير المنفجرة من مخلفات الاحتلال. وطلب رئيس الجمهورية دول الاتحاد الأوروبي بدعم موقف لبنان. وكان الرئيس عون قد عرض بالأمس مع رئيس الحكومة نواف سلام نتائج قمة واشنطن.
4: جنوبا، جرائم التفجير والتدمير ونسف البيوت مستمرة، ففي المنصور سجل التفجير السادس من نوعه فجرا منذ منتصف الليل، وفي مشاع مجد الزون تقدمت قوة إسرائيلية في محاذاة نقطة للجيش فانسحب على الفور. جديد الخروقات الإسرائيلية مع الزميل حسين معنا.
6: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى هذا الصباح، حيث نفذت قوات الاحتلال تفجيرا عنيفا عند 6 صباحا في منطقة مشاع المنصوري، وهو التفجير السادس بعد منتصف الليل بعدما توغلت قوة إسرائيلية مؤللة باتجاه المشاع من جهة مجد الزون وصولا إلى نقطة للجيش اللبناني، وقامت بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة، كما ألقت قنابل صوتية باتجاه الجيش اللبناني الذي انسحب من المنطقة إلى مركزه في العامرية. كما توغلت قوة إسرائيلية أخرى من جهة بيوت السياد حتى مشارف المنصوري ومكثت لأكثر من 2 ساعة. التفجيرات الإسرائيلية طالت أيضا خلال ساعات الفجر حداثة وارشاف ومجد الزون.

0: عند مدخل بند جبيل. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية أمس النبطي الفوق وميفدون وكفر تبنيت وبيت أحون وتلة الدبشة في كفر رمان بالتزامن مع حملة تمشيط واسع بالأسلحة الرشاشة. وألقت أيضا المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري فيما انفجرت طائرة درون بأحد المنازل في منطقة مشاع المنصوري من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
1: نبقى في الجنوب حيث كان الموعد بالأمس مع زوتر الغربية. الانتظار صعب، حجم الدمار موجع، ولكن لن نتخلى عن هذه الأرض. هكذا ردد أبناء زوتر الغربية وجعهم بفارغ الصبر قبل السماح لهم بالدخول إلى البلدة. الجيش سمح بدخول العائلات على دفعات بعد أن رفع الركام. جالوا بين الدمار بحثا عن ورقة أو صورة ترمز للحظات أسرية لا تستعاد. وقد بقي العديد من الأهالي في الأحياء التي أنجزت فيها عملية تفجير الألغام التي خلفها الاحتلال. رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين أعلن أن أعمال رفع الأنقاض في البلدة مستمرة وأن الفرق الهندسية التابعة للجيش تعمل بشكل دوري على إزالة مخلفات الحرب على أمل تحقيق العودة الآمنة لكل الأهالي. وأعلن أيضا أن الأحياء الآمنة في البلدة تمكن الأهالي من دخولها والبقاء فيها، وأن القوات الإسرائيلية لا تزال موجودة عند أطراف زوتر الغربية وتخوم زوتر الشرقية التي لا تزال محتلة.
2: الوضع في الجنوب والحروب القائمة في المنطقة حضرت في لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. الأنباء الإلكترونية أوردت أن اللقاء تناول تداعيات اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في 26 من حزيران الماضي، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في كل من لبنان وسوريا. كما أعرب جنبلاط عن أسفه لاستبعاد فرنسا من المسار التفاوضي رغم دورها التاريخي والمحوري في دعم لبنان، وشدد البحث على ضرورة أن تكون باريس شريكا في أي مسار أو ترتيبات مستقبلية تتعلق بالجنوب اللبناني، سواء لجهة انتشار القوات الدولية أو إعادة فتح النقاش بشأن التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان اليونيفيل.
1: في المواقف المحلية وصف البطريرك الماروني الكاردينال الراعي لقاء الرئيسين ترامب وعون بالجيد جدا، وقال الدور الآن علينا هنا في لبنان أي على حزب الله وعلى الأصدقاء وعلى إسرائيل وأمريكا كي نشهد تنفيذا لما تم الاتفاق عليه. وفي حديث لموقع الانتشار استغرب البطريرك الراعي مسألة نزع السلاح بالقوة قائلا ذلك لا يحصل إلا بالحوار والروية واعتماد الحكمة في المعالجة، متسائلا كيف نطلب نزع سلاح الحزب وإسرائيل فوق راسه.
2: أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة اليونسكو قلاع جبل عامل جنوبي لبنان على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، منها شقيف، تبنين، دوبية، دار كيفة وشمع. وزير الثقافة غسان سليمي اعتبر أن القرار يعكس القيمة العالمية الاستثنائية والفريدة لخمس قلاع تاريخية شكلت مجتمعة تاريخ جنوب لبنان على مدى قرون.
1: يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا إلى بغداد على رأس وفد وزاري للقاء نظيره العراقي علي الزيدي. الزيارة تركز بصورة أساسية على تعزيز التعاون المشترك في ملفات الكهرباء والاتصالات في ضوء المساعدات والتسهيلات العراقية المقدمة للبنان. وفي جديد العلاقات مع سوريا، عقد مجلس الأعمال اللبناني السوري برئاسة خليل العرب عن الجانب اللبناني والدكتورة ليلى السمان عن الجانب السوري اجتماعا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصص البحث لمتابعة الملفات المشتركة التي عرضت في زيارة

0: الوفد اللبناني إلى سوريا. البيان الصادر عن الاجتماع أشاد بالأجواء الإيجابية وأكد على مواصلة التنسيق.
1: جولة جديدة من الردود والسجالات بين القوات والتيار حول الكهرباء. فقد رد التيار الوطني الحر على مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بشأن ملف الكهرباء، معتبرا أنها تشكل إقرارا بأن التغذية الحالية لا تزال تعتمد على المعامل والشبكات التي أنجزت خلال تولي وزراء التيار للوزارة. واتهم التيار في بيان القوات بالمساهمة في عرقلة استكمال مشاريع الكهرباء، مؤكداً أن الجزء الأكبر من الأموال صرف على دعم الفيول وتغطية العجز وليس على إنشاء معامل جديدة، مشدداً السؤال عن الجهة التي عطلت تنفيذ خطة الكهرباء. وكان شن رئيس حزب القوات هجوماً على مرحلة تولي النائب جبران باسيل وزارة الطاقة، معتبراً أن ما يسمى بكهرباء جبران باسيل لم يحقق الوعود التي أطلقت للبنانيين رغم بقاء الاعتماد على البنى التحتية نفسها. وأكد جعجع أن الحل يكمن في إشراق القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار في الإنتاج والتوزيع، متهما ما وصفه بالدولة العميقة بعرقلة الإصلاحات وعدم تسديد مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، ومشيرا إلى فرص سابقة لإنشاء معامل إنتاج لم تستثمر.
0: في ملف الكهرباء أيضا أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب التحذيري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين اعتراضا على خطة الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بفصل أنشطة المؤسسة وإعادة الهيكلة. النقابة اعتبرت في بيانها أن هذه الخطة قد تمهد لتفكيك المرفق العام، وطالبت بالمشاركة في التعديلات المتصلة بحقوق العمال وديمومة العمل، ولوحت بخطوات تصعيدية.
1: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان الياباني كوزو أوكاموتو المعروف باسم أحمد الياباني، والذي شارك في عملية احتجاز رهائن في مطار إسرائيلي عام 72 ويقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ العام 2000. وقالت الجبهة في بيان نعي إن أوكاموتو توفي في بيروت ثابتا على مواقفه، وبأنه أحد أبرز رموز النضال الأممي الذين انخرطوا في دعم القضية الفلسطينية.
0: أطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض متحدثا من جديد عن احتمالات العودة إلى الحرب مع إيران، وقال إن الضربات ستكون أكثر شدة، إلا أن ترامب لم يغيب إمكانية التوصل إلى اتفاق عبر الدبلوماسية. الرئيس الأمريكي قال إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات أوسع، أضاف: نحن نتحدث معهم الآن، أعتقد أنهم يظهرون جدية أكبر يوما بعد آخر، وأضاف إنه أمام إيران إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعنف بكثير من الضربات السابقة. كلمة ترامب أمام مراسلي البيت الأبيض كالعادة لم تخلو من السخرية، وفي إشارة إلى إعادة تنظيم الحفل بعد تأجيله قال ترامب: تماما كما رئاستي، المرة الثانية دائما أفضل، والمرة الثالثة ستكون أفضل. وبالأمس وسع الرئيس الأمريكي من دائرة السخونة السياسية، حيث أعلن أن تزويد الصين وروسيا لإيران بأسلحة ثقيلة سيكون أمرا سيئا للغاية بالنسبة للبلدين. والآن ماذا قيل في إيران؟
1: وصفت طهران تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن في الخليج بأنها سابقة تؤجج الوضع، كما ورد في تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. أضاف أنها تمثل سابقة خطيرة، وبمجرد أن تعتبر الحكومات المصادرة أمرا طبيعيا لن تكون أصول أحد في مأمن، والفوضى الناجمة عن ذلك لن تكون جيدة ولا سلمية. وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده ستحمل أي دولة تشارك أو تعاون أو تساند الولايات المتحدة مسؤولية في الضربات عليها، مضيفا أن إيران تحتفظ بحق اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن النفس.
0: أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل، وأن نتنياهو سيشارك في مراسم جنازة السيناتور الأمريكي لينسي غراهام. عشية الزيارة أعلنت إسرائيل عن حملة تصعيدية في الضفة الغربية، يأتي ذلك على خلفية اندلاع مواجهات بعد أن أقدم حشد من المستوطنين على اقتحام قرية في نابلس وأحرقوا المنازل. أسفرت المواجهات عن استشهاد 4 فلسطينيين وإعلان إسرائيل عن جرح 2 من المستوطنين. تعليقا على هذه التطورات في الضفة، قال وزير خارجية الأردن إن الحكومة الإسرائيلية تدفع المنطقة نحو صراع كارثي آخر ستتردد أصداؤه خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: في جديد عودة التوتر إلى جبهة اليمن، أفاد الدفاع المدني السعودي صباح اليوم بأنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر في جازان وينبع، وذلك في مواجهة صواريخ حوثية.
0: في الاقتصاد، استحوذ الذهب على المرتبة الأولى في واردات مصر غير البترولية. السبب بحسب الخبراء يعود إلى انخفاض الفائدة في البنوك واضطراب الأسواق العالمية. الواردات في مصر عبر الذهب قفزت إلى 15 ضعفاً كما جاء في البيانات الرسمية، حيث بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 4 مليارات مقارنة ب 249 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
1: في جديد الدراسات الغذائية، النصيحة بتنويع مصادر البروتين لتقوية الجسم، وإن كان البيض يعد من أشهر مصادره، خبراء التغذية يؤكدون أن هناك أطعمة أخرى متوفرة في معظم المطابخ تمنح كمية بروتين مساوية للبيض أو أكثر، إلى جانب عناصر غذائية كالألياف والفيتامينات والمعادن، منها اللوز، الحليب كامل الدسم، زبدة الفستق، الفاصوليا السوداء وبذور اليقطين. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يتوقع أن تتراجع موجة الحر الشديدة اعتبارا من اليوم وتعود لمعدلاتها غدا، ويتوقع تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في الشمال، ويطلب توخي الحذر على الشواطئ جراء الرياح القوية وارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 26 و 31 درجة.
0: كان في هذه النشرة: أجواء روحية وتظاهرة وطنية في احتفالية تطويب البطريرك لحويك، حراك دبلوماسي استعدادا لجولة روما، يوم زوتر الغربية الطويل عودة ممزوجة بهول الدمار، إسرائيل تواصل نسف المنازل وقوة توغلت في مشاع مجدل زون فجرا، الرئيس سلام غدا في بغداد، سجال الكهرباء مستمر بين القوات والتيار، وإضراب لموظفي المؤسسة احتجاجا على الهيكلة. ترامب يكرر احتمالية العودة إلى الحرب مع إيران. موجة الحر انحسرت والموج عال.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كي وين؟
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.

0: أحداث في حديث مع كريستال شقير.
1: صباح الخير مستمعي صوت كل لبنان، وأهلا بكم إلى برنامج أحداث في حديث. ضيف اليوم سفير جمهورية مصر لدى لبنان علاء موسى، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج سافيو موسى.

0: تتزامن هذه الحلقة مع مناسبتين تحملان دلالات وطنية وتاريخية عميقة: العيد الوطني لجمهورية مصر العربية في 23 من تموز بما يجسده من قيم الدولة والاستقلال والدور العربي المحوري، واليوم الحدث الكنسي بتطويب البطريرك الياس لحويك أحد أبرز رجالات لبنان وصناع الهوية الوطنية، والذي كرس حياته للدفاع عن كرامة الإنسان وترسيخ العيش المشترك وصون رسالة لبنان. وبين رمزية هاتين المناسبتين يبرز الحديث عن مستقبل لبنان ودور الأشقاء العرب في مواكبة المسيرة نحو الاستقرار واستعادة العافية، ذلك بعد إتمام استحقاقات تثبيت الأمن، استعادة كامل السيادة وإطلاق مسار إعادة الإعمار، فيما تفرض التطورات الإقليمية بنفسها على المشهد اللبناني مع تصاعد توتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فكيف تقرأ القاهرة مستقبل لبنان في هذه التطورات؟ وما هو الدور الذي تطلع به مصر لدعم الاستقرار اللبناني؟ وكيف تنظر إلى تداعيات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على لبنان والمنطقة؟ هل ما زالت الدبلوماسية قادرة على تجنيب المنطقة مواجهة أوسع؟ نستضيف في برنامج أحداث في حديث، لا بل نحن في ضيافة سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان السفير علاء موسى. صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا بحضرتك والسادة المستمعين.
0: شكرا لهذه الحلقة. بداية نتوجه إليكم بأصدق التهاني إلى جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا بمناسبة العيد الوطني الذي كان قد صادف في 23 من هذا الشهر. يعني هذا اللقاء يتزامن مع مناسبة العيد الوطني للجمهورية العربية المصرية كما ذكرت في بداية هذه المقدمة، وأيضا مع تطويب البطريرك الحويك اليوم. إلى أي مدى تعكس هاتان المناسبتان أن بناء الأوطان لا يقوم فقط على الأحداث السياسية؟
1: والله مناسبتين طبعا عزيزتين على قلوبنا كمصريين وعلى قلوب اللبنانيين جميعا، وقد تبدو مناسبة عيد الثورة المصرية حدث وطني مصري بامتياز، لكن لا أقدر أكدك عليه أنه أيضا الشعب اللبناني وكل الشعوب العربية بتتعايش معنا منذ ما يقرب الآن من شيء 70 عام على مرور ثورة 23 يوليو. وبالتالي أيضا عندما نتحدث عن تطويب البطريرك الياس لحويك أيضا تجدي يعني مشاركة مصرية، وأنا اللي أنا متذكره أنه أنا منذ أتيت سفيرا في لبنان وكثير من المناسبات الدينية كنا طرف رئيسي فيها وبنسعد بيها، لأنه بتلقي على المجتمع وعلى الناس قدر كبير من الارتياح والسعادة والإحساس بأنه هناك شيء جيد يمكن أن يحدث. وبالتالي مناسبتين هامتين للغاية، نرجو أن احنا نستفيد منهم ونستثمرهم، وإن شاء الله إلى مناسبات أيضا جيدة قادمة.
0: نعم، بطبيعة الحال لبنان أحوج ما يكون إلى هذه الأحداث الكنسية في ظل ما يدور من تطورات. دعني أبدأ سعادة السفير من التطورات في المنطقة والانعكاس على لبنان مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ونحن يبدو أن المنطقة على فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة في ظل هذا التصعيد القائم. إلى أين برأيك تتجه الأمور على مستوى المنطقة بداية؟
1: طبعاً الجميع بلا استثناء بينظر لما يحدث في المنطقة بقدر كبير من التوجس وخشية أنه تتطور الأمور إلى أبعد من هذا. إحنا في الحقيقة مرينا بتجربة ليست هينة في 39 يوم أثناء الجولة الأولى من الحرب، وإن شاء الله تكون هذه الجولة الأخيرة، وبالتالي مدركين لتبعات اشتعال الحرب مرة أخرى، لأن هناك أثمان دفعت ودفعناها جميعا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الفترة، وبالتالي لا نرغب في تكرار هذا الأمر، لأن احنا بنحذر أنه إذا ما اشتعلت الحرب هذه المرة ففي الحقيقة هتكون مختلفة عن سابقتها. ليه؟ لأن المنطق بيقول أنه إذا دخلت في حرب ومارست فيها أسلوب معين ولم تحصلي على النتيجة المرجوة، فإذن إذا ما ذهبت إلى جولة أخرى فيجب أن تستخدمي أساليب أخرى، والأساليب الأخرى قد تكون أعنف، وطالما أعنف يبقى الأثمان المدفوعة أثمان أعلى وأكثر تكلفة. وبالتالي نرجو ألا يحدث ذلك، وإحنا في الحقيقة في هذا التوقيت بالذات عندنا جهود من خلال مصر وعدد من الدول الفاعلة في الإقليم من أجل حث الطرفين الأمريكي والإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، قناعة منا أنه هذه الخلافات لن تحل إلا عن طريق التفاوض، لأن بنقول دايما حتى إذا ما ذهبت للاقتتال وإلى الحرب تعودي مرة أخرى للجلوس إلى طاولة المفاوضات، فإذا بنقول لهم ما عليكم بهذه الأثمان، فدعنا نذهب مباشرة إلى طاولة المفاوضات، نرجو أنه هذه الجهود تلقى يعني قدرها من النجاح.
0: نعم سعادة السفير، يبدو واضحا أن هنالك عوامل عديدة طرأت على هذا المشهد، إن كان من باب المندب وإن كان أيضا من دخول الحوثيين، والمعلومات تحدثت في الساعات الماضية عندما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنه تم تجهيز الحوثيين بالأسلحة في حال كان هنالك أي تحرك من هذه الجبهة. يعني اليوم كل هذه المعطيات المتوفرة تشير إلى أننا قادمون حتما على هذه المواجهة، أم أنه الدبلوماسية التي تستطيع أن تفعل فعلها وأن نتجنب هذه الجولة التي كما قلت ستكون أعنف؟
1: حقيقة موضوع باب المندب هذا مؤشر على ما ستقول إليه الأمور في حال اندلعت الحرب مرة أخرى، وده تحذير وده أمر يجب أن نأخذه جميعا على محمل كبير من الجد، ونبذل جهود أكبر من أجل تهدئة الأمور ودفع أطراف للعودة إلى التفاوض مرة أخرى. في الحقيقة إذا ما تطور الأمر وصولا إلى إغلاق مضيق باب المندب أو تأثير على حرية الملاحة فيه، فده في الحقيقة هيبقى لنا انعكاسات كبيرة للغاية على مناطق أخرى من العالم، وتبقى رقعة الصراع امتدت ولم تنحصر كما نرجو. هنرجو أن احنا نبحث عن حلول لا نبحث عن مزيد من المشاكل، فطبعا تطور خطير.
0: نعم اليوم يعني كان هنالك مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران، وكان هنالك مدة لستين يوما يبدو أنها ترنحت منذ الأيام الأولى للدخول فيها، لكن اليوم برأيكم أن مضيق هرمز فرض تعديلات على الأولويات التي وردت في هذه المذكرة؟
1: شوفي احنا يجب ان احنا نعترف انه عندما بدأت الحرب في 28 فبراير الماضي، في الحقيقة مضيق هرمز لم يكن ضمن الصراع أو المشكلة، وكان هناك أولويات للإدارة الأمريكية على الأصابع ملف النووي. مع تطور الحرب ظهر مضيق هرمز ومشكلة الملاحة، وبالتالي تم الإتيان به إلى طاولة التفاوض والتباحث ووضع على داخل مذكرة التفاهم. فالآن التركيز أصبح أكثر على ملف مضيق هرمز إضافة طبعا إلى ملف النووي. فأنا في الحقيقة أعتقد أنه لم يكن يتصور البعض أنه سوف نذهب إلى هذه المرحلة. الآن أنا بشوف أنه مضيق هرمز موقعه في مذكرة التفاهم موقع متقدم وفي غاية الأهمية، أخذ في الاعتبار أنه دول سواء الولايات المتحدة أو إيران لا ينظروا إلى أنه ما ورد من 14 نقطة في مذكرة التفاهم هي تأتي بالترتيب، كل النقطة الأولى على نفس القدر وأهمية النقطة الرابعة عشر، فما فيش شيء يتقدم على الآخر، إنما نحن نعلم جيدا أنه الآن ونحن نتحدث أنا وحضرتك سويا المشكلة الرئيسية والخلاف الأمريكي الإيراني ليس على ملف النووي، الخلاف الأمريكي الإيراني على حرية الملاحة في مضيق هرمز. فحقيقة يتصدر المشهد مضيق هرمز، وسيظل إلى أن تجدي وسيلة لحل هذا الأمر.
0: في قراءتكم لكل هذا المشهد هنالك قلق من تجدد هذه المواجهة، أم أنه تؤكدون أو لديكم اطمئنان بأنه الدبلوماسية كما سبق وسألتك سعادة السفير ستفعل فعلا؟
1: أنا شوفي أعتقد إحنا إذا ما تركنا الأمور على ما هي عليه بدون بذل أي جهد من أجل تهدئة، ففي الحقيقة احتمالات التصعيد بشكل أكبر والذهاب إلى جولة أعنف وأقوى هتبقى احتمالات مرتفعة. لكن لا أحد يستطيع أن يقول الآن هل إحنا قادمون على معركة أو حرب جديدة أم إن إحنا متجهين إلى التهدئة وإلى التفاوض؟ نحن نعمل على الخيار الثاني اللي هو الذهاب إلى التفاوض والتهدئة، لأنه بنشوف إن ده أفضل شيء. إنما هذا لا يمنع إنه إذا ما فشلت جهود التهدئة هتبقى فرص عودة الحرب مرة أخرى هتبقى عالية. ويمكن الرئيس ترامب امبارح كان عنده تصريح بيتحدث فيه عن إنه بيدرس جيدا مسألة استئناف الحرب مرة أخرى، وده مؤشر يجب أن يؤخذ على قدر من الجدية ولا يأخذه البعض على إنه فقط تهديد أو التلويح بشيء لن يتم فعله. بالعكس، يجب أن احنا نلتفت لكل إيماءة أو كل حديثة أو كل إشارة على أنها حقية وجدية، لأن هذا الأمر الوحيد اللي حيقينا مغبة أنه نذهب إلى مواجهة أعنف وأكبر.
0: سعادة السفير، حتى اليوم من حقق مكاسب أكثر، إيران أم أمريكا؟
1: أنا أعتقد أن احنا الجميع خاسرون، الجميع. الولايات المتحدة خاسرة، إيران خاسرة، المنطقة خاسرة، وما بعد المنطقة. يعني هديك أمثلة، إحنا النهاردة في مصر عندنا فاتورة استيراد مشتقات بترولية تقريبا ما يقرب من 600 مليون دولار شهريا. مع بداية الحرب ارتفعت هذه الفاتورة لتصل إلى 1.6 مليار شهريا. يعني معنى كده أننا دخل عبء على موازنتي، ميزانية المصرية، 1 مليار دولار شهريا، يعني 12 مليار سنويا. هذه تكلفة، فأنا في حياة خسران إضافة إلى أشياء أخرى كثيرة. والآخرين، يعني ما حدث مع دول الخليج والأردن والعراق في مرحلة ما، ما دي برضو خسائر لهذه الدول، ويمكن هتدفع أثمنها لمدايات قادمة. الولايات المتحدة الآن طالما هناك حرب دائرة وهناك قذائف أمريكية وهناك ارتفاع في سعر البترول، في الحقيقة دي خسارة الولايات المتحدة. إيران كل الضربات اللي تعرض ليها يوميا سواء كانت على البنية التحتية أو منشآت العسكرية أو تطالها من المدنيين برضو خسارة إيران. فالجميع خاسر، وبالتالي يجب أن يعمل الجميع أيضا على أنه نبحث عن وسيلة لإيقاف هذه الحرب وفورا.
0: سعادة السفير، قبل أن أنتقل إلى الداخل اللبناني، هنالك مؤشران لابد وأن نتوقف عندهما في إطار المنطقة، وتحديدا أعني الدور العراقي الذي عاد ليبرز بعد زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى واشنطن. بالأمس كان في إيران، هنالك حديث عن زيارة أو تواصل مع الرئيس السوري، وأيضا هنالك حديث اليوم يعني أنه تواصل مع حزب الله. هذا الدور العراقي إلى أي مدى يكون موازي أو معارض للدور المصري؟
1: مين اللي تواصل مع حزب الله؟
0: الزيدي، رئيس الحكومة العراقية، حسب ما جاء في الجمهورية، في صحيفة الجمهورية.
1: يبدو أنه المنطقة فعلا بتذهب في اتجاه جديد. نعم. وشكل جديد، وهذا الشكل سوف يكون عنوانه الدولة الوطنية، وعنوانه فرض الدولة لسلطتها وسيادتها على كل أرجائها. في هذا الإطار برز النموذج العراقي.
0: نعم.
1: يمكن النموذج العراقي حصل انتخابات برلمانية، وحصل مخاض طويل ومعقد للوصول إلى تشكيل حكومة. نعم. ومجيء السيد الزايدي على رأس هذه الحكومة، لكن منذ أن بدأ في ممارسة منصبه كرئيس الحكومة حصل تغيرات في المشهد العراقي، ويمكن شفنا حملات الفساد، شفنا بعض الميليشيات المسلحة وضعت سلاح جانبا، هناك توجه لدى العراق. وبالتالي أعتقد أنه هذا النموذج سوف يمتد لينسحب على من يشابهونه في هذا الموقف. يعني معنى أنه هيعلى دور الدولة الوطنية، مفهوم الدولة الوطنية، وأنه مقدراتها كلها تكون بيدها وتسيطر على كل أطرافها. العراق طبعا عنده امتدادات داخله، وعنده تركيبة يعني مش عايز أقول ممثلة، لكن مشابهة إلى بعض الشيء للوضع في لبنان. وبالتالي إذا كان بين السيد الزايدي وحزب الله قنوات مفتوحة، أنا خدمت سفيرا في العراق، وأنا أعلم جيدا أنه هناك تواصل ما بين العراق ولبنان من خلال عدد من المشتركات، ويمكن أحد هذه المشتركات هو العلاقة ما بين الحشد الشعبي العراقي وبين حزب الله. فيمكن أن يكون حدث هذا للتواصل بالفعل. أرجو أنه هذا التواصل يكون لمصلحة لبنان، أرجو أن هذا التواصل يكون لمصلحة الدولة اللبنانية، أرجو أن يكون هذا التواصل لمصلحة فرض سيطرة الدولة اللبنانية على كل أرجائها، والتعامل بشكل تراتبي وبشكل منطقي وبشكل منظم مع مسألة حصرية السلاح.
0: أيضا إلى الدور التركي سأسأل، والرئيس التركي ربط أمن أنقرة بأمن بيروت وأمن دمشق تحديدا، يعني هذا التصعيد الذي برز أيضا في الأسابيع الأخيرة بين الجانب التركي والجانب الإسرائيلي، كان هنالك موقف للرئيس التركي بأن أمن أنقرة من أمن بيروت وأمن دمشق.
1: أنا في الحقيقة بشوف إنه أمن مصر من أمن بيروت، وأمن الرياض من أمن بيروت، وأمن الكويت من أمن بيروت، والعكس صحيح. وبالتالي عندما يتحدث الرئيس التركي عن أنه أمن أنقرة من أمن بيروت، يعني لأن احنا بنقول أنه لم تعد هناك النماذج السابقة في التاريخ، يعني بأنه كل يغلق على نفسه ويتحدث عن أمنه فقط، لا، في الأمور الدول بتؤثر وتتأثر، وبالتالي فكرة أنه البحث عن نظام أمني جماعي إقليمي أمر في غاية الأهمية، خاصة لما يكون هذا الإقليم فيه الكثير من اللاعبين اللي هم بيغردوا يعني خارج السرب، ولديهم بعض الأنشطة اللي بيتوجس منها باقي دول الإقليم من مغبتها وتبعتها. وبالتالي عندما يتحدث أحد عن أنه أمني من أمن دولة أخرى في الإقليم، أتصور ده أمر منطقي، بس عشان نبقى متفقين إنه هذا لا يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لأي دولة، هذا يتم وضعه في الإطار السياق العام والأكبر من إنه الهدف لنا جميعا هو إرساء قواعد الأمن الإقليمي تعالج شواغل الجميع مبنية على أمرين: الأمر الأول هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية، الأمر الثاني على إنه نبحث عن المصالح المشتركة.
0: نعم. ضمن الأدوار المحيطة بلبنان سأبدأ بالملف اللبناني من بوابة سوريا، وتكرار حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدخل سوري في لبنان قد يطرأ على المشهد الأمني للمساعدة أو للمواكبة في كل ما يدور في لبنان، وتحديدا بمواجهة حزب الله. هذا الدور السوري والذي نفاه الشرع ومن ثم عاد وأكد عليه الرئيس ترامب، ما حقيقته؟
1: شوفي، أنا في الحقيقة كلنا استمعنا إلى تصريحات الرئيس ترامب، ويمكن قالها أكتر من مرة،
0: نعم،
1: بخصوص دور سوري في مواجهة حزب الله. أنا أفضل شخصيا إن أنا أخذ الأمر على إنه المقصود منه هو حث الأطراف المعنية في الإقليم من أجل تسوية مشاكلها بسرعة وعدم التلكؤ، ولا أتصور أن هي نوع من أنواع التهديد، لكن هو فقط نوع من أنواع التحفيز. أنا أفضل أن أنا أقرأها بهذا الشكل، وأفضل أيضا أن أنا أزاوجها بتصريحات الصادرة من القيادة السورية بأنه لا نية على الإطلاق للتدخل في لبنان، نحن فقط نبحث عن مصالح مشتركة مع لبنان. وأنا أعتقد أن سوريا في الحقيقة لديها مشاكل كثيرة جدا عليها أن تتعامل معها في الداخل، ولا تلقي بالا إلى ما يدور حولها. فقط سوريا لديها دور ودور هام للغاية، هو ضبط حدودها مع لبنان. أعتقد أن دي مهمة في غاية الأهمية، وأعتقد أن هي إذا ما مارست هذا الدور أتصور أنها ستساعد كثيرا في ملفات أخرى، والعكس صحيح أيضا من لبنان. أنا لا أرغب في أن أنا أرى في يوم أي تجاوز للحدود اللبنانية باتجاه سوريا، كما أبحث عن أيضا تأمين حدود لبنان. وبالتالي أنا يعني سوف أتمسك بحديث الرئيس السوري والمسؤولين السوريين، ويمكن الوزير الشيباني لما أتى إلى بيروت تحدث في نفس الاتجاه. فأنا زي ما قلت لك هخلي حديث الرئيس ترامب في إطار التحفيز، وحديث القيادة السورية والمسؤولين السوريين في إطار التطمين.
0: ولكن في تسلسل الأحداث سعادة السفير، يعني بعد اللقاء الذي حصل في أنقرة بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع، ورفع سوريا عن لائحة الدول الداعمة والراعية للإرهاب، يقول البعض أنه رفع سوريا واسم سوريا عن هذه اللائحة قد يكون قد يصرف في مكان ما في لبنان من جهة أخرى، بإطار الالتزامات السورية للجانب الأمريكي.
1: يعني أنا أطرح نفس سؤال وعلى حضرتك، إنه لماذا يكون الثمن دائما لبنان؟ ما قد يكون هناك أثمان أخرى أو في تعاملات في ملفات أخرى، ملفات كثيرة ومعقدة داخل سوريا، وبالتالي ليس بالضرورة أن كل شيء تقدمه الولايات المتحدة إلى سوريا معناه أنه ترجمته سوف تكون على أرض لبنان. لا، مش صحيح. هناك أمور كثيرة سوريا تبحث عنها، هناك ملفات عديدة زي إعادة الإعمار، زي إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي مرة أخرى، مسألة ليها علاقة بترتيب البيت السوري من الداخل، لأن هناك تحديات كثيرة للغاية. فدعينا نقصر أنه هذا الحديث أو هذا الحوار اللي بيدور ما بين سوريا والولايات المتحدة الهدف منه هو استقرار الأوضاع في سوريا، وليس بحث عن جبهات يمكن أن تشارك فيها سوريا وبعيدة عن لبنان تماما. أنا شايف أنه في مسار اسمه مسار الواشنطن اللي بتترعاه الولايات المتحدة، أعتقد أن هذا المسار قادر على معالجة مثل هذه الأمور.
0: سأتابع الحديث معكم سعادة سفير جمهورية مصر لدى لبنان علاء موسى، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: أحداث في حديث. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث. أعود مجدداً إليكم مستمعي صوت كل لبنان في هذه الحلقة من برنامج أحداث في حديث، وضيفي سعادة سفير جمهورية مصر لدى لبنان علاء موسى. صباح الخير من جديد، وشكراً على الاستضافة في السفارة لإجراء هذا الحديث. يعني بطبيعة الحال الحوار ينتقل سريعاً إلى الدخل اللبناني مع الاستفاضة بالشأن الإقليمي قبل الفاصل. اليوم في هذا الأسبوع

0: لرئيس لبناني إلى الولايات المتحدة، أتت أيضا في ظرف إقليمي شديد التعقيد والتوتر، أتت في ظرف لبنان كدولة بتعاني من احتلال إسرائيلي لأراضيها واعتداءات يومية على جنوبها، بتأتي أيضا في ظل مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة ما بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى حلول، وبالتالي من حيث الشكل لا يعني تحمل قدر كبير جدا من الأهمية. من حيث الموضوع أو المضمون، لا طبعا إحنا لا نستطيع أن إحنا نغفل أنه بدء المفاوضات في واشنطن تزامن مع أيضا بدء العمل على المناطق التجريبية في لبنان، وهو في الحقيقة مسار مهم، ويجب أن إحنا نراعي أن دي مازالت البداية ونبحث عن مزيد من الخطوات، لكن محطة مفصلية إذا ما كان الهدف النهائي منها هو الانسحاب الكامل الإسرائيلي من لبنان. الأمر الآخر إن أنا شاهدت تعليقات الرئيس ترامب والرئيس جوزيف هون في المؤتمر الصحفي على بعض الملفات والقضايا، ويمكن تحدث الرئيس ترامب عن الانسحاب الإسرائيلي وده شيء مهم، تحدث عن دعم الجيش أيضا شيء مهم للغاية، وأيضا الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين، وده أمر في غاية الأهمية، وبنؤكد أنه لا يعني أنصح الجميع أن هم لا ينظروا إلى أن هذا القرار قرار بسيط وعابر، لا هذا له معنى وله مغزى، أن هناك رغبة أمريكية في تحسين علاقتها مع لبنان وإرسائها على قواعد متينة. الأمر الآخر إنه أيضا الرئيس استغل هذه الزيارة للإعلان عن مواقف لبنان وطلب الدعم الأمريكي، ويمكن لفت نظري بشكل كبير جدا كلمة الرئيس جوزيف هون في الاجتماع اللي تم في السفارة اللبنانية في واشنطن، عندما تحدث عن يعني كان بيتكلم على مسألة حصرية السلاح، وسرد قال إن والله إن هذا الأمر أمر يعني تم على مدار سنوات عديدة وهو إرث تتحمله الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، لكن في نفس الوقت هذا لا يعني إنه هذا الأمر ليس أمرا عاجلا، إنما يعني بأن هناك أهمية بالاتفاق على الآلية المتبعة. هذا كلام في غاية الأهمية وغاية العقلانية والمنطقية، الرئيس ملتزم بشيء لكن في نفس الوقت بيقول والله دعوني أو دعوني كدولة إن أنا أبحث عن الآلية المناسبة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه، وده أمر في غاية يعني أنا أستحسن كثيرا ما ذكره الرئيس جوزيف هون.
1: نعم، اليوم ما قاله الرئيس جوزيف هون في العشاء الذي أقيم، وبين ما يمكن وصفه بالاستعجال الأمريكي لتطبيق والانتهاء من كل هذا الواقع، لبنان أين هو اليوم؟ هل يمكن التماهي أو الذهاب بعيدا مع الأمريكي في الإسراع في التطبيق، وفي الداخل اللبناني هنالك انشطار واضح في المواقف؟
0: أنا أعتقد أنه خلينا نفسر الموضوع ده. أولا الانخراط الأمريكي في الملف اللبناني أمر مهم، لأنه في الحقيقة الولايات المتحدة هي الدولة أو الطرف الوحيد القادر على الضغط على الجانب الإسرائيلي والقادر على الاستحصال منه على الحقوق أو تأكيد أنه يتم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. فده في الحقيقة أمر في غاية الأهمية. الأمر الآخر أنه عندما تتحدثين عن الإسراع أو السرعة أو الدفع باتجاه اتخاذ خطوات سريعة، أنا أعتقد أنه الرئيس جوزيف هون والدولة اللبنانية على علم بهذا، وبالتالي مرة أخرى أعود للي ذكره أنه بيتحدث عن أنه أنا ملتزم بمسألة حصرية السلاح، لكن أيضا أنا عايز أشوف إيه هو الميكانيزم المناسب لتطبيق هذا الأمر، وهذا كله يتواكب معاه انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، يكون هناك جدول زمني ومكاني واضح، وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، عودة النازحين وعادة الإعمار. هذه الملفات عشان أنت ذكرتي على الوضع في الداخل والمواقف في الداخل، في الحقيقة هذه العناوين إذا ما تمت أو تم التعامل معها بشكل منطقي وواضح، أنا أتصور أنه لن يكون

0: هناك خلاف أبدا داخل لبنان حوالين هذا الأمر. وبالعكس أنا كنت في حديث مع لقاء مع دولة الرئيس نبيه بري وتحدثنا في هذا الأمر وموقف واضح. ويمكن بمناسبة طبق برضو في خلال المؤتمر الصحفي أشاروا أو ذكروا اسم الرئيس بري،
1: كان في ذكر
0: والرئيس ترامب قال والله أنه نعتقد بأنه عندما يعني يتأكد الرئيس بري بأنه المسار يسير بشكل جيد حينضم،
1: حتى أنه الرئيس بري قال أنه ترامب يفهم أكثر.
0: ده معناها أنه الرئيس بري موقفه أروني، يعني إذا كان هناك المسار بيسير ومتقدم بشكل واضح ففي الحقيقة سوف تجد مني كل تعامل وتفاعل إيجابي. فأنا مش متخوف من الـ يعني مش متخوف من أنه لبنان لا يستطيع الوفاء بالتزاماته. أنا في الحقيقة متشكك في إسرائيل أن هي توفي بالتزاماتها، وهذا هو الدور الأمريكي اللي احنا نبحث دائما عنه.
1: لكن بعد كل هذه الجولات لن يكون هنالك من التزام إسرائيلي مع الجانب الأمريكي أقله؟
0: شوفي، أنا بتاع النتائج، أنا بحب النتائج. أنا النهاردة شفت عندي 3 مناطق، منهم منطقتين ما فيش فيهم تواجد إسرائيلي، وهناك منطقة فيها تواجد إسرائيلي يمكن بسيط اللي هو زوتر الغربية، وبدأنا فعلا في الدخول إلى زوتر الغربية
1: يعني بالأمس،
0: وعدد النهاردة شفت عدد من النازحين عادوا.
1: نعم.
0: أنا يهمني الخطوات التالية عندما نأتي إلى المناطق اللي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل، ودي تتطلب أن أنا يكون قدامي جدول زمني سواء من حيث التوقيت أو من حيث المناطق التي سوف يتم الانسحاب منها. فأنا في الحقيقة هشوف إذا ما التزمت إسرائيل وهذا واجب عليها فحنسير قدما في هذا المسار، إذا لم تلتزم إسرائيل وهذا طبعها ساعتها يظهر دور الأمريكي. أولا سيكون هناك التزام لبناني واضح، لكن أيضا يقابله طلب من الولايات المتحدة بأن الجانب الإسرائيلي أيضا يوفي بالتزاماته. فأنا في الحقيقة بشوف أنه الحوار مع الولايات المتحدة والانخراط معها أمر هام.
1: اليوم بعد لقائك الذي حصل مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما سمعتموه من الرئيس نبيه بري؟ يطمئن، يشكك أم يقلق؟
0: لا في الحقيقة أنا مطمئن للغاية على موقف الرئيس بري، لأنه في الحقيقة هذا الموقف غير مستجد من وجهة نظري. أنا استمعت إليه كثيرا ومرارا وتكرارا.
1: بالنسبة للمسار العام المقبل عليه لبنان، يعني يمكن
0: يعني هو الرئيس بري يمكن كان عنده له وجهة نظر فيما يخص الاتفاق الإطاري، بس هو ليس وحده، هناك آخرين، من هو مع الاتفاق الإطاري، ما هو ضد الاتفاق، من هو متحفظ على بعض الأمور. لكن اللي أقدر أقوله أنه ما يتحدث به الرئيس بري في الحقيقة ليس ببعيد تماما عما يتحدث عنه الرئيس جوزيف عون وعن الرئيس نواف سلام. الجميع بيتحدث عن الانسحاب، الجميع بيتحدث عن وقف الاعتداءات واعاده الاعمار وعوده النازحين،
1: ولكن هنالك سحب سلاح حزب الله حتى الساعه. هنالك
0: انا اعتقد
1: الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام يذهبون ويؤكدون في هذا الاطار، الرئيس نبيه بري حتى الساعه لا حديث ضمن المواقف المعلنه.
0: الرئيس بري عايز يشوف الرئيس شوفي انا اتحدث عن الأحاديث اللي بتدور ما بيني وبين الرئيس بري.
1: نعم.
0: ليس في الإعلام ولكن بين سويا، يعني الرجل في الحقيقة من أول يوم، ليس من بعد اتفاق واشنطن، حتى من قبل كان بيتحدث دائما عن وقف الحرب على لبنان والانسحاب لكي يبدأ هو في الوفاء بالالتزامات التي تؤدي إلى فرض الدولة لسيطرتها على كل أرجائها والخاصة بما حصرية السلاح. فالرئيس بري ملتزم، الرئيس بري فقط متشكك في أنه إسرائيل توفي بالتزاماتها، وبالتالي لماذا نقدم قبل ما نحصل على شيء؟ فإحنا بنقول أنه دعنا نرى على الأرض كيف تنفذ هذه الالتزامات ومدى الوفاء بها والالتزام بها من قبل الأطراف المعنية وعلى رأسهم الجانب الإسرائيلي.
1: هناك لقاء أيضا جمعكم برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. الرسائل الأساسية التي حرصتم على نقلها للقيادات اللبنانية ما هي؟
0: في الحقيقة أنا تحدثت مع الوزير جبران باسيل حول الأوضاع في لبنان.
1: نعم.
0: والأوضاع في الإقليم، هو رجل في الحقيقة مهتم بهذا الأمر، ويمكن الوزير باسيل في الفترة الأخيرة كان له بعض اللقاءات والتحركات، لديه هم متعلق بلبنان، بيبحث عن وسيلة للتفاهم، بيبحث عن كيف الأطراف تجلس إلى بعضها البعض، مش عشان هو هذا حديثه، مش معنى أنه هو في صفوف المعارضة معناه أنه هو لا يعني له الأشياء المتعلقة بالوطن والمشاكل اللي بتعرض لها، إنما هو بيقوم بدور وبيسعى إلى تحقيق يعني خطوات إيجابية. نرجو أن يتم ذلك، لأنه أنا تقديري الشخصي أنه لبنان زي ما عنده تحديات اسمها الاحتلال الإسرائيلي وعادة الإعمار وعودة النازحين، أيضا عنده تحدي اسمه التوافق الداخلي. لابد من أنه نذهب جميعا للحوار والاتفاق حتى مع الاختلافات اللي موجودة، والاختلافات في الحقيقة مسألة طبيعية، لكن لن تحل الاختلافات في وجهات النظر بدون الحوار. عشان كده يجب الجميع ان هو يتحدث الى بعضه البعض، ولا يجب ان احنا ننتظر، انا بتكلم كل الاطراف، لا يجب ان انا انتظر مآلات الاقليم لكي ابحث عن اتخاذ خطوات. هذا قرار لبناني صميم، هذا قرار لبناني سيادي، وبالتالي لابد لنا ان احنا نتحدث سويا ولا نربط مصيرنا بمصير ما يحدث في الإقليم. بالعكس، أنا يجب أكون منتبها أنه ما يحدث في الإقليم قد يكون لديه انعكاسات سلبية علي،
1: ولكن يجب أكون مستعد. أكد لبنان فصل المسارات تحديدا بعد ما حصل يعني وجولات المفاوضات التي تستكمل بين لبنان وإسرائيل في وقت هنالك تعليق إذا بدنا نقول وتجميد لأي تواصل دبلوماسي بين إيران وأمريكا، أقل في العلن يمكن قد يكون هنالك وراء الكواليس أي تواصل. اليوم هذا فصل المسارات الذي تحقق إلى أي مدى يخدم لبنان؟
0: شوفي، أنا أعتقد أنه عندما كنا نتحدث عن أنه فصل المسارات أمر هام، وكنا نتحدث في وقت من الأوقات قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كنا نقول أنه وقف الحرب بين أمريكا وإيران نرجو أن يكون له تأثير إيجابي على ملف لبنان، وقد كان في بداية التوقيع كان هناك تأثير إيجابي ما على ملف لبنان. عندها التقط لبنان مسار اللي هو مسار واشنطن وبدأ العمل عليه. أنا بقول إنه النهاردة فرصة جيدة إلى إنه لبنان يحتكر قراره له، وإنه خطواته وما يتبناه يكون نابع فقط من المصلحة الوطنية اللبنانية، لكن هذا لا يمنع أنه لبنان أيضا كأي دولة في المنطقة تتأثر بما يحدث في الإقليم. عشان كده بقى أنا عكس الكلام اللي قلته في السابق، أرجو ألا يؤدي الخلاف الأمريكي الإيراني الحالي إلى تأثير سلبي على لبنان. أنا كنت أتمنى في البداية أنه يكون له تأثير إيجابي، وقد كان وذهبنا إلى مسار واشنطن، وعلى لبنان هو يتمسك بهذا المسار لاتخاذ قراره هو بنفسه. وبالتالي بقول انه ارجو فقط، وانا عالم انه الاقليم يؤثر ويتأثر وكلنا يعني كلنا هذه الدولة، يعني ارجو انه التطور الامريكي الايراني لا يذهب في اتجاه انه يلقي بتبعات سلبية على لبنان كما سيلقي بتبعات سلبية على الجميع ليس فقط لبنان. فبالتالي أرجو أن احنا نصل إلى التهدئة، لكن هذا المسار يجب العمل عليه، أنا بتكلم عن مسار واشنطن، ويجب أنه نذهب أبعد إلى وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، وأيضا خطة لعودة النازحين وإعادة الإعمار. هو ده في الحقيقة الضامن الوحيد لعودة الدولة مرة أخرى لسيطرتها على كل أرجائها. عشان كده بنقول انه نريد من الطرف الاطراف الاخرى، بتكلم مع الامريكان وغير الامريكان، اذا ما اردتم ان تدعموا هذه الدولة وتجعلوها قادرة على اتخاذ خطوات وقرارات، لابد من انكم تدوها اوراق تستخدمها. هذه الاوراق عنوانها الرئيسي هو الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
1: سعادة السفير، يعني أنتم تتابعون عن كثب ومن خلال اللقاءات مطلعون على المشهد اللبناني الداخلي بتفاصيله السياسية المعقدة. اليوم يعني البعض يتخوف من أي انعكاس على الأمن في الداخل اللبناني، وتحديدا أنه أي توترات أمنية قد تحصل في الداخل نتيجة كل هذا الواقع القائم. اليوم برأيكم في مخاوف على الداخل اللبناني من الانزلاق لا قدر الله إلى حرب داخلية؟
0: برضو هنرجع مرة أخرى إلى حديث الرئيس جوزيفون.
1: نعم.
0: لما تتحدث بهذه الجملة اللي احنا قلنا عليها إنه
1: التروي
0: يعني هذا معناه إنه الرجل يعلم جيدا إنه يجب التعامل مع هذا الملف بقدر كبير من الحذر.
1: نعم.
0: والدقة وأيضا المنطقية والموضوعية. ده كل اللي أنا قلته، ده الكلمات الكبيرة دي تترجم في النهاية إلى أنه السلم الأهلي، لكن مع مراعاة السلم الأهلي اللي هو واجب وطني علينا جميعا، لا يجب أن يتخذ السلم الأهلي كذريعة لتأجيل استحقاقات. احنا مقتنعين تماما بأنه أهمية الحفاظ على السلم الأهلي اللبناني، لكن في نفس الوقت وانا هتخذ كل الخطوات اللي بتجعلني اؤمن هذا الجانب، لكن ايضا على الجانب الاخر لابد ان انا احول دون استخدام هذه الورقة لتأجيل تنفيذ الاستحقاقات او للتملص من التزامات.
1: لكن حتى السعي لا يزال حزب الله يؤكد انه لن يسلم السلاح، وتسليم السلاح او حصرية السلاح هو اولوية في اي اتفاق يتم.
0: انا بحقيقة يعني اخدم في الاعتبار يعني موقف كل الاطراف. انا لا اتوقع انه حزب الله سوف يطلع جهارا نهارا ويتحدث عن انه انا سوف اسلم سلاحي غدا، لا طبعا. وبالتالي الخطاب اللي بتسمعه سيادتك وبسمعه انا والمشاهد والمستمعين انه لن نسلم سلاح، ده خطاب منطقي وطبيعي، لكن ما يتم الاتفاق عليه والتوافق عليه ده امر اخر. وبالتالي لا داعي ان احنا ندخل الان في التفاصيل اللي بتتم بالحوار ما بين الدولة اللبنانية وبين الحزب، سواء بشكل مباشر او من خلال الرئيس بيري. لكن لا اقدر اكده لك انه لكي تساعد الدولة على ان هي تنفذ استحقاقاتها وتعيد فرض سيطرتها على كل ارجاء مرة اخرى، لابد من اعطائها اوراق تساهم في هذا الامر، وعلى رأسها الانسحاب من لبنان.
1: يعني بعد اللقاءين مع الرئيس نبيه بري والوزير السابق جبران باسيل، هل من مبادرة مصرية جديدة أم أنه هذه اللقاءات ضمن اللقاءات الروتينية مع القيادات؟
0: لا، أنا أعتقد أنه الآن هو ليس وقت المبادرات فيما يخص. بتكلم على لبنان، لبنان أموره أكثر وضوحا. يعني أنا بالعكس أنا أفضل أنها نركز الآن على الإقليم وعلى ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة، لقناعتنا بأنه إذا ما تطور الأمر ودخلنا في جولة أخرى ففي الحقيقة التأثيرات هتكون سلبية على لبنان وغير لبنان. فأنا أقدر أساعد لبنان من خلال أن أنا أهدئ الوضع ما بين إيران والولايات المتحدة.
1: يعني جهود اليوم باتجاه إيران وأمريكا،
0: لأنه المسار اللبناني في الحقيقة بيسير. قد تكون البعض بيران وترته بطيئة لكن بيسير، فدعينا نترك هذا المسار ليأخذ مجراه. وفي نفس الوقت أحاول أن أنا العوامل الأخرى الخارجية ألا تؤثر عليه سلبا. العوامل الخارجية الآن هي الخلاف الأمريكي الإيراني وضرورة العمل على عدم الذهاب إلى جولة تصعيدية أكبر قد تؤثر سلبا على لبنان وعلى أي مسار،
1: وربما قد تطيح بأي تفاهم
0: طبعًا
1: قد تم
0: طبعًا
1: التوصل إليه.
0: طبعًا.
1: في صلب الأحداث اللبنانية، وعندما نتحدث عن تثبيت وقف إطلاق النار، عندما نتحدث عن انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، بطبيعة الحال نحن نتحدث عن دور أساسي للجيش اللبناني في هذه المهمة. اليوم كيف يمكن دعم الجيش اللبناني؟ هنالك مواقف عدة لدعم هذه المؤسسة العسكرية لتنفيذ كل المهام. هنالك كان حديث عن مؤتمر لدعم الجيش والتأجيل ومن ثم التأجيل. يوم كيف يمكن دعم هذه المؤسسة التي ملقات على عاتقها مهمة صعبة؟
0: طيب احنا بنقول انه لا يمكن لأي دولة في العالم، ان هي مش لبنان فقط، في العالم، ان هو تفرض سيطرتها على كل أرجائها بدون وجود جيش وطني قوي يعلم ايه هي مهامه وما هي عقيدته، ويكون هذا الجيش مؤهل ولديه الكوادر والمعدات اللي تؤهل له القيام بمهامه.
1: نعم.
0: الجيش اللبناني وعلى مدار سنوات طويلة كان هو العمود الأساسي للبنان، هو دائما كان الملاذ الأخير لأي توتر أو مشاكل ما بتحدث في لبنان. لكن هذا الجيش أيضا وعلى مدار سنوات طويلة عانى من عدم الاهتمام به، سواء من حيث الكوادر أو من حيث المعدات، وبالتالي حان الوقت لدعمه بشكل كبير. ليس، ودي النقطة بقى اللي أنا يعني أحب أقولها بصوت عالي، ليس لتطبيق مبدأ حصرية السلاح فقط، لا، دي أحد مهامه. الجيش لديه مهام أخرى، الدفاع عن حدود الدولة، الحفاظ على الاستقرار الداخلي، العمل على وقف التسلل عبر الحدود سواء للأفراد أو لأشياء أخرى. إلى جانب ذلك عنده قضية حصرية السلاح، وبالتالي هذا أمر يعني بشكل كامل هو مصلحة وطنية لبنانية. بما أن احنا بنتكلم على مسار الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وفي مسألة فردية حصرية السلاح، إذن أنا هذا الجيش سوف يتمركز، احنا عندنا ثلاث مناطق، الثلاث مناطق دول إذا تم إخلاءهم فسوف يتم دخول عناصر للجيش اللبناني. هذه العناصر ستكون مؤهلة، مؤهلة تدريبيا ومؤهلة من حيث المعدات، وبالتالي في مرحلة ما هذا الجيش سوف يفتقد لهذه القدرات إلا إذا تم دعمه بشكل حقيقي. وإحنا في الحقيقة مهتمين بهذا الأمر بشكل كبير، ويمكن في القاهرة استضفنا المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني، وكان من المفترض المؤتمر بقى ينعقد في الأول من إبريل، لكن لظروف الحرب تم تأجيله. لكن أقدر أؤكد لك عليه إن هناك التزام من كل الأطراف بدعم الجيش اللبناني، وتقديري الشخصي إن إحنا عندما نبدأ في تنفيذ خط حصرية السلاح وبشكل يعني أوضح من الثلاث نقاط، يعني مناطق أعتقد هنذهب إلى مناطق أخرى، ساعتها سيكون هناك دعم مباشر وفوري للجيش اللبناني، وسوف يتم عقد مؤتمر في هذا المعنى.
1: سعادة السفير، في نهاية الحديث ونحن وصلنا إلى نهاية الحديث، يعني رغم كل يعني يحتاج الحديث معكم إلى حلقات وحلقات نسبة للملفات المطروحة، ما هي رسالة مصر اليوم إلى اللبنانيين في ظل هذه الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها البلد؟
0: شوفي، أنا بقول إن هذا البلد يعني بإمكانياته سواء كانت البشرية أو المادية وموقع الجغرافي يحتم انه يكون في مكان افضل كثيرا مما هو عليه. لبنان يملك كل المقومات انه هو ينهض من هذا الامر ويذهب ويتطور اكثر من بلدان كثيرة في المنطقة، وبالتالي ما عندكيش سبب يحول دون ذلك، فقط سوى ان احنا نجتمع سويا كمكونات لبنانية، نتحدث فيما بيننا، نعلي مصلحة الوطن على اي مصلحة اخرى. خدي بالك انه البعض بيبحث دائما عن مصلحة الطائفة او الحزب او خلافه، انا بقول له اذا كان هناك مشروع وطني فهذا المشروع حتما سيصب في مصلحة طائفتك او حزبك وليس العكس. العكس في الحقيقة جربناه لسنوات طويلة واتى بنا الى هذه المرحلة وهذه النتيجة، فدعنا نذهب الى الصح والطريق الصحيح هو الوطن. لابد أن يكون العنوان الرئيسي لكل لبناني هو الوطن. إذا ما وضع هذا أمام نصب أعين كل لبناني وكان هناك مشروع وطني للدولة اللبنانية، أنا أؤكد لحضرتك أنه لبنان سيكون في مكان أفضل كثيرا جدا مما هو عليه، لأنه لبنان يستاهل أكثر من كده، وسوف يحقق هذا الأمر وإن شاء الله قريبا.
1: مطمئنون إلى مستقبل؟
0: أنا مطمئن إلى لبنان. أنا شفت كوادر في لبنان حاجة عظيمة، حاجة فاخرة، يعني خسارة إنه هذه الكوادر لا يتم استغلالها على الوجه الصحيح والأمثل، والموارد موجودة. الرئيس جوزيف عون كان دايما يتحدث عن انه لبنان ليس دولة مفلسة، هو دولة مسروقة او منهوبة، وانا اتفق معه تماما.
1: إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث. شكرا لكم سعادة السفير سفير مصر في لبنان علاء موسى، شكرا للمخرج سافيو بوصعب الذي رافقني في هذه الحلقة، وشكري الأكبر لكم مستمعين الكرام. الموعد يتجدد السبت المقبل.

0: بيك.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 24/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,414,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,432,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,209,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

الممثلة والإعلامية هيام أبو شديد بين الاغتراب وزيارة الوطن، عروض مسرحية ولقاء بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتو على صوت كل لبنان.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

انتي مليون جديد توني كيوان.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. بلغت تحضيرات فيديمان خواتيمها إذانا بانطلاق الاحتفال التاريخي بتطويب البطريرك الماروني ليصلح ويك وسط حضور شعبي واسع وبمشاركة رسمية يتقدمها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب شخصية سياسية وروحية ودبلوماسية. البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارة بطرس الراعي يترأس رتبة التطويب على مذبح ضخم صمم خصيصا لهذه المناسبة، يختصر سيرة لحويك ورسالته مرتكزا على سفينة مؤلفة من 18 ضلعا ترمز إلى الطوائف اللبنانية، فيما جاءت السفينة مفتوحة لتجسد دعوة دائمة إلى الوحدة والانفتاح في تأكيد أن حلم البطريرك لحويك بلبنان الرسالة لا يزال مستمرا. تتواصل الاتصالات والتحضيرات السياسية والأمنية للجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة في روما في الرابع من آب برعاية أمريكية، في ظل مساع لتثبيت التهدئة وتوسيع نطاق التفاهمات الميدانية. ويفترض أن يركز جدول أعمال الجولة على تسمية مناطق تجريبية جديدة، فيما يطالب لبنان بتحصين المناطق التجريبية التي أقرت في المرحلة الأولى وتحييدها عن الاعتداءات الإسرائيلية، بما يضمن تحويلها إلى مناطق آمنة تمهيدا لتوسيع التجربة. وضع السفير المصري في لبنان على موسى تنفيذ التفاهمات الخاصة بالوضع في جنوب لبنان في صدارة أولويات المرحلة، مؤكدا أن الانخراط الأمريكي المباشر في الملف اللبناني يبقى أساسا لضمان نجاح هذا المسار، لأنها الطرف الوحيد القادر على ممارسة الضغط على إسرائيل والحصول منها على تأكيدات واضحة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وفي حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، قال موسى إنه ليس متخوفا من أن يكون لبنان عاجزا عن الوفاء بالتزاماته، بل أنا أشكك في وفاء إسرائيل بالتزاماتها. واعتبر موسى أن الأهم يبقى في الخطوات التالية، أي عندما ننتقل إلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل، وهذا يتطلب وجود جدول زمني واضح. وأشار السفير المصري بالموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية أو أشاد به بشأن حصرية السلاح في خلال للاجتماع الذي عقد في السفارة اللبنانية في واشنطن، معتبرا أن هذا الموقف يشكل رسالة واضحة تؤكد تمسك الدولة اللبنانية بمسؤولياتها وسيادتها. وعلى المستوى الإقليمي، حذر موسى من أن المنطقة تقف أمام مرحلة بالغة الحساسية، مؤكدا أن أي حرب جديدة إذا اندلعت ستكون مختلفة عن سابقتها وأكثر اتساعا وخطورة، ولن تقتصر تداعياتها على أطراف النزاع، بل تطال المنطقة بأكملها. وأشار إلى أن التطورات في باب المندب وما يشهده مضيق هرمز يشكلان مؤشرا لحجم المخاطر المحتملة، لافتا إلى أن الاهتمام الدولي بات يتركز بصورة أساسية على أمن مضيق هرمز والملف النووي الإيراني. وكشف موسى أن مصر تواصل اتصالاتها مع عدد من الدول الفاعلة إقليميا ودوليا لحث كل من الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الخلافات لا يمكن أن تحل إلا عبر الحوار، محذرا من أن ترك الأمور من دون جهود جدية للتهدئة سيرفع احتمالات التصعيد والذهاب إلى مواجهة أعنف، وإن كان لا يمكن الجزم منذ الآن بحتمية اندلاعها. موسى أوضح أن استمرار الحرب لن يحقق مكاسب لأي طرف، معتبرا أن الجميع سيكون خاسرا بمن فيهم إيران والولايات المتحدة ودول المنطقة، ما يجعل وقف التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي ضرورة ملحة لتجنب انفجار إقليمي واسع. لليوم الثاني على التوالي واصل أهالي بلدة زوتر التوافد إلى بلدتهم لتفقد منازلهم وأرزاقهم، هذا ويسجل تحليق للمسيرات الإسرائيلية فوق البلدة بالتزامن مع انتظار الأهالي للدخول. وأن نبقى في الجنوب حيث توغلت قوة إسرائيلية فجرا في مشاع بلدة مجد الزون قرب نقطة للجيش، والذي اضطر للانسحاب لبعض الوقت قبل أن يعود إلى نقطته، كما سمع فجرا دوي انفجار كبير تردد صداه في قرى منطقة سور جراء تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في خراج بلدة المنصور. يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا إلى بغداد على رأس وفد وزاري للقاء نظيره العراقي علي الزيدي، وستركز الزيارة على تعزيز التعاون في ملف الكهرباء والاتصالات في ضوء المساعدات والتسهيلات العراقية التي قدمت للبنان.
0: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وجهت ضربات قوية لطهران، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن إيران لم تصل بعد إلى مرحلة الاستعداد لبرام اتفاق. وقال ترامب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض: كل شيء يسير بشكل جيد للغاية، لا تصدق الأخبار الكاذبة، وأكرر القول إن إيران كانت ستستخدم السلاح النووي في حال امتلاكه. أضاف أن الولايات المتحدة وجهت ضربات قاسية جدا لإيران التي لم تعد تمتلك قدرات بحرية أو جوية كبيرة. تابع ترامب: لم يتبقى لديهم سوى عدد قليل جدا من الطائرات المسيرة رغم ما ترونه في التقارير. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى سوريا السبت وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية رسمية سانا في زيارة يعتزم خلالها التأكيد لدعم البلاد خلال المرحلة الانتقالية من أجل بناء دولة أكثر استقرارا وشمولا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل
1: لأنه كلها بتصير
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟

0: الناشط السياسي الدكتور هاني عنوتي في كلام يوصل يتحدث عن تغير المعادلة ووصاية تركية قطرية على لبنان. هل يمكن بناء الدولة بعد السلاح؟ وهل الوجهة المقبلة نحو الفيدرالية أم التقسيم؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتبارا من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: فستق، جوز، تمر،
3: راحة. انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: لسنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: إنها 11:15 في صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. بلغت التحضيرات في ديمان خواتيمها إذانا بانطلاق الاحتفال التاريخي بتطويب البطريرك الماروني إلياس الحويك، وسط حضور شعبي واسع وبمشاركة رسمية يتقدمها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب شخصيات سياسية وروحية ودبلوماسية. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يترأس رتبة التطويب على مذبح ضخم صمم خصيصا لهذه المناسبة، يختصر سيرة الحويك ورسالته مرتكزا على سفينة مؤلفة من 18 ضلعا ترمز إلى الطوائف اللبنانية، فيما جاءت السفينة مفتوحة لتجسد دعوة دائمة إلى الوحدة والانفتاح، في تأكيد أن حلم البطريرك الحويك بلبنان الرسالة لا يزال مستمرا. البطريرك الراعي جال في باحة الديمان مشرفا على اللمسات الأخيرة للتحضيرات قبل فتح الباب أمام المشاركين من في احتفال تطويب البطريرك إلياس الحويك، حيث اطلع على الترتيبات اللوجستية والتنظيمية النهائية استعدادا لانطلاق الحدث والذي يشهد حضورا شعبيا ورسميا واسعا. وفي المناسبة وجه الراعي نداء إلى اللبنانيين. لليوم الثاني على التوالي يواصل أهالي زوتر التوافد إلى بلدتهم لتفقد منازلهم وأرزاقهم، هذا ويسجل تحليق للمسيرات الإسرائيلية فوق البلدة بالتزامن مع انتظار الأهالي للدخول. رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين أكد أن حجم الدمار يفوق التصور، وأوضح أن الجيش لا يسمح لأي مواطن بالدخول قبل قيام فرق الهندسة بالكشف على محيط المنزل والتأكد من خلو من الذخائر غير المنفجرة ومخلفات القوات الإسرائيلية حتى في حال كان المنزل مدمرا. اندلع فجر اليوم حريق حرجي على الطريق البحري في منطقة راس مس الكورة، وقد ساهمت الرياح في تمدد النيران بسرعة في محيط الحريق، إلا أن التدخل السريع لفرق الدفاع المدني حال دون اتساع رقعة النيران وتمكنت العناصر من إخماد الحريق.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إلى أن طهران لم تلحظ أي حسنية في سلوك الولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. بعد يوم دام من المواجهات والاستنفار في الضفة الغربية، أعلن محافظ نابلس أن المدينة محاصرة، وقال إن هناك اعتقالات وتحقيقات ميدانية لأشخاص وتم تحويلها إلى سكنات عسكرية. توازيا، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني في اعتداءات قوات إسرائيلية عليه بالضرب، وذلك خلال اعتقاله في تل غرب نابلس. نادي الأسير الفلسطيني لفت إلى تصاعد حدة الانتهاكات التي ترافق الاعتقالات مثل الضرب وتحطيم المنازل. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لدى وصوله إلى دمشق في زيارة رسمية الوقوف إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي لدعمها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن في أحد الموانئ في روسيا والبنية التحتية في ميناء أوديسا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أون.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: الممثلة والإعلامية هيام أبو شديد، بين الاغتراب وزيارة الوطن عروض مسرحية ولقاء بسبوت أون، هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: الناشط السياسي الدكتور هاني عنوتي في كلام يوصل يتحدث عن تغير المعادلة ووصاية تركية قطرية على لبنان. هل يمكن بناء الدولة بعد السلاح؟ وهل الوجهة المقبلة نحو الفيدرالية أم التقسيم؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين، لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، إليكم عرضا للأخبار. بلغت تحضيرات فيديمان خواتيمها إذانا بانطلاق الاحتفال التاريخي بتطويب البطريرك الماروني إلياس الحويك، وسط حضور شعبي واسع وبمشاركة رسمية يتقدمها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب شخصيات سياسية وروحية ودبلوماسية. البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي يترأس رتبة التطويب على مذبح ضخم صمم خصيصا لهذه المناسبة، يختص سيرة الحويك ورسالته، مرتكزا على سفينة مؤلفة من 18 ضلعا ترمز إلى الطوائف اللبنانية، فيما جاءت السفينة مفتوحة لتجسد دعوة دائمة إلى الوحدة والانفتاح، في تأكيد أن حلم البطريرك الحويك بلبنان الرسالة لا يزال مستمرا. البطريرك الراعي جال في باحة ديمان مشرفا على اللمسات الأخيرة للتحضيرات قبل فتح الأبواب أمام المشاركين في احتفال تطويب البطريرك إلياس الحويك، حيث اطلع على الترتيبات اللوجستية والتنظيمية النهائية استعدادا لانطلاق الحدث الذي يشهد حضورا شعبيا ورسميا واسعا. وفي المناسبة وجه الراعي نداء إلى اللبنانيين:
2: كونوا ويا برجاكم، لأنه بكلمته إلهي رضاك واتكيلوا على العناية الإلهية قدر يكون قديس وقديس كبير ويكون رجل دولة اسمه بي لبنان. اللبنانيين لازم يفاخروا انه عندهم بطرك من هيدا النوع اللي يكون لقلهم مثال حتى يعيشوا مثله. هيدي صلاتنا بهالنهار الجميل اللي عم نفتتح فيه يوم تطويبه.
1: لليوم الثاني على التوالي يواصل أهالي بلدة زوتر التوافد إلى بلدتهم لتفقد منازلهم وأرزاقهم، هذا ويسجل تحليق للمسيرات الإسرائيلية فوق البلدة بالتزامن مع انتظار الأهالي للدخول. رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين أكد أن حجم الدمار يفوق تصور، وأوضح أن الجيش لا يسمح لأي مواطن بالدخول قبل قيام فرق الهندسة بالكشف على محيط المنزل والتأكد من خلوه من الذخائر غير المنفجرة ومخلفات القوات الإسرائيلية حتى في حال كان المنزل مدمرا.
3: المشهد من داخل زوطة الغربية يقينا لا يوصف، دمار هائل اللي بتشوفه عينك غير اللي بتسمعه أذنك. أنا امبارح انصدمت بهذا المشهد، أنا بيتي، أنا واحد من الناس ما عرفت بيتي وين كان لكثرة الدمار، مغيرين معالم الأرض كلها. الجيش اللبناني عم يعمل شغلة كتير حلوة وهو أكيد قرب شغله، الناس اللي عم بتفوت على بيوتها ما عم يقبل الجيش اللبناني يفوتهم إلا ليفوت فرقة هندسة يعمل مسح حوالي البيت حتى لو البيت مدمر، بس يأكد صحة سلامة الناس عم بتفوت العالم. اليوم مفروض آخر يوم، يعني الناس كلها تطلع على الضيع، اللي ما طلع امبارح بيطلع اليوم، بصير في عنا حرية حركة من بكرة وطالع. هيك المعلومات اللي اجتنا، بصير بس بده المواطن اللبناني ابن بلد الزوتر الغربي يطلع وينزل بس بده.
1: يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا إلى بغداد على رأس وفد وزاري للقاء نظيره العراقي علي الزيدي، وستتركز الزيارة على تعزيز التعاون في ملف الكهرباء والاتصالات في ضوء المساعدات والتسهيلات العراقية التي قدمت للبنان. أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الحياة السياسية تقوم اليوم على مواجهة بين نهجين، نهج بناء الدولة والمؤسسات الشرعية ونهج السلاح والفساد، مشددا على أن كلا الفريقين يضم لبنانيين من مختلف الطوائف، ما يؤكد أن الانقسام ليس طائفيا بل هو انقسام حول المبادئ والقيم ورؤية الدولة. وقال جعجع إن القوات اللبنانية تتعاون مع كل من يشاركها الإيمان بالدولة والمؤسسات وسيادة القانون، وتختلف مع من لا يتبنى هذه الرؤية بعيدا من أي اعتبارات طائفية أو فئوية. كلام جعجع جاء في خلال لقائه في معراب النائب في مجلس النواب العراقي رئيس كتلة صيانة المسيحية كالدو رمزي أوغانا. في حال الطرق، أفادت غرفة التحكم المروري بحركة كثيفة من الضبي باتجاه جوني حتى مفرق غزير. وغرفة التحكم أشارت أيضا إلى تعطل شاحنة على الطريق الدولية في محلة كواع عرية صعودا ما أدى إلى حركة مرور كثيفة فيما يعمل دراج من مفرزة سير بعبدة على المعالجة.
0: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقرر الثلاثاء في واشنطن على هامش مشاركة الأخير في مراسم تشييع السناتور الأمريكي الراحل لينسي جراهام. وسيبحث الجانبان تطورات الحرب في غزة والملف الإيراني إضافة إلى الأوضاع على الجبهة اللبنانية في ظل استمرار الجهود الأمريكية للدفع نحو ترتيبات أمنية وسياسية في المنطقة. أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إلى أن طهران لم تلحظ أي حسن نية في سلوك الولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: ولك أنت مليون.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
4: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنتوان.
6: فستق، جوز،
7: راحة. End Scene Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
8: معمول.
9: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز أخبار الواحدة والربع. يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية سجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة بيوت السيد. هذا وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين شهيدين اثنين من بلدة زوطر الغربية. أكد النائب علي فياض أن المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها هو مسار مليء بالألغام، وهي زجت الساحة الداخلية اللبنانية في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة لا يمكن التهاون حيلها، الأمر الذي يدفعنا جديا للقلق على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح، لافتا إلى أن المشكلة مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة. نفذت إحدى دوريات شعبة المعلومات كمينا في محلة التل في طرابلس أسفرت عن توقيف مواطن بالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع رمانات يدوية، وبتفتيشه وضبط صندوق كرتوني بداخله 13 رمانة يدوية و7 صواعق صالحة للاستعمال و70 حبة مخدرة وكمية من الكوكايين. وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتجارة الأسلحة الحربية، وأنه يستحصل عليها من أحد الأشخاص في محلة المسعودية، وأنه كان بصدد بيع الرمانات اليدوية المضبوطة بحوزته لتسديد ديون مترتبة عليه.
0: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت هيئة عمليات الملاحة البريطانية عن تلقيها بلاغا عن استهداف ناقلة في خليج عمان في الأمس. أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن المستوطنين أقاموا بؤر استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية، وذلك ردا على مقتل مستوطنين اثنين يوم أمس. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية تحذيرا عن المنظومة الأمنية من اتساع نطاق العنف في الضفة الغربية. الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أشارت إلى أن الجيش ينشر حاليا 26 كتيبة في الضفة ويعزز الإجراءات لحماية المستوطنين والطرق. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
3: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص

0: زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: اسأل أكثر.
3: أهلا بكم. تستمر الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وسط خلافات حادة وانعدام للثقة بين الجانبين، حيث تطالب الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، بينما تتمسك طهران بحق إدارة حركة العبور وفرض رسوم استنادا لتفسيرها للاتفاقات. وفي الأثناء تقود مصر وقطر وباكستان جهود وساطة لطرح هدنة مدتها 10 أيام لوقف القتال ودفع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات. إلى ذلك قال الرئيس ترامب إن إيران أصبحت ضعيفة وما زالت لديها بعض القدرات، مشيرا إلى عدم استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، مشددا على أن وقف إطلاق النار لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز، داعيا الولايات المتحدة إلى تغيير سياساتها تجاه إيران. فما هي فرص التوصل إلى تفاهم بين الجانبين في ظل حالة فرض كل طرف بشروطه لإنهاء المواجهة؟ وهل يكمن الحل في المزيد من التصعيد؟ ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل نسفت الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران المسار الدبلوماسي ومذكرة التفاهم؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. أرحب بضيفي الكريمين، معي من طهران مدير مركز الجيل الجديد للإعلام محمد غروي، وأرحب أيضا بضيفي من تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو أبدأ معك دكتور فرانك مسمار في تكساس، كيف يمكن أن تجيبنا على السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com؟ هل نسفت برأيك الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران المسار الدبلوماسي ومذكرة التفاهم المشتركة، وترامب كان قد أعلن بأنها لم تعد سارية المفعول؟
4: يا سيدي شكرا لك على الاستضافة، أهلا وسهلا فيك بالضيف الكريم. الجواب نعم.
3: طيب، ما هي الأسباب التي أدت إلى حالة الانسداد الحالية؟ المشكلة ليست فقط في التخلي عن المذكرة، مذكرة التفاهم، لكن لا يبدو أن هناك استعداد من أجل بحث أو تحسين شروط التفاوض من جديد من أجل تفاهم جديد. يبدو أن هناك مراهنة على العمل العسكري دون التفكير في العودة إلى المسار الدبلوماسي.
4: المشكلة أنا قلت من البداية في مذكرة التفاهم إنها مو جيدة، الصياغة كانت سيئة للغاية، فالصياغة كانت توحي للطرف الإيراني إنها لمصلحته وتوحي للطرف الأمريكي لمصلحته بناء على التفسيرات. طبعا المشكلة حدثت أنا بوجهة نظري، طبعا بغض النظر عن جميع التفسيرات بما يتعلق في جميع النقاط، ولكن جوهر المشكلة كان بند رقم 5 وموضوع مضيق هرمز. الولايات المتحدة من طرفها هي فتحت المضيق، يعني ما حدث بالضبط ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية.

0: ومن ثم بقرار من الكونغرس تم الرفع الجزئي لمدة 30 يوم عن تصدير النفط الإيراني. بالمقابل المفروض كان إيران أنها توقف أي اعتداءات وأي خلينا نقول إعاقة للملاحة في مضيق هرمز. اللي صار أنه بدأ في المرحلة خلال هذه المرحلة بالخط الجنوبي القريب على عمان بدأت عملية التصدير، وبدأت أسعار النفط تنخفض. إيران وجدت أنه الكرت الذهبي بيدها اللي هو كرت مضيق هرمز بدأ يخرج من بين يديها، لأنه فعليا الاقتصاد العالمي بدأ يتحسن، أسعار النفط تنخفض، وهكذا بدأت بالاعتداء على السفن، واعتدت على السفينة القطرية والسفينة السعودية، ومن ثم جاء الرد الأمريكي بالاتجاه العسكري. فواضح جدا أنه المشكلة الرئيسية هي من الطرف الإيراني أنه لن يتخلى عن مضيق هرمز، من الطرف الأمريكي لن يقبل. إذا لاحظنا السيد ماركو روبيو أمس هو قال لا يمكن أنه نسمح لإيران أو لغيرها عند مضيق، يعني بغض النظر أنه يعني يكون لها سيطرة على المضيق إيران أو غيرها. فهذا مقال وزير الخارجية. فمن طرف الولايات المتحدة يعني لن تتنازل عن أنه مثلا تبقي هذا المضيق مفتوح للتجارة العالمية ويبقى في منظومة أنه يعني هو المياه العابرة وهكذا، ومن طرف إيران هي الورقة الأخيرة الرابحة بيد إيران فما زالت تستعملها. فكيف سوف نصل إلى التفاهم؟ لا أظن أنه سوف نصل إلى التفاهم. فبناء عليه العمليات العسكرية بدأت. إحنا عملية عسكرية جديدة لمدة 60 يوم انقضى منها 47 يوم، يعني أمامنا يعني فترة 13 يوم، أمامنا بحدود 47 يوم، فترة طويلة جدا من العمليات العسكرية لا نتمناها لإيران، ولكن سوف تذهب الولايات المتحدة بهذه الطريقة للضغط على إيران قدر الإمكان لتحقيق اتفاقية معينة بشروط واشنطن.
1: برأيك في ذلك أستاذ محمد غروي، لا مناص من العمل العسكري في ظل تمسك إيران بحقها في إدارة مضيق هرمز ورفضها لفكرة حرية العبور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. دعني فقط أصوب النقاش وأصوب بعض النقاط التي تطرأ لها ضيفك. أولا، في الورقة التفاهم فيما بين إيراني وأمريكي كان هناك 14 بندا، من ضمن البنود الورقة اللبنانية والملف اللبناني. هل التزم الأمريكي بوقف النار في لبنان؟ لا. هل التزم الأمريكي برفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية؟ لا. هل التزم الأمريكي بدفع التعويضات للجمهورية الإسلامية؟ لا. هل دفع الأمريكي 12 مليار لكي يدفع 12 مليار الأخرى مجموعها 24 مليار للجمهورية الإسلامية؟ لا. هل التزم الأمريكي بما تم الاتفاق عليه بأن يكون الممر هو الممر ليس الجنوبي، لأن الممر الجنوبي تم اختلاقه لاحقا فيما بعد ورقة التفاهم، وهذا ما لم نتفق عليه في ورقة التفاهم. ورقة التفاهم تنص على أن الجمهورية الإسلامية تفتح المضيق لكن بشروط الجمهورية الإسلامية، والممرات كانت منسقة وتم الاتفاق عليها. لكن الأمريكي كعادته المراوغة والإرهاب وكل هذه الأمور التي عهدناها من هذا الأمريكي ذهب ومن خلف الطاولة ليفتح الممر الجنوبي لكي يلتف على ورقة التفاهم لكي يمرر السفن من هناك، وبالتالي يأخذ هذه الورقة التي تم التفاهم عليها في ورقة التفاهم بأن يأخذ هذه الورقة من الجمهورية الإسلامية. نحن في الملف اللبناني قلنا بأن الملف اللبناني هو أولوية، والأمريكي لم يستطع أن يجبر الإسرائيلي، ويقولها الإسرائيلي بكل صلافة وبكل وقاحة بأننا لن نوقف الحرب على لبنان ولن ننسحب من لبنان. إذن الأمريكي والإسرائيلي هم الذين خالفوا ورقة التفاهم. الأمريكي لم يعطي الإيرانيين أموالهم، هو الذي خالف وليس الإيراني. نحن حينما رأينا بأن الأمريكي بدأ يراوغ،
1: لكن لا سيد محمد وبدأ يتنصل، المشكلة في الفهم. يعني إيران التزمت بحرية العبور في مضيق هرمز، لماذا تفرض على السفن أن تعبر على الجهة الشمالية وليس على الجهة الجنوبية؟ يفترض أن تكون هناك حرية تامة للعبور على الجانبين العماني والإيراني. أما أن تفرض، المشكلة أن إيران تسعى لأن تفرض مسارا قريبا من مياهها الإقليمية بعيدا عن المياه الإقليمية العمانية، وأن تمنع السفن من العبور على الضفة الأخرى. هل هذا متفق عليه في الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
2: نعم اتفقنا مع الطرف الأمريكي، مع أن الأمريكي لا يظهر ويقول هذا الكلام، لكن اتفقنا مع الأمريكي أن يتم فتح المضيق ضمن الشروط الإيرانية وضمن المعادلة الإيرانية، لكن أمريكي لا يريد أن يقول هذا في السياسة وفي الإعلام، لأن هذا
1: جميل جدا. يعني أنت الآن أنت وكأنك تريد أستاذ محمد، أنت وكأنك تريد أن تقول، ودعني أسأل دكتور فرانك في هذا المجال، كأنك تريد أن تقول بأن الولايات المتحدة أقرت بأن إيران هي التي ستنظم العبور في مضيق هرمز يا دكتور فرانك، ما رأيك في هذا الكلام؟
0: لا، ما أنا قلت لك يعني أنه أنا مشكلتي مع الاتفاقية أنها كانت يعني مصاغة بطريقة أنه ممكن أي طرف يفسرها بطريقته الخاصة.
1: نعم،
2: لا غير صحيح.
1: طيب
0: بالملف اللبناني، نقطة الملف اللبناني لم يكن مذكور انسحاب إسرائيلي بالملف اللبناني، لم يكن هناك مذكور انسحاب إسرائيلي بالملف اللبناني. هلا الطرف الإيراني يقول إنه كان هناك منصوص على انسحاب إيراني، يعني أتحداك إذا هذا الكلام.
1: لا، هناك انسحاب بالنسبة للبنان، ليس هناك انسحاب ولا وقف لإطلاق النار. نعم، حتى وقف إطلاق النار.
0: نعم، فهذا غير موجود حتى لا نضيع الوقت فيها. يعني النقطة الثانية اللي هو النقطة التي تتعلق في المضيق، لا يوجد بالنص إنه إيران تدير المضيق، إيران تفتح لا تعيق الملاحة في المضيق، وإيران تساعد على إزالة الألغام الموجودة في المضيق. أما عملية إنه إيران تحدد مثلا إنه عمان غير موجودة، الدول العربية الموجودة المطلة على الخليج غير موجودة، تلغيها تماما. عندما نتكلم عن الممر الجنوبي، هذا ممر دولة مستقلة ذات سيادة اسمها عمان. عمان اللي رفضت، يعني عرفت كيف؟ فإذا عمان رفضت التعاون مع إيران بهذه النقطة، هي حرية يعني حرية رأي للدولة العمانية يعني. فعملية إرغام عمان على أنه يعني انتهاك مياهها الإقليمية لمصلحة إيران.
1: طيب، طيب أصلاً يعني جميل، هذا واضح، هذا واضح. لو سمحت لي بسؤال آخر دكتور فرانك، يعني الآن ترامب يهدد بتوسيع العملية العسكرية ويقول بأنه قد يضرب حتى الحوثيين في اليمن إذا اعترضوا السفن في جنوب البحر الأحمر، هل عن طريق استخدام مزيد من القوة يأمل ترامب في أن يتمكن من فتح مضيق هرمز عبر مزيد من القصف؟
0: تصور وصلنا إلى هذه النقطة للأسف، يعني للأسف.
1: ما رأيك في ذلك أستاذ محمد غروي؟ هل تعتقد أن مزيد من التدمير وكما قال لك أمامنا فترة طويلة سوف تتعرض إيران للمزيد من القصف خلال الفترة المقبلة إلى أن تقبل بفتح المضيق، هل سيؤثر ذلك، كيف سيؤثر ذلك على الموقف الإيراني؟
2: أستاذ الكريم، من جرب المجرب كان عقله مخرب. الأمريكي يجرب كل مرة، على الأقل في السنة الماضية يجرب نفس الأساليب ويريد نتائج مغايرة. يعني جرب في حرب 12 يوم، وجرب في أعمال الشغب التي حصلت في الداخل الإيراني، وجرب ما بعدها في حرب 40 يوم، وجرب بالدبلوماسية، وجرب الآن 13 يوم يجرب. لكن لماذا يريد دائما أن يحصل على نتائج مخالفة؟ طيب، الأمريكي الذي استطاع أن يفعله فعله في حرب 12 يوم وما بعدها في الأعمال الشغب في الداخل الإيراني التي قال عنها الأمريكي والإسرائيلي بأننا نحن الذين قمنا بهذا ولم يحصل على نتيجة. وما بعدها حرب 40 يوم، قتل القادة، قتل المرشد، قتل كل شيء، ضربت 18,000 هدف في الداخل الإيراني ولم يحصل على تنازل إيراني. لماذا يريد أن يختبر حظه ويختبر القدرات مرة أخرى ويصل إلى نتائج؟ ما الفشل التي حصلت عليه في حرب 12 يوم وهو نفسه فشل 40
1: لكن
2: يوم؟
1: لكن ترامب الآن أستاذ محمد،
2: ما بعد ترامب حتى 400 سنة في هذه الحرب مع إيران ستحصل على نفس النتائج. وهذا من الغباء الأمريكي، أن يجرب كل يوم نفس الأمور ويريد أن يحصل على نتائج مغايرة. ما الأمريكي جرب كل شيء، فقط لم يجرب القنبلة النووية. إذا أراد أن يجرب القنبلة النووية هذا شأنه، لكن ما الذي لم يفعله الأمريكي طوال السنة
1: تسمع
2: الماضية؟
1: يا أستاذ، ألم تسمع إلى ما قاله روبيو أمس وما يقوله ترامب اليوم؟ هم يقولون كلمة واحدة، يقولون إيران غير مستعدة للتفاوض، غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. كيف تعلق على ذلك؟
2: غير صحيح، نحن مستعدون للتفاوض دائما ونحن أهل للتفاوض، لكن الطرف المقابل الذي خرج من الاتفاق النووي والذي 3 مرات ونحن على طاولة مفاوضات قصفنا وقتل قادتنا وهاجمنا وقتل أطفالنا واستهدف مستشفياتنا. مع من نتفاوض؟ مع هذا الأمريكي؟ يعني من الوقاحة بمكان أن يقول الأمريكي بأن الإيراني غير. طب ما أنت أهل للتفاوض، ما أنت قصفتنا وقتلتنا وقتلت.
1: هذا كان في فترة سابقة
2: على طاولة مفاوضات.
1: هذا كان في فترة يعني سابقة. نحن أبناء اليوم، نحن نتحدث عما يجري اليوم. هل إيران مستعدة للتفاوض؟
2: ما الذي تغير؟ الأمريكي بات حمل وديع مثلا أم أنه تاب إلى الله؟ ما الذي فعله الأمريكي لكي نعود؟ لا شيء. يجب على الأمريكي أن يقتنع بأنه لا يمكن فرض قوته على إيران وعلى الشعب الإيراني، وأن هذه القوة والبيتو التي يتغنى بها الأمريكي كل يوم لم تعد تخيفنا، بل لم نعد نخاف لا من الهيبة الأمريكية ولا من قدراتها. وأمريكا سقطت في هذه المنطقة، وهيبة الولايات المتحدة باتت في الحضيض. فلينقذ نفسه الرئيس الأمريكي، وينقذ اقتصاده، وينقذ شعبه، وينقذ أسعار النفط التي وصلت إلى فوق $100، ولا أحد يعرف إلى أين تصل. هذا الذي يجب أن يفعله الأمريكي. مزيد من الضغط سيولد مزيد من الحروب ومزيد من الفشل للولايات المتحدة. هذا الذي يمكن أن يفعله الأمريكي. نعم.
1: طيب ما رأيك في ذلك دكتور فرانك مسمار؟ على ماذا تراهن واشنطن خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية أن القصف قد يخلف خسائر في الجانب الإيراني، لكن فتح المضيق يحتاج إلى تفاهم بالنهاية. دكتور فرانك هل تسمعني؟ يبدو أن ضيفي من تكساس لا يسمعني. سوف أعود لك ريثما نتمكن من مراجعة الصوت مع ضيفي في الولايات المتحدة. أعود لك أستاذ محمد غروي. الآن في ظل الحديث عن الرفض الإيراني لأي اتفاق مؤقت كما قال عباس عراقجي يمكن أن يؤدي إلى أو يطرح مبادرة للتفاوض، كما جرى الحديث عن مبادرة مصرية باكستانية قطرية لمدة 10 أيام أو هدنة لمدة 10 أيام يمكن أن تفتح بابا للتفاوض من جديد، لأن الحرب لن تخلف إلا الدمار ولن تحل المسألة. الاستمرار في الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر. لماذا ترفض إيران هدنة مؤقتة يمكن أن تدعو للتفكير في حل متفاهم بشأنه بخصوص هذه المسألة التي كانت محل جدل وخلافات كبيرة بين الجانبين، مسألة مضيق هرمز؟
2: نحن لا نرفض التفاوض، لكننا نرفض الطريقة التي يتعامل بها الأمريكي. بمعنى أن الأمريكي دائما يريد أن يضحك على الإيرانيين ويقول بأننا دعونا ندخل في هدنة، وفي هذه الهدنة هو يجدد أنفاسه ويلتقط أنفاسه ويحشد مزيدا من الدول ويقوم بعمليات مخادعة ومخاتلة وما إلى ذلك. لكن هذا ما لا يمكن أن نقبله. جربنا مرة ومرتين وثلاثة وخدعنا الأمريكي وغدر بنا الأمريكي. لماذا يجب علينا في كل مرة أن نذهب مع الأمريكي إلى حيث يريد؟ نحن نقول بأن الأمريكي إذا ما هو قادر على إسقاطنا وإلى إضعافنا وإلى ضربنا فليفعل في هذه الحرب. لماذا عندما يفشل الأمريكي يذهب باتجاه الوسطاء ويتوسل لهم بأن نوقف الحرب؟ لماذا؟ ألا تقول أنت يا أمريكي بأن الإيراني ضعيف وأن الإيراني ضربنا قدراته البحرية والبرية والجوية؟ طيب أكمل في هذه الحرب، ولا تدخل في مفاوضات مع الضعفاء ومع الساقطين ومع الذين شعبهم لا يحبهم وما إلى ذلك. خلاص أكمل عليهم الحرب ودمرهم. ألست أنت قوة نووية؟ ألست أنت أقوى قوة في العالم؟ دمرهم وخلصنا من الإيرانيين، خلصنا من حلفاء إيران. لكن الأمريكي حينما يفشل في حروبه مع إيران يذهب باتجاه الحلفاء. هذه المرة ذهب باتجاه الصين وذهب باتجاه العراق. طيب. توسل لعلي الزيدي رئيس الوزراء ليقول له تعالوا ندخل في مبادرة هذه المرة، لكن هذه المرة لن يضحك علينا. هذه طيب. المرة الأمريكي خسر كل أوراقه التي كان يخدعنا بها. هذه المرة لن نخدع.
1: المشكلة لا تتعلق فقط بالولايات المتحدة، المشكلة تتعلق بالاقتصاد العالمي. عبور الطاقة لا يتعلق عبر مضيق هرمز أو باب المندب لا يتعلق فقط بأمريكا بنفسها. هناك الصين، هناك الصين، هناك دول أخرى كثيرة ستتضرر من هذا الإغلاق أيضا. غلق مسارات العالم، مسارات الطاقة العالمية، هذا لا يؤثر فقط على الولايات المتحدة بل يؤثر على كل العالم. دكتور فرانك مسمار، ما هي خيارات ترامب في حال ما إذا استمرت حالة الإغلاق الحالية لفترة طويلة؟ أستاذ فرانك هل تسمعني؟
0: أنا أسمعك الآن.
1: كنت سألت يعني حول ما هي خيارات الرئيس ترامب في حال ما إذا استمرت هذه المواجهة واستمر إغلاق المعابر لفترة طويلة في مضيق هرمز أو باب المندب؟
0: لا هي أوراق محروقة. يعني أول شيء مضيق باب المندب في أصلا قرار أممي موجود يعني بالنسبة للموضوع هذا في العملية الأوروبية أسبيجس، فعملية يعني التوجه بمنظور
1: لا تحدثني عن القرارات الأممية، هناك الآن إغلاق بقوة السلاح ولا حد سامع بالأمم المتحدة.
0: يا بس صديقي الكريم، يعني احنا نتكلم عندما نتكلم عن المضائق مثلا مضيق هرمز نتكلم عن الضرر اقتصادي مش 80 دولة. عملية اللعب على اقتصاد 80 دولة هو لن يكون يعني بين يوم وليلة يعني لمصلحة إيران، سوف يتغير تدريجيا عندما الاقتصاد العالمي يبدأ بالتهدد. يعني عندما نقول أنه مثلا برميل النفط يصل إلى 150 دولار مثلا في الصين وفي أوروبا، لن تصمر هذه الدول على إيران ولا غير إيران، يعني حتى نكون واقعيين نتكلم عن واقعية. فالأوروبيين عادة يعني هم يتحركوا في المجال الاقتصادي، هم موجودين حاليا وعندهم القدرة أنه يتدخلوا في مضيق باب المندب بالقدرة العسكرية. الولايات المتحدة مثلا في مضيق هرمز هي تسعى لأن يكون هناك منظومة دولية، لغاية الآن ما في منظومة دولية، لغاية الآن هي موجودة يعني من قبل الولايات المتحدة وإيران. طيب المشكلة الموجودة عند النظام الإيراني حتى عند الإعلام الإيراني والضيف الكريم يعني أنه دائما وأبدا يراهن على يعني نقاط ضعف الولايات المتحدة ولا ينظر إلى نقاط ضعف إيران. يعني إيران الاقتصاد منهار، شبكات المياه والصرف الصحي منهارة، الدولة منهارة بشكل كامل، يعني عمليه يعني سعر الصرف يعني على
2: تحكي نفس الكلام يعني سنة وتحكي نفس
0: يا
2: الكلام
0: يا سيد الكريم، هذا واقع
2: نفس الكلام والله.
0: لا انت
1: لحظه استاذ محمد، لحظه استاذ محمد،
2: لا تتعلموا الدروس ابدا من الماضي ومن التاريخ.
1: لحظه فقط
0: يا لحظه سيد فقط. الكريم في فرق، اول شيء انا ما قاطعتك لا تقاطعني، يعني شغله ثانيه في فرق كبير ما بين بيع الكلام كما تعملوا أنتم في جميع الدبلوماسية الإيرانية وما بين الواقع والحقيقة. لا تبيع الكلام يا سيد الكريم، عندما تعتدي على دول في منطقة الخليج العربي أصبحت هذه الدول ليست صديقة، هذه دول أعداء صارت. إذا بوجهة نظركم هي يعني صديقة وسوف تخرج القواعد الأمريكية لمصلحتكم، هذا لا يعني هذا أحلام. يعني إذا تظنوا أنه مثلا يعني الولايات المتحدة سوف يعني تنهزم بأي طريقة أو بأخرى يعني لمصلحة إيران، هذا هي أحلام إيرانية. تظنوا مثلا أنه أنتم يعني تؤثروا على قرارات الولايات المتحدة ضد الحكومة الأمريكية؟ بالأمس صديقي الكريم الكونغرس وافق في 97 مليار لدعم الجيش الأمريكي، لماذا لم يذهب مثلا في اتجاه التأثير اللي أنتم تريدوه من قبل إيران والضغوط الاقتصادية على الحكومة الأمريكية؟ ماذا تريد من الحكومة الأمريكية من سياساتها الخارجية تحصل عليها؟ لم تؤثروا على شيء في الانتخابات، هناك أصلا يعني حاليا تحضير كبير جدا من قبل الجمهوريين على الانتخابات القادمة، وكسبوا في إعادة رسم الخرائط 14 مقعد، يعني الجمهوريين مرتاحين جدا في الانتخابات، الميزانية موجودة وتوفرت قبل يومين، فما تضغطوا فيه على الولايات المتحدة غير واقعي غير حقيقي. يعني
1: احتمالات
0: تبيعوا هذا الكلام
1: داخل الإيراني، أنت ما تقوله كلاما مهما بخصوص الانتخابات، وهذا يطرح سؤال احتمالات تصعيد هذه المعركة بشكل أوسع خاصة بعد تجاوز مرحلة الانتخابات.
0: ما هو شوف يعني هلا احنا يعني أمامنا لسه تقريبا شهرين للانتخابات، سواء كانت الانتخابات الإسرائيلية أو الانتخابات الأمريكية بغض النظر. هل مثلا أن الولايات المتحدة يعني سوف تسمح خلال الفترة هاي للنظام الإيراني بتهديد مستقبلها، تهديد مستقبلها السياسي؟ إيران تؤثر مثلا على المستقبل السياسي الموجود لإسرائيل. طيب لو إيران هذا الكلام صحيح، هي تضرب الأردن 2500 كيلومتر، إسرائيل كمان 500 كيلومتر، اضرب إسرائيل يا ستي. طيب تضرب الدول العربية اللي هي تقريبا يعني في محيط منطقة مضيق هرمز، السفن الأمريكية بعيدة 145 كيلومتر، اضربوها يا سيدي، ليش ما بتضربوها؟ طيب تضربوا الكويت والبحرين والأردن لأنه ما بردوا عليكم. طب اضربوا الإمارات والسعودية، اضربوا تركيا يا سيدي زي ما ضربتوها مرة، حركوا الناتو ضدكم. أشوف يعني سؤال طيب بطرح نفسه، ماذا حققتم بالبعد السياسي؟ انسى البعد العسكري والصاروخين والطيارتين تبعاتكم، ماذا حققتم في البعد السياسي من ضرب البحرين وضرب الأردن وضرب الكويت؟ أعطيني البعد السياسي يعني حتى أفهمه، يعني شو الغاية؟ يعني مثلا عملية ضرب هذه الدول باستمرار مثلا سوف تنهي المعركة.
1: دعك من كل هذا. ترامب يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل،
0: القواعد العسكرية الأمريكية مثلا.
1: سمعتك كثيرا، دعني أنتقل إلى ضيفي أستاذ محمد غروي. الآن في ظل الإصرار الأمريكي على حرية الملاحة في مضيق هرمز، الاستمرار في العمليات، عمليات القصف الحالي، إلى أين يمكن أن نمضي وما هي مآلات هذه العملية العسكرية؟
2: على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود لنفس المسار الذي اتفقنا عليه، السيادة في مضيق هرمز هي للجمهورية الإسلامية، رغب الأمريكي أم لم يرغب، هذا ما ندفع لأجله الغالي والرخيص. هذه سياسة إيرانية، خلص لا يمكن العودة إلى الوراء، لا يمكن أن نتقبل أن يكون هناك مسار غير المسار الذي نفرضه نحن. أليس الأمريكي هو يقول بأن القوة هي تفرض السياسة؟ وهذه الطريقة نتعامل معها مع هذا الأمريكي. القوة هي التي يمكن من خلالها أن نصل إلى نتائج. أنت تقول عندك قوة، تفضل على الميدان، تفضل فرجينا قوتك، نحن نقول لدينا قوة ونريكم بأسنا. الآن يقول لك الضيف بأننا لا نضرب البحرين، لا نضرب الإمارات، نحن ضربنا حتى سلطنة عمان، القواعد العسكرية الموجودة حتى في سلطنة عمان ضربناها. والأمريكي دائما هذه طريقته، يريد أن يكذب.
1: هو لم يقل لك لم تضرب العرب، قال لك شيئا آخر، قال لك لماذا لم تضربوا إسرائيل وهي بعيدة 500 كيلومتر عن قاعدة الأزرق؟ لأن إسرائيل إذا قصفت تقوم بحملة جوية لا تبقي ولا تذر عليكم، أما الدول العربية فتطلع ببيانات إدانة بالأخير.
2: يعني أنت تتصور بأننا نحن أولا لم نضرب إسرائيل حتى الآن، وهل نخاف من ضربة إسرائيل؟ ألم نضربها بمئات
0: ضربوها
2: ضربناها ونضربها، ده جاي هالدور، ما تخاف. ما نحن خلينا ننظف العملاء، خلينا ننظف العملاء الموجودين أول شيء لحتى توصل صواريخنا بأريحية، ما تخاف جاي هون الدور، ما تخاف. أصلا نحن عم نضرب كل.
1: شكرا. إلى نتيجة التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك هل نسفت الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران المسار الدبلوماسي ومذكرة التفاهم المشتركة؟ الذين أجابوا بنعم على هذا السؤال 90%، الذين أجابوا بلا على هذا السؤال 10%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا. في ختام هذا البرنامج أشكر ضيفي الكريمين من طهران مدير مركز الجيل الجديد للإعلام محمد غروي، أشكر أيضا ضيفي من تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

الموجي 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والاوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: فستق جوز تمر روحة.
1: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
2: معمول.
3: التامين الالزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
5: كتبوا عباب الدكان خسروا بالماتش التليان وقعت
6: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
7: وين الزيبق؟ جيبوا الزيبق، كله من الزيبق.
8: زيبق سموني الزيبق، زيبق.
9: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
10: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 25 من تموز 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام والمخرج توني صبيح.

طابت أوقاتكم مع عناوين النشرة. أبو لبنان الكبير البطريرك لحويك طوباويا على مذبح الكنيسة المارونية في احتفالية يترأسها الراعي بحضور عون عصرا. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما الشهر المقبل وترقب لتحديد مناطق تجريبية جديدة. السفير المصري لإذاعتنا: لا أخشى عدم التزام لبنان بتعهداته، إنما أخشى عدم التزام إسرائيل. أبناء زوتر الغربي عادوا، حجم الدمار أكبر من التوقعات والاعتداءات الإسرائيلية تواصلت. سلام يحمل هم الكهرباء إلى بغداد غدا. ترامب يستقبل نتنياهو الاثنين وغوتيريش في دمشق.

0: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدجار طرابلسي، ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر

المنعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم، هنيئا لنا وللبنان الطوباوي الجديد على مذبح الكنيسة المارونية البطريرك إلياس لحويك. بصماته الكنسية كثيرة والإنسانية أكثر من الكنائس والمدارس المارونية التي بناها في أكثر من بقعة في العالم، إلى المعاهد الكهنوتية المارونية التي انتشرت في لبنان، وصولا إلى فتح خزائن البطريركية المارونية ووضع أمواله الخاصة بمساعدة وإطعام الفقراء لدى انتشار أسراب الجراد في جبل لبنان والتي حجبت ضوء الشمس. كان حازما بطلب الاستقلال الكامل من صور إلى طرابلس. لقب ببطريرك لبنان بسبب التفاف اللبنانيين مسلمين ومسيحيين حوله، فأقر استقلال لبنان الكبير بحدوده الحالية في مؤتمر سان ريمو 1920. ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بطوباويته في الديمان، على أمل أن يبقى لبنان كبيرا كما رسم حدوده، موحدا كما توحدت طوائفه خلف قراره. في السياسة، ترقب لجولة المفاوضات المقبلة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية في الرابع من آب المقبل في روما، والتي ستركز على تحديد مناطق تجريبية جديدة. إقليميا، وفي ظل التصعيد المتواصل على الجبهة الأمريكية الإيرانية، يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين المقبل، والبداية من الحدث الروحي.
1: بلغت التحضيرات في ديمان خواتيمها إذن بانطلاق الاحتفال التاريخي بتطويب البطريرك الماروني إلياس لحويك، وسط حضور شعبي واسع وبمشاركة رسمية يتقدمها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب شخصيات سياسية وروحية ودبلوماسية. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي يترأس رتبة التطويب على مذبح ضخم صمم خصيصا لهذه المناسبة، يختصر سيرة لحويك ورسالته، مرتكزا على سفينة مؤلفة من 18 ضلعا ترمز إلى الطوائف اللبنانية، فيما جاءت السفينة مفتوحة لتجسد دعوة دائمة إلى الوحدة والانفتاح، في تأكيد أن حلم البطريرك لحويك بلبنان رسالة لا يزال مستمرا.
0: البطريرك الراعي جال في باحة الديمان مشرفا على اللمسات الأخيرة للتحضيرات قبل فتح الأبواب أمام المشاركين في احتفال التطويب، واطلع على الترتيبات اللوجستية والتنظيمية النهائية استعدادا لانطلاق الحدث الذي يشهد حضورا شعبيا ورسميا واسعا. وللمناسبة وجه الراعي نداء إلى اللبنانيين:
2: كونوا معي برجاكم، لأنه بكلمته إلهي رضاك واتكيله على العناية الإلهية قدر يكون قديس وقديس كبير ويكون رجل دولة اسمه بي لبنان. اللبنانيين لازم يفاخروا انه عندهم بطرك من هيدا النوع اللي يكون لقلهم مثال حتى يعيشوا مثله. هيدي صلاتنا بهالنهار الجميل اللي عم نفتتح فيه يوم تطويبه.
1: وللمناسبة عينها، رأى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن إعلان التطويب يؤكد أن القداسة الوطنية والوطنية يمكن أن تجتمع في مسيرة إنسان واحد، وأشار إلى أن رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته وأن فكرتها التأسيسية تستحق أن نصونها ونذود عنها. وقال عون: فلنستلهم من سيرة البطريرك لحويك معنى الثبات في زمن التقلبات ومعنى الإيمان بلبنان، ولنجعل من هذا اليوم مناسبة نجدد فيها العهد مع الفكرة التي حمل لواءها، لبنان أرضا للعيش المشترك ورسالة حضارية بين الشرق والغرب.
0: تتواصل الاتصالات والتحضيرات السياسية والأمنية للجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة في روما في الرابع من آب المقبل برعاية أمريكية، في ظل مساع لتثبيت التهدئة وتوسيع نطاق التفاهمات الميدانية. ويفترض أن يركز جدول أعمال الجولة المقبلة على تسمية مناطق تجريبية جديدة

0: فيما يطالب لبنان بتحسين المناطق التجريبية التي أقرت في المرحلة الأولى وتحييدها عن الاعتداءات الإسرائيلية، بما يضمن تحويلها إلى مناطق آمنة تمهيدا لتوسيع التجربة.
1: وفي سياق متصل، وضع السفير المصري في لبنان علاء موسى تنفيذ التفاهمات الخاصة بالوضع في جنوب لبنان في صدارة أولويات المرحلة، مؤكدا أن الانخراط الأمريكي المباشر في الملف اللبناني يبقى أساسيا لضمان نجاح هذا المسار. وفي حديث لبرنامج أحدث في حديث عبر صوت كل لبنان، قال موسى إنه ليس متخوفا من أن يكون لبنان عاجزا عن الوفاء بالتزاماته، بل أنا أشكك في وفاء إسرائيل بالتزاماتها. وعلى المستوى الإقليمي، حذر موسى من أن المنطقة تقف أمام مرحلة بالغة الحساسية.
2: يعني مش متخوف من أنه لبنان لا يستطيع الوفاء بالتزاماته. أنا في حقيقة متشكك في إسرائيل إن هي توفي بالتزاماتها، وهذا هو الدور الأمريكي اللي احنا نبحث دائما عن.
3: لكن بعد كل هذه الجولات لن يكون هنالك من التزام إسرائيلي مع الجانب الأمريكي أقله.
2: أنا بحب النتائج. أنا النهاردة شفت عندي ثلاث مناطق، منهم منطقتين ما فيش فيهم تواجد إسرائيلي، وهناك منطقة فيها تواجد إسرائيلي يمكن بسيط اللي هو زطر غربية، وبدأنا فعلا في الدخول إلى زطر
3: يعني
2: غربية.
3: وعدد
2: النهاردة شفت عدد من النازحين عادوا.
3: نعم.
2: أنا يهمني الخطوات التالية عندما نأتي إلى المناطق اللي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل، ودي تتطلب أن أنا يكون قدامي جدول زمني. نحن بنحذر أنه إذا ما اشتعلت الحرب هذه المرة ففي الحقيقة هتكون مختلفة عن سابقتها. ليه؟ لأن المنطق بيقول أنه إذا دخلت في حرب ومارست فيها أسلوب معين ولم تحصلي على النتيجة المرجوة، فإذا ما ذهبت إلى جولة أخرى فيجب أن تستخدمي أساليب أخرى، والأساليب الأخرى قد تكون أعنف، وطالما أعنف يبقى الأثمان المدفوعة أثمان أعلى وأكثر تكلفة. وبالتالي نرجو ألا يحدث ذلك، واحنا في الحقيقة في هذا التوقيت بالذات عندنا جهود من خلال مصر وعدد من الدول الفاعلة في الإقليم من أجل حث الطرفين الأمريكي والإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، قناعة منا أنه هذه الخلافات لن تحل إلا عن طريق التفاوض.
0: في المواقف المحلية، اعتبر النائب أنطوان حبشي أن المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية العما جوزيف عون أعاد قرار التفاوض إلى الدولة اللبنانية ومنع إيران من التحدث باسم لبنان، ورأى أن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطا بمدى التزام إسرائيل بالضغوط الأمريكية وبفصل قرار حزب الله عن طهران، مشيرا إلى أن استمرار رفض الحزب تسليم سلاحه أو مواقعه في الجنوب يؤكد أن قراره ليس لبنانيا. حبشي وفي حديث إلى صوت كل لبنان انتقد رئيس مجلس النواب نبيه بري، متهما إياه بتكريس نفوذه داخل مؤسسات الدولة، ومعتبرا أن إدارته للدولة لا تقل خطورة عن سلاح حزب الله.
1: أكد النائب علي فياض أن المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها هو مسار مليء بالألغام، وهي زجت الساحة الداخلية اللبنانية في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة لا يمكن التهاون حيلها، الأمر الذي يدفعنا جديا للقلق على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح، لافتا إلى أن المشكلة مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة.
4: هذه السلطة خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعارا فارغا لا قيمة له ولا معنى. نحن وهذه السلطة باتت الجسور مقطوعة بالكامل، وإمكانيات التفاهم معها باتت متعذرة، وهي التي تتحمل المسؤولية في أنها أخذت البلد بملء إرادتها وبكامل مسؤوليتها إلى حيث خطط العدو الإسرائيلي.
0: تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الإطار، ويسجل تحليق للطيران المسير فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. أما جنوبا فلليوم الثاني على التوالي واصل أهالي بلدة زوطر التوافد إلى بلدتهم لتفقد ما بقي من منازلهم وأرزاقهم. حسين معنا.
5: لليوم الثاني على التوالي يواصل أهالي بلدة زوتر الغربية دخول بلدتهم، ويقوم الجيش اللبناني بعملية تنظيم الدخول على الدفعات. وقد عبر الأهالي عن دهشتهم بعد مشاهدتهم حجم الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم. رئيس بلدية زوتر الغربية عابد عز الدين وصف البلدة بالمنكوبة وقال:
6: المشهد من داخل زوتر الغربية يقينا لا يوصف، دمار هائل، اللي بتشوفه عينك غير اللي بتسمعه أذنك. أنا امبارح انصدمت بهذا المشهد، أنا واحد من الناس ما عرفت بيته وين كان لكثرة الدمار، مغيرين معالم الأرض كلها. الجيش اللبناني عم يعمل شغلة كتير حلوة وهو أكيد أدرى بشغله،

0: وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإلقاء قنابل صوتية باتجاه نقطة للجيش الذي اضطر إلى انسحاب، ثم عاد ظهر اليوم إلى مكانه بعد انسحاب قوات العدو. عمليات التمشيط والقصف المدفعي طاولت أيضا حداثة وبيت يحون. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: واليوم استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي قائد القوى المشتركة الماليزية على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع والتطورات في الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتدريب بين الجيشين. كما ثمن العماد هيكل دور الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وتضحيات عناصرها.
2: يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا إلى بغداد على رأس وفد وزاري للقاء نظيره العراقي علي الزيدي، وستركز الزيارة على تعزيز التعاون في ملفات الكهرباء والاتصالات في ضوء المساعدات والتسهيلات العراقية التي قدمت للبنان.
1: في المواقف، أوضح رئيس حزب القوى اللبنانية سمير جعجع أن الحياة السياسية تقوم اليوم على مواجهة بين نهجين، نهج بناء الدولة والمؤسسات الشرعية ونهج السلاح والفساد، مشددا على أن كلا الفريقين يضم لبنانيين من مختلف الطوائف، ما يؤكد أن الانقسام ليس طائفيا بل هو انقسام حول المبادئ والقيم ورؤية الدولة. وقال إن القوى اللبنانية تتعاون مع كل من يشاركها الإيمان بالدولة والمؤسسات وسيادة القانون، وتختلف مع من لا يتبنى هذه الرؤية بعيدا من أي اعتبارات طائفية أو فئوية. كلام جعجع جاء في خلال لقائه في معراب النائب في مجلس النواب العراقي رئيس كتلة سويانا المسيحية كالدو رمزي أوغانا.
2: بالعودة إلى الشأن الجنوبي، نشير إلى دخول الدفعة الأخيرة من أهالي زوتر الغربية إلى البلدة. في غضون ذلك أحرق الجيش الإسرائيلي مساحة واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في عينات باتجاه عيترون، فيما تقصف المدفعية الإسرائيلية بشكل متواصل بلدة كفر تبنيت.
1: تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقرر الثلاثاء في واشنطن، على هامش مشاركة الأخير في مراسم تشييع السناتور الأمريكي الراحل لينسي جراهام. وسيبحث الجانبان تطورات الحرب في غزة والملف الإيراني، إضافة إلى الأوضاع على الجبهة اللبنانية، في ظل استمرار الجهود الأمريكية للدفع نحو ترتيبات أمنية وسياسية في المنطقة.
2: في غضون ذلك أكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة قد وجهت ضربات قوية لإيران، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن طهران لم تصل بعد إلى مرحلة الاستعداد لإبرام اتفاق. وقال ترامب: كل شيء يسير بشكل جيد للغاية، لا تصدق الأخبار الكاذبة. وكرر القول إن إيران كانت ستستخدم السلاح النووي في حال امتلاكه. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وجهت ضربات قاسية جدا لإيران التي لم تعد تمتلك قدرات بحرية أو جوية كبيرة، وختم بالقول: لم يتبقى لديهم سوى عدد قليل جدا من الطائرات المسيرة رغم ما ترونه في التقارير.
1: في المقابل، أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إلى أن طهران لم تلحظ أي حسنية في سلوك الولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب.
2: وفي سياق متصل، كشفت هيئة عمليات الملاحة البريطانية عن تلقيها بلاغا عن استهداف ناقلة في خليج عمان أمس، وليس بعيدا مما يجري على الساحة الإقليمية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف سفن في بحر قزوين تنقل شحنات عسكرية ذات صلة بإيران.
1: أسفر تصادم حافلتي ركاب على طريق دمشق دير الزور عن وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين وفق حصيلة أولية أوردها تلفزيون سوري. وبالتزامن مع الحادث، دفعت وزارة الدفاع بمروحيات للمساهمة في إجلاء المصابين ونقل الضحايا دعما لعمليات الاستجابة والإنقاذ الجارية.
2: في سوريا أيضا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدى وصوله إلى دمشق في زيارة رسمية الوقوف إلى جانب سوريا، داعيا المجتمع الدولي لدعمها
1: بعد يوم دام من المواجهات والاستنفار في الضفة الغربية.

0: أعلن محافظ نابلس أن المدينة محاصرة، وقال إن هناك اعتقالات وتحقيقات ميدانية لأشخاص وتم تحويلها إلى سكنات عسكرية. تزامنا أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن المستوطنين أقاموا بؤر استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية ردا على مقتل مستوطنين اثنين يوم أمس.
1: هذا ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية تحذيرا عن المنظومة الأمنية من اتساع نطاق العنف في الضفة الغربية. الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أشارت إلى أن الجيش ينشر حاليا 26 كتيبة في الضفة ويعزز الإجراءات لحماية المستوطنات والطرق.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن في أحد الموانئ والبنية التحتية في مدينة أوديسا. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط بعض الأمطار المتفرقة في خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد، مترافقة برياح نشطة وارتفاع موج البحر لحدود المترين.
1: ختاما تذكير بالعناوين: أبو لبنان الكبير البطريرك الحويك طوباوياً على مذبح الكنيسة المارونية في احتفالية يترأسها الراعي بحضور عون عصراً. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما الشهر المقبل وترقب لتحديد مناطق تجريبية جديدة. السفير المصري لإذاعتنا: لا أخشى عدم التزام لبنان بتعهداته، إنما أخشى عدم التزام إسرائيل. أبناء زوتر الغربي عادوا، حجم الدمار أكبر من التوقعات والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. سلام يحمل هم الكهرباء إلى بغداد غدا، نتنياهو في واشنطن الاثنين وغوتيريس في دمشق.
0: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: صوت كل لبنان.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

0: جزين عروس الشلال وصانعة الفضة. لما بتوصل عكوع الرمل وبتبلش تبين قدامك غابات الصنوبر بتعرف انك صرت بجمهورية الجمال جزين. هيدي الضيعة اللي معلقة بين السما والوادي كأن عروس عم تتفرج على مريتها بالنهر. اليوم رح نمشي بشوارعها، نمرق بالسوق العتيق ونسمع حكاية الشلال اللي ما بيتعب من الغنى. يا ميت أهلا فيكن بجوهرة الجنوب. شلال جزين هو الخامس بالعالم من حيث الارتفاع، 74 متر. هو مش بس منظر سياحي، هو شريان الحياة. ومن الشلال منروح لمكان بيحبس الأنفاس، مغارة الأمير فخر الدين. هونيك لجأ الأمير المعني الكبير لما انضاءت عليه الدنيا، وهونيك اتخبى بجوف الصخر. التاريخ بجزين مكتوب بالدم والبطولة، وبتحس الحجار بعد حافظة أسرار الأمراء والفرسان اللي مرقوا من هون. ما فيك تزور جزين بلا ما تفوت لعند المعلم أنطون بمحترفه. هون بتخلق الخناجر والسكاكين الجزينية الأصلية. هالصناعة اللي بلغت شهرتها العالمية بمقبضة بيشبه طير الفينيق والمطعم بالعظم والصدف والفضة. المعلم أنطون خبرنا أنه الخنجر الجزيني مش لسلاح، هو قطعة فنية وهدية للملوك. وبجزين كمان رح نلتقي بختيار عم يقطف صنوبر، بيخبرنا كيف الصنوبر الجوي هو ذهب الضيعة اللي بزين سفرته. السفرة الجزينية إلها هيبة، بتبلش بالميزة وصولا لكبة جزين المشهورة بقرصة الكبير حشوتها الدسمة. وما مننسى عسل جزين اللي ريحته من زهر الصنوبر والزعتر البري. وبتحكي لنا الست ليلى عن سر المصطبة بكل بيت بجزين، وين بيتجمعوا الجيران ليعملوا الموني من الكشك للزيتون وللمكدوس بروح جماعية ما بتعرف التعب. الشمس عم بتغيب خلف هالجبلين توم جزين، والضوء ببلش ينعكس على المي. نترك جزين ونحن حاملين ذكرى سكين جزينية وقصص عن ناس ما بيعرفوا إلا العز. شكرا لجزين وأهلا.
1: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
2: هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis Devie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنتوان.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
0: صوت كل لبنان.
4: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 24/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,414,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,432,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,209,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: فستق، جوز، تمر، روحة.
6: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
7: معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. في الديمان يترأس البطريرك بشارة بطرس الراعي عند 17:00 رتبة تطويب البطريرك إليس الحويك، وسط حشد سياسي وشعبي يتقدمه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وللمناسبة رأى رئيس الجمهورية أن إعلان التطويب يؤكد أن القداسة والوطنية يمكن أن تجتمعا في مسيرة إنسان واحد، وأشار إلى أن رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته، وفكرته التأسيسية تستحق أن نصونها ونذكرها عنها. وقال الرئيس عون: فلنستلهم من سيرة البطريرك الحويك معنى الثبات في زمن التقلبات ومعنى الإيمان بلبنان، ولنجعل من هذا اليوم مناسبة نجدد فيها العهد مع الفكرة التي حمل لواءها، لبنان أرضا للعيش المشترك ورسالة حضارية بين الشرق والغرب. عبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس عن رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل والاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، رابطا نجاح زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى البيت الأبيض بتحقيق خطوتين هما وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة من دون قيد أو شرط. وفي السياق اعتبر النائب حسن عز الدين أن هناك صفقة سياسية عسكرية أمنية تحقق شروط العدو وأملاءاته، مضيفا أن هذه الصفقة تسمح لإسرائيل باستباحة السيادة اللبنانية. اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور أن المقاربة المسؤولة والاستيعابية للرئيس جوزيف عون من منبر السفارة اللبنانية في واشنطن تتوافق بشكل كبير مع ما سبق وأعلنه النائب السابق وليد جملاط من مواقف. أوضحت رابطة قدماء القوى المسلحة أن ملف المساعدات المدرسية للعام الدراسي 2025-2026 وصل إلى مراحله النهائية لدى وزارة المالية، والتي ستحول المستحقات إلى مصرف لبنان قريبا جدا تمهيدا لبدء صرفها. كما أكدت أن المساعدات المدرسية للعام 2024-2025 وتحسين الرواتب والتقديمات أقرت رسميا، وبدأت الجهات المختصة تنفيذ الإجراءات اللازمة على أن تصرف المستحقات في أقرب وقت ممكن.
0: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف لقاء الأحد 9:00 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن تلفزيون إيراني أن 4 سفن كانت تحاول العبور من مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، لكنها تراجعت، وذلك بعد تلقيها طلقات تحذيرية من الحرس الثوري الإيراني. أفاد تلفزيون اليمني بغارات تستهدف منصات صواريخ ومخازن سلاح وتعزيزات لقوات الحوثي في مأرب والجوف. تزامنا أفادت وكالة سبأ اليمنية باجتماع يضم عضو مجلس القيادة سلطان العرادة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد التحالف بمأرب، وقد أكد العرادة الجاهزية لمعركة مصيرية. في المقابل أعلن المتحدث باسم الحوثيين عن استهداف أهداف حساسة لمنشآت أرامكو في جيزان وينبع في السعودية، مهددا بتصعيد الخطوات استنادا إلى تطورات الموقف. أفادت مصادر في مستشفيات غزة بسقوط 3 شهداء وأكثر من 20 مصابا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان طلقة فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان، نترافق بيها الأثناء استثنائياً مع برنامج تحت الضوء مع ميري العالم حبشي وضيف اللقاء الناشط السياسي المحامي لويس أبو شرف.
1: تحت الضوء مع ميري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في، معي أنا ميري علم حبشي. القمة التي جمعت رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن شكلت محطة سياسية بارزة في مسار العلاقات اللبنانية الأمريكية في توقيت تتداخل فيه الملفات الداخلية بالتطورات الإقليمية المتسارعة. بين الرسائل التي خرجت من واشنطن والوقائع التي بدأت تترجم على الأرض، يبرز السؤال حول مستقبل هذا المسار. هل نحن أمام فرصة لإعادة تثبيت دور الدولة وتعزيز سيادتها، أم إن التعقيدات ستبقي لبنان في دائرة الانتظار؟ لمناقشة أبعاد هذه التطورات يسرني أن أرحب بضيفي الناشط السياسي والمحامي لويس أبو شرف. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك.
2: شرفتنا أستاذ لويس. يعني بعد 17 سنة على غياب الحضور الرئاسي اللبناني عن البيت الأبيض، رجعت الرئاسة اللبنانية لواشنطن من بوابة فخامة الرئيس العماد جوزيف عون. بدي أعرف قراءتك الأولية لأبرز عناوين هالقمة.
3: هالقمة والصورة عم تنقل لبنان من ملف على طاولة المفاوضات لشريك استراتيجي وأساسي لأعظم بلد بالعالم أمريكا. يعني هلأ كنت فضلت وقلت أنه صار لفترة

0: والبسمه، البسمه اللي شفناها، البسمه عند جوزيف عون، عند دونالد ترامب، قبل ما تترجم كمان ببسمه على وجوه كل اللبنانيين. وعنا صراحه في امل كبير،
1: في امل. بس عمليا كيف قادرين نحن نترجم، خليني اقول انا، ثمار هذه القمه؟
0: عمليا رح اقول لك شغله، نحن نعرف شو بيصير اذا رح اذا رح يسقط اتفاق الاطار. القمه هي فعليا جرعه دعم لاتفاق الاطار، وهالمشهد بيذكرنا ب 83 بتموز 83 زياره الرئيس امين جميل لرئيس رونالد ريغان بوقتها، وكان حامل معه اتفاق 17 ايار. بعد زياره سقط الاتفاق.
1: كان عندي سؤال بدي اسالك، ايه هالظروف يعني هالمره قد ايه بتختلف عن زيارات للرؤساء السابقين؟
0: ما عاد في سوريا اليوم، وهيدا ما عاد في سوريا، وفي دعم أمريكاني أوروبي خليجي عربي ومن أكترية من الشعب اللبناني لمسار حصر سلاح، وهيدا شيء لا يستهان به. بقى نحن بلبنان قاطع علينا كتير، ومثل فيلم جراوند هوك داي نوعا نرجع من عيزة القصة. إذا نحن بدنا حروب دايمة، اغتيالات، وصاية، إذا خلينا نسقط اتفاق الإطار. ولكن الرئيس اليوم عم بيبحر بمياه مجهولة اللي هي مياه السلام، وعم بيذهب حيث لا يجرؤ الآخرون. بقى لازم كلنا ندعمه، كلنا نكون حده، وأنا متأمل كتير بالمستقبل للبنان. شفنا نتائج أولية، صحيح ما كان في هيدلاينز كبيرة، بس كان في قرار أخذه الرئيس ترامب، وشفنا كيف دغري عم بيترجم، اللي هو السماح للطيران الأمريكي يرجع يغب ببيروت.
1: صحيح،
0: يعني هيدا إلى رمزيتها
1: طبعاً.
0: صوري كل الجالية اللبنانية موجودة بأمريكا، كل العالم يلي أصلاً لبناني ما عندهم الجنسية اللبنانية موجودين بأمريكا، كل هيدول بدهم يرقح يكون إذا بترجع بتعطيهم تسمحيلهم يسافر مباشرة على لبنان، بتكون عم تفتح مجال كمان لكندا، تفتح مجال للبرازيل، لكل غير بلدان بأمريكا اللاتينية، لكمان يكون في خط مباشر مع لبنان. وهالخط المباشر هو بيرجع ما هيدا الجسر، هيدا قوة لبنان، هيدا رسالة لبنان، الوحدة المسيحية الإسلامية والوحدة بين اللبنانيين الموجودين بلبنان واللبنانيين المغتربين الموجودين بكل أنحاء العالم.
1: نعم، كمان الترجم أستاذ لويس، يعني هذه القمة كان كمان أولى انعكاساتها البدء بالمناطق التجريبية، مثل ما شفنا. قد ايه برأيك هيك في احتمالية لنجاح المناطق، ويعني ترى أنه لاحقا سوف ننتقل لمناطق أخرى، أم لا وسط المعارضين الوضع هيك مليء ومحفوف بالتعقيدات؟
0: الشيء الأكيد أنه الصورة بأمريكا مهمة، بس ما بتضمن الاتفاق وتنفيذ الاتفاق على الأرض. بذات الوقت الرئيس اللبناني كان بأمريكا، ورئيس نواف سليم كان عم يرفع العلم اللبناني بجنوب بزوطة الغريب. بقى اليوم التقل كله على المؤسسة العسكرية، وإنما كمان على الطبقة السياسية.
1: بس نحن خلينا نكون واقعيين أستاذ لويس، كمان يعني مثل ما تفضلت حضرتك وذكرت موجود رئيس الحكومة في الجنوب ورفع العلم، بس بالمقابل كان في معارضين وسمعنا الأصوات هيك المرتفعة، يعني هيدا الأمر هيك بخلينا ما نكون هالقد متأملين.
0: طبيعي يكون في أصوات، بس الدولة بالنتيجة بدها تكون جرافة وماشية، بدها تقبض حالها جد إنها دولة، مثل ما بيتبين إنه عم بيصير أكتر وأكتر، تقبض حالها جد إنها دولة، تحكي كلمتها وتمشي وتمشي وتنفذ. أنا الظرف اليوم بيشبه كتير الواحدة وتسعين، بالواحدة وتسعين بعد حروب الآخرين وحروب للآخرين، الدولة بوقتها صرفت على الأقل دغري بعد اتفاق طائف كدولة، وكانت عم تحكي كدولة، وصدر قرار ب 28/3/91 بحصر سلاح بيد الدولة، بحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبحل الأزرع الأمنية تبع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ضمن فترة زمنية، وأهم من هيك ونعطت السلطة للجيش إنه ينفذ هالقرار بالقوة، وموجود هالشي بمحضر مجلس وزراء وبالاستعانة بصديق وبوقت صديق السوري إذا لزم الأمر. اليوم مطلوب من الدولة إنه تعطي تفويض صريح واضح للجيش إنه بده ينفذ بالقوة.
1: تقدر تترجم كمان قرارات اللي صدرت، يعني كان في قرارات جارية،
0: قرارات الدولة كانت لها إلى حد ما رمادية. كانت رمادية أولا لأنه أول شيء قالوا حصر سلاح قبل آخر السنة، رجعوا بعدين رحبوا بخطة الجيش اللي حكيت عنها عن أربع مراحل، وكان في حصر سلاح جنوب الليطاني قبل آخر السنة. بقى شفنا أنه صار في معمعة حتى بخصوص حزب الله،

0: بارون ميدي وقت عم نجي متفرق بين الجناح العسكري والجناح الأمني. نعم. هو أصلاً بيقول إنه أنا واحد متكامل، ما في شيء اسمه جناح أمني جناح عسكري. حزب الله واحد بقى، وحزب الله واضح بدك تواجه الوضوح بوضوح، كرمال هيك بدك تكوني واضحة مع الجيش، تعطي غطاء سياسي. أنا برأيي اليوم الغطاء السياسي منه موجود. الغطاء السياسي بيكون بموجود بقرار صريح من مجلس الوزراء بيقول إنه على الجيش إنه ينفذ واجبات لبنان موجودة ضمن اتفاق الإطار بالقوة إذا لزم الأمر. القوة عبارة كتير مهمة تكون موجودة بالقرار تبع الوزراء.
1: في شيء كتير كمان كان لافت قبل بيوم من اللقاء مع الرئيس، كان فخامة الرئيس عنده زيارة للسفارة اللبنانية بواشنطن، سؤل قالوا له كيف قادر تحقق المطالب بوجود الدولة العميقة، جاوبوا قال لهم لن يعود هناك من دولة عميقة. قادر فعليا؟
0: إذا بده قادر، وإذا منه قادر اليوم يعني بدنا ننسى لبنان كلنا سوا. اليوم في ظرف تاريخي بدنا نستفيد منه، يعني عم نضيع الفرص وعم بضل يكون عنا فرص إضافية. اليوم عنا فرصة إضافية كتير مهمة. أنا برأيي الرئيس دبلوماسي، وما حدا أكتر من الرئيس جرب حزب الله.
1: نعم.
0: شاف التعامل مع حزب الله وقت ما كان قائد جيش، وجرب حزب الله على 15 شهر، وبقي 15 شهر يقلنا ويقول للجميع حزب الله تركوا علي. وكان عم بيرعي لهم وضعهم، وكتير رعا لهم وضعهم، حتى خسر من شعبيته يمكن قد ما رعا لهم وضعهم. بس آخر شيء شاف إنه حزب الله للأسف الشديد مثله مثل الإيراني، الحكي معهم ما بيفيد، والحكي تضيع وقت، لأنه بآخر المطاف رح يعملوا مثل ما هن بدهم، وما رح يوفوا بتعهداتهم مثل ما كانوا وعدين الرئيس إنه ما رح يعملوا شيء بحرب الإسناد. رجعوا فاتوا برح حرب الإسناد الأولى والثانية، بقى الحكي معه خسارة.
1: بس أستاذ لويس، حتى الرئيس الأمريكي قال له أنا مستعد إذا بدك احكي مع حزب الله. طيب ما هو شريك أساسي، يعني نحن كمان عم نفاوض، يعني أين هو حزب الله وسط هذه المفاوضات؟
0: حزب الله كتير واضح. حزب الله بقول لك شغلة، نحن بلبنان بقينا 30 سنة نفضل الكذبة المريحة على الحقيقة المرة. الكذبة المريحة حزب الله حزب لبناني، الحقيقة المرة حزب الله جناح بالحرس الثوري الإيراني. الكذبة المريحة حزب الله رح يسلم سلاحه وقت ما رح ينسحب الإسرائيلي، وبالنتيجة نحن عايشين كلنا سوا. الحقيقة المرة يلي نسمعها على لسان ممثلين حزب الله، تخلص الحرب وجاي دوركم. حزب الله كتير واضح، فينا نتهمه كتير قصص، بس على قليلة واضح بإيرانيته. نحن كدولة لبنانية، كفريق سيادي مع الدولة اللبنانية وداعم الدولة اللبنانية، لازم نكون كمان واضحين. ما بقى فينا برأي نتعامل مع حزب الله كمكون لبناني. حزب الله منه الشيعة، حزب الله منه الطائفة الشيعية. ضعف حزب الله وبذات الوقت قوته انه عم يتخبى ورا طائفته، عم بيقول ايه كل ما حدا عم بيقرب صوبي عم بيقرب على الطائفة وحقوق الطائفة، بينما هيدا شيء مش مزبوط. وهيدا روايته، بس بدك تواجه روايته بالرواية الوطنية، برواية الدولة يلي تحمي الجميع، يلي ما بتفرق بين مسلم ومسيحي، يلي ما في سيف وشتة تحت سقف واحد، ويلي بالنتيجة كلنا بنستفيد منها. وشفنا حروب حزب الله شو عملوا للطائفة الشيعية، شو عملوا للجنوب، وشو عملوا لكل اللبنانيين كمان. يعني
1: نعم.
0: بقى بتصور انه لازم انه نوعى كلنا سوا، وعم نوعى شوي، نحن واعيين، بس بدك الدولة عم تغيير السوفت وير براس الحكام والطبقة الحاكمة عم بياخد وقت، بس عم بيصير. بدنا نطول بالنا، بس كمان بدنا نسرع شوي.
1: بدنا قادرين بس نطول بالنا، يعني هالسوفت وير كمان
0: يعني مزبوط
1: بظل الظروف القائمه.
0: على كل حال شيء الاكيد انه في صفحه جديده بالمنطقه، في صفحه جديده بلبنان، والمقاربه السابقه ما بتكفي لنقدر نواجه الوضع الحالي. بدك مقاربه جديده، يعني سوفت وير جديد. لبنان يعمل سوفت وير ابديت، الى حد ما نقدر نغير السوفت وير الايراني من راس حزب الله وشريحه من جمهور حزب الله، ونحط سوفت وير لبناني. وانا اكيد ما فقدت امل من كل هالشريحه يلي بعدهم اليوم بيحبوا حزب الله وحبوا وبيامنوا بحزب الله. بس برايي النهار اللي بتجي الدوله بتزبط حالها انه هي فيها تحمي الجميع، كل هالاشخاص رح يرجعوا الدولة، لأنه بالنتيجة كلنا سوا معنا غير الدولة اللبنانية.
1: نعم. خلينا نروح معك لموقف الرئيس بري. كان في كلام كتير إيجابي خلال اللقاء الرئاسي، وصرح فخامة الرئيس أنه كأنه ضمنيا الرئيس بري هو مع الاتفاق وناطر يشوف النتائج الفعلية، وكان في جواب إيجابي أيضا من قبل نظيره الأمريكي. شو رأيك؟
0: تعرفي أنا دائما وقت ما بفكر بالرئيس بري محتار، من ميلي بقدر موقعه.
1: نعم.
0: وبقدر مواقفه، من ميلة تانية كمان للأسف بس بيمثل كل شيء نحنا كشباب ما بنحبه وما بدنا إياه. يعني بيحكي شيء بيفكر شيء بيفكر شيء وبيحكي شيء وبيعمل شيء. يعني هو كيف ما برمت بضل ربحان، ما في وضوع عنده. ساعة وقت ما في اتفاق الإطار بيجي بيقلنا هيدي الفتنة، وساعة بيرجع بيرحب بزيارة الرئيس عون لأمريكا وأنه ناطرين النتائج. بقى هالإزدواجية بتمثل كل شيء اللي نحن ما بنحبه عند الطبقة السياسية. الرئيس بري دينوزار من الماضي، والديناصورات شفنا شو صار معهم. بقى كمان لازم أنه عند الطائفة الشيعية يكون في زعامات جديدة عم تطلع، نيو ليدرز إذا بدك، ليقدروا كمان ينقلوا وضع الطائفة من محل لمحل تاني.
1: بدي أروح معك كمان لسؤال كتير عم نسمعه عقب الزيارة وحتى قبل الزيارة الرئاسية. سؤال يطرح، أين هو وزير الخارجية اللبناني يوسف رج؟ بروتوكولياً كان مفروض يكون موجود؟
0: بحلك شغلي. أول شيء بالنسبة إلي أهم شيء أنه مسألة الوزير رج ما تشوه على زيارة.
1: نعم.
0: قلتها وبكررها، رئيس الجمهورية ذهب حيث لا يلجأ الآخرون.
1: نعم.
0: والشيء اللي عم بيعمله هيدا شيء تاريخي، بدنا كلنا رح نستفيد منه. وإنما بالوقت ذاته أكيد أنا بزعل وقت ما بشوف إنه وزير خارجية مثل جورجي ما إنه موجود بأمريكا. أكيد موقعه كان مفروض إنه يكون موجود بزيارة بأمريكا. ما لازم ننسى إنه الوزير رجي هو يلي إلى حد ما عم يدفع الحكومة إلى الأمام بالقرارات يلي بياخدها. بدي أقول لك شغلة، يعني عم نشوف، أنا كل مرة أنا بقدر موقف وموقع الوزير رجي، وهالشي بيفرجينا قدي شخص لحاله بالموقع المناسب فيه يعمل تغيير كبير. قرار يلي أخده بخصوص السفير الإيراني يلي ولا دولة بالمنطقة أخدته، الدولة الوحيدة اللي أخدته هي أصغر دولة هي وأضعف دولة إلى حد ما عسكرياً هي لبنان، أخذ قرار كتير جريء. ياريت عنا 24 وزير مثل وزير رجي بياخدوا هيك قرارات، كل واحد بيعمل شغله وحتى بيتخطى حدوده لا يقدر يدفش القطار اللبناني إلى الأمام.
1: نعم، هو بكل الأحوال كان في يعني كمان تساؤلات مش بس عقب الزيارة، حتى بمسار التفاوض شفنا كمان كان في زيارة لدولة رئيس الحكومة لأنقرة، حتى بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ما كان في زيارة للوزير كمان لوزير خارجية لبنان.
0: يمكن ما بعرف ليش، يمكن إلى حد ما أنه عم بيريع وضع حزب الله. أنا بستغرب هالشي لانه بدنا قلت لك سوفت وير ابديت، في عنصر اساسي بالسوفت وير اللي هو الخوف. بدنا نشيل الخوف من راسنا من حزب الله. الوزير رجي بالنتيجه شئنا ام ابينا بس رفع العلم اللبناني كثير كثير كثير عالي. اكيد المفروض انه وزير خارجيه سوريا يزوره، اكيد المفروض هو يكون عنصر اساسي بتركيبه السياسه الخارجيه اللبنانيه. وانا بتفاجئ لانه النتيجة بينتمي لفريق سياسي، والقوات اللبنانية هن إلى جانب العهد، وشفنا باجتماع معراب 3 وقت ما القوات والكتائب وكل السياديين من جميع الطوائف قالوا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة نحن حدك، نحن عسكر بجيشكم. الرئيس دكتور سمير جاجا مع ترأس الكتلة الجمهورية القوية وراح زار القصر بعبدالله يقول نحن حدك. بقى اليوم في مصلحة مشتركة بين القوات والكتائب وكل الفريق السيادي المتمثل بمعراب 3 مع رئيس الجمهورية. وأنا برأيي أنه حان وقت أنه نسير الحلفاء قبل الأعداء.
1: نعم. طيب خليني هيك، يعني ذكرت حضرتك السفير الإيراني، كان في تصريح لافت من نائب رئيس المجلس السياسي بحزب الله محمود ماطي، إذا لم تصحح السلطة العلاقة مع طهران وتحل مسألة الطيران المدني لن يبقى أي طيران وأي سفير حتى في لبنان.
0: لهم إيرانهم ولنا لبناننا، لهم ولاية الفقيه ولنا الدستور، لهم الحرس الثوري الإيراني ولنا الجيش اللبناني، لهم الدويلة ولنا الدولة. نحن وحزب الله يمكن عايشين بذات البلد وعزت الأرض، بس أكيد ما نعيشين بذات العالم. حزب الله عايش بالعالم تبعه، حزب الله جزء من الحرس الثوري الإيراني من الجمهورية الإسلامية في إيران، حزب الله جزء منه. وطبعا نفهم هالشي مصير من غير مقاربتنا تجاه حزب الله. الكلام تبع مسؤول حزب الله بالنتيجة أنا متفاجئ منه، هيدا كلام يعني صار لنا سنين عم نسمع زي الكلام، كله استفزاز وكله تهديد بالسلم الاهلي، بس نحن كلبنانيين صراحه طلع دينا منه، طلع دينا. وحتى حتى كل مره بنحكي على سلاح حزب الله، يعني زهقنا نحكي على سلاح حزب الله. في غير مواضيع بتهم اللبنانيين، مواضيع معيشيه انمائيه تربويه الى ما هنالك، بس للاسف من وراء حزب الله، من وراء تصرفات حزب الله، من وراء تعنت حزب الله، مجبورين نحكي على الموضوع، نضلنا نطلطين الضوء على هالموضوع ليكون في ضغط على طبق الحكمة بلبنان كرمال يسرعوا القطار، يسرعوا تواجد الدولة على جميع الأراضي اللبنانية. بقى هالكلام أكيد مؤسف، بس أنا برأيي لازم إنه الدولة تتصرف مع هالكلام مثل ما حزب الله كل مرة بيتصرف مع الدولة. يعني حزب الله كل ما في شيء ما بيعجبه بقول رح نعتبر كأنه منه موجود. خلينا نعتبر نحن كلنا سوا إنه كل هالتصاريح يلي ما لها جنس المعنى منها موجودة، ونتصرف كدولة، دولة يعني جرافة وماشي مش سأليني.
1: طيب نحن كمان هلأ مقبلين على جولة مفاوضات جديدة تم تحديدها بروما، برأيك العناوين العريضة لسيما بعد هذه القمة شو لازم تكون الآلية والمسار يعني بهالمرحلة الدقيقة يلي وصلنا لها؟
0: قلك شغلي، رئيس دونالد ترامب بيناور بيفاوض بيعمل صفقات، بس في شغلة واحدة خط أحمر عنده، ما حدا يجي بيستنفذ صبري ويستنزف الوقت. نحن بلبنان لأنه المدرسة الإيرانية هي مدرسة أنه بكرة منشوف بكرة شو بيصير، ومن عبارات غامضة، وبكرة منشوف وبكرة مننفذ، هالعقلية ما عادت ماشي اليوم. وشفنا شو صار بين الإيراني والأمريكاني أصلا. صحيح. يعني على هالموضوع لأنه آخر يعني شيء دفشوا لأنه تعرفوا
1: يعني
0: شو
1: تقريبا فينا نقول فقط كأنه
0: Game over، اتفاق إسلام عباد. بقى نحن هون بلبنان عنا فرصة تاريخية، بس العبرة بالتنفيذ. والأمريكان يعني نتيجة، أنا كل مرة أقول شو جابر الأمريكان، في مصالح وإلى ما هم، بس شو جارب الأمريكان ورئيس أعظم بلد بالعالم يوعى تغريدة وينام على تغريدة ومرتين بنهار يجيب سيرة لبنان ويقول بده يعمل لبنان great again، لأنه بيحب لبنان، ولأنه حوالي الحلقة الضيقة تبعه في كتير عالم أنه لبنانيين أو أصلا لبنان بدنا نستفيد من هالشيء.
1: بس لأي متى بده يضل لبنان على طاولة كمان واشنطن يعني؟
0: ما من هون نرجع على الاجتماع المرتقب بشهر 8 بروما.
1: نعم.
0: أو بإيطاليا على الأقل. أمريكان عم بيجوا ماشيين معنا، عم بيقولوا لاحقين تنشوف شو ليه ما عم تقدروا تفوتوا. يعني اليوم مطلوب شغلة واحدة، قرارات ما بقى بدنا شغلة واحدة، بدنا التنفيذ على الأرض. مطلوب نتائج نشوف النتائج كلنا سوا، نتائج ملموسة نشوفها، نشوف الجيش عم بينوجد، نشوف الجيش عم بيداهم الممتلكات الخاصة بإذن من القضاء، ويفرض حاله على الأرض وخلص. هذا شيء مطلوب وهذا شيء متوقعه نحن كلبنانيين، وبتصور الأمريكان كمان بدهم ذات الشيء.
1: رمزية المفاوضات إنها عم بتصير بروما وبإيطاليا، برأيك بتعكس دور إيطالي بلبنان بالمرحلة المقبلة؟
0: إيطاليا دائما كانت على كل حال موجودة وكان عندها دور فعال باليونيفيل، وكمان وقت عم تحكي إيطاليا ما تنسى في الفاتيكان كمان يعني.
1: نعم.
0: حتى إذا هن دولتين بس كمان بيضل في تناغم. بقى أكيد هذا شيء منيح لقلنا، وكمان في تقنيا انه ايطاليا باوروبا اقرب من امريكا، بس اليوم مطلوب نتائج، مطلوب منا كلنا نتائج. وبدي اقول لك شغله، يعني احنا هلا عم نحكي على رئيس ترامب وعم نحكي على ايطاليا وعم نحكي، ونحن ليه مبسوطين فيهم؟ لانه بنحب الامريكان، لانه بنحب ترامب؟ لا، لانه عم بيحكوا كلام الناس، عم بيحكوا الكلام يلي كلنا عم نحكيه، صرنا عشرات السنين عم نحكيه. اليوم الغرب عم بيفهم منطقنا، اليوم الغرب عم بيفهم، عنده مفهوم السياده مثل ما نحن عنا ذات المفهوم مع الغرب. بكرمال هيك مبسوطين يعني، ولا أكثر ولا أقل.
1: بس نحن نسمع الأصوات المعارضة بيقولوا لك أنت بدك تظهر من المحور الإيراني، بدك تروح على المحور الأمريكي.
0: إيه أكيد. أكيد المحور الإيراني، نحن بدنا نكون جزء من الجمهورية الإسلامية في إيران، بدنا نكون جزء منه. نحن بدنا حروب دائمة، ما زهقنا من الحروب، ما تعبنا من الحروب. يعني بتشوفي في، أنا كنت عم بقول لك قبل، كل واحد عايش بيت البلد، بس كمان نحن بحزب الله كل واحد عنده القاموس تبعه. مع حزب الله شو مسار انتصار؟ معنا وقت ما في مليون نازح، وقت ما في أكثر من 60-70 ضيعة مسحوا، وقت ما في عشرات ألاف الشهداء والضحايا، وقت ما في هالعبء على الاقتصاد بكل لبنان، إيه هيدي خسارة، هيدي مانا ربح، هيدي خسارة. بقى إيه إنه بدنا نقدر نقلب هالصفحة، وأكيد إنه نحن موقعنا الطبيعي هو مع الغرب. ما كل المنطقة وين؟ السعودية وين؟ الإماراتي وين؟ المصري وين؟ كلنا بذات المستنقع لازم نكون كلنا اكيد مع الغرب، بس اكيد مع شعار واحد اللي هو لبنان اولا، وانا بزيد لبنان اولا وثانيا ولبنان فقط، هيدا الشيء اللي بدنا اياه. يعني
1: حلو كتير هالكلام، بس نحن امام احتلالين، خلينا نقول احتلال اسرائيلي واحتلال ايراني، كيف رح نقدر نظهر؟
0: اول شيء خلينا نكون واضحين انه مصدر هالاحتلالين هو حزب الله. حزب الله هو يلي كرس الاحتلال الايراني، وحزب الله هو يلي جاب الاحتلال الاسرائيلي. بقى بدنا نهار لي نتخلص من عقيدة حزب الله كحزب مسلح تابع لدولة تانية، ساعتها أنا برأيي الاحتلال الإيراني بيزول، وساعتها تلقائيا الاحتلال الإسرائيلي بيزول كمان، لأنه مثل هيدا شيء كتير واضح باتفاق الإطار. أنا كمان في شيء كتير مهم على اتفاق الإطار،
1: تفضل.
0: أنه صحيح أنه اسمه إطار، بس اتفاق كامب ديفيد بين الإسرائيلية والمساروة بتصور ب78 كان اسمه إطار السلام. كان كمان إطار.
1: نعم.
0: وبعد كم شهر صار في معاهدة سلام.
1: نعم.
0: بقى اتفاق الإطار أو إطار السلام هو
1: تمهيد.
0: ممر. نعم. وتمهيد لمعاهدة السلام.
1: صحيح صحيح. خليني أروح معك للجلسة الأخيرة التشريعية يلي للأسف يعني مثل ما شفنا يعني ما قدروا يأمنوا النصاب القانوني قبل ما نوصل لمناقشة وإقرار قانون العفو العام، وصار فيه التصاريح والردود والمواجهات الإعلامية، وتم تحميل يعني القوات اللبنانية مسؤولية عدم إقرار قانون العفو.
0: بحلك شغلة، أول شيء أنا بقدر موقف القوات وحلفاء، وبالنتيجة عندهم حلفاء بدهم يرجعوا لهم وضعهم مثل ما الحلفاء كانوا أوفياء مع القوات، القوات بدهم يكونوا كمان أوفياء مع الحلفاء. أنا على الصعيد الشخصي كمحامي أكيد أنا ما فيني أكون مع شيء اسمه قانون عفو. وأنا بدي أقول لك شغلة، أكيد ما فينا نبني دولة بلا محاسبة وبلا مساءلة. قانون عفو عم بيشجع العالم على أنه يرتكبوا جريمة. لبنان لآخر 50 سنة الرسالة اللي عم نبعتها للجمهور اللبناني هن ارتكبوا جرائم، انطروا كم سنة بيصدر قانون عفو. ارتكبوا مخالفات بنا، انطروا شوي بيصير في تسويات. ارتكبوا اعتداءات على الأملاك البحرية، انطروا شوي بيصير في تسويات كمان. وبكرة شو رح يجوا يقولوا لنا؟ ما نعمل كمان قانون عفو على كل المسؤولين بالفجوة المالية. ما بنبني بلد بقانون العفو.
1: طيب الحل حضرتك كمحامي
0: هالموضوع. نعم. هالموضوع رح أقلك شو عم تصحح الخطأ بخطأ. اكيد خطا انه يكون في عالم يبقوا 12 13 14 مظلومين. سنه بالحزن
1: طبعا.
0: بالسجن بلا ما يكون في محاكمه، هيدا شيء مش طبيعي.
1: نعم.
0: ويمكن في اكثريه منهم ابرياء. وانا سمعت كلام ممثل دار الفتوى، اكيد هن ما بيقبلوا، البريء ما بده عفو، البريء بده انه نجي نثبت براءته. بقى اليوم مطلوب شغله واحده اذا بدنا نكون جديين، انه يكون في محكمه خاصه، انشاء محكمه خاصه بخصوص أحداث عبرة، محكمة خاصة تجي تسرع ويكون في كذا قاضي يكون شغلتهم وعملتهم 24 ساعة 7 أيام بالجمعة يطلعوا على هالملفات. الملفات الهينة ما بدها وقت، وأنا أكيد أنه كل الأشخاص المظلومين يلي بقيوا 12 سنة بالسجن أكيد بينطروا شهر أو شهرين أو 3 أشهر ليطلعوا براءة بدل ما يطلعوا قانون عفو مع تربيح جميلة. ويلي بيطلع براءة أكيد بحق لهم يروحوا ومقاضاة الدولة يرفعوا الدعوة على الدولة يلي وقفتهم كل هالفترة، توقيف تعسفي وغير مبرر وغير شرعي.
1: نعم.
0: بس كمان مش مفروض أنه شخص إجا وأوس على الجيش أو ذبح عسكر أو إلى ما هنالك نجد له عفلاعة مضى. ما بنبني دول بهالطريقة، وأنا أكيد ما بدي لبنان الغد ما بشوف أنه بيمشي الحال بقوانين عفو كل 5 أو 10 سنين.
1: بس هذا يعني الأمر مثل ما لاحظنا زاد الانقسام، يعني كان في مواقف كتير عالية الثقف عند النواب السنة.
0: ما رح لك شغلة، ما بلبنان للأسف
1: كله. بس هيدا ما حيكون له انعكاسات استاذ؟
0: رح لك شغلة. أنا برفض الأمر الواقع، وأنا فت على الشأن العام لغير الأمر الواقع. وأنا إنه حلمي إنه كإسلام وكمسيحية نوقف نحكي مثل مسيحي نحكي لبنان. تقولي لي هيدا شعر، بقول لك طب المسيحي وقت ما بيصلي بيقول نؤمن بإله واحد، المسلم وقت ما بيصلي بيقول لا إله إلا الله.
1: نعم.
0: شو الفرق بين لا إله إلا الله ونؤمن بإله واحد؟ ما الله واحد للجميع، بس هيدا بدنا نطبقها بيومياتنا. كرمال هيك وبرجع لمواجهة حزب الله، المواجهة يا بتكون شاملة يا ما بتكون مواجهة شاملة. يعني في شيء أساسي بالمواجهة اللي هو التربية، تربية الأولاد، تربية الأجيال الجديدة،
1: التنشئة الاجتماعية. صحيح
0: 100%. وبالكتب المدرسية والمنهج التربوي نعلم الأولاد على جمال لبنان، على لبنان 10,450 كيلومتر مربع، على لبنان المسلم والمسيحي، بس على لبنان للبناني العيش بلبنان والمغترب، على حب الوطن مش على الشهيد السعيد وعلى كيف بده يركب كمين ضد العدو الصهيوني. ما كل هيدا بده عمل جماعي، شخص واحد ما فيه يعمل كل شيء. كرمال هيك انا بلشت وقلت بدنا 24 واحد مثل جورجي، بدنا 24 وزير، بدهم لبنان اولا كل واحد يعمل شغله. اذا كل واحد بيعمل شغله بيصير الوضع كثير منيح. وزيره التربيه مطلوب منها انه تريس المدرسه المهدي مدرسه مصطفى، مش طبيعي يكون في مدرسه بلبنان. عم نقول النشيد الوطني الايراني مش طبيعي، هيدا شيء مش طبيعي. تصور بفرنسا عم بيقولوا النشيد الوطني الالماني.
1: تقدر تعمل هيدا الشيء برأيك؟
0: اذا بدها بتقدر. على كل حال الجراه بتبلش بالوضوح بالكلام بالقرار.
1: طيب شو بيمنعه؟
0: انا برايي الخوف وكمان النظرة التقليدية للشأن السياسي. ما بدنا يكون في مشاكل وشو بدنا بهالشكل.
1: يعني أنت بتطالب وزيرة التربية يعني يكون جريئة أكثر وتأخذ مواقف حازمة
0: وطنية ولبنانية. أنا بتقوم بشغلة، يعني أنا ما بدي إلها شو شغلة، بتعرف أحسن مني شو شغلة. بس نعم. أكيد أكيد إذا شخص وزير تربية بيشوف إنه في مدارس رسمية بغنوا نشيد الوطني الإيراني وبيعلموا الشهيد السعيد، أكيد يعني ما في حجة قانونية فيها تجي تقنعني إنه الوزير ما فيه يعمل شيء.
1: نعم.
0: أول شيء الجرأة بتبلش بالكلام وبالقرار. هلا تنفذ ما تنفذ القصة تانية، بس علينا نكون واضحين بالقرار.
1: طيب كان في كمان التلويح للقوات اللبنانية بالدعوة مجددا لانتخابات نيابية مبكرة، يعني وسط هالظروف الحالية ممكن يحصل ذلك؟
0: أكل حدا حقلك شغلة أنه مش طبيعي يكون في تأجيل الانتخابات. مش طبيعي مجلس يمدد لحاله سنتين.
1: بس كيف أستاذ لويس نحن بخضام حرب، يعني كيف كان يعني ممكن تصير الانتخابات؟ ما كان في عنا ظروف استثنائية،
0: ما صار في انتخابات لنقابة المحامين، عم بيصير في انتخابات بالنقابات، صار في انتخابات بلدية كمان كنا بخضام حرب. بقى التأجيل ومجلس يمدد لحاله هيدا شيء أصلا منه دستوري ومنه قانوني. بقى أكيد كل شيء بيساعد لتقليص ولاية المجلس، أكيد هيدا شيء مطلوب وهيك مفروض يصير يعني. ومش وعلى كل حال إذا بدنا نمدد لنمدد لازم إنه يكون في كل شوي نرجع يقدروا النواب يرجعوا يطلعوا على الوضع الأمني إذا
1: نعم.
0: بيسمح إنه يكون في انتخابات.
1: نعم.
0: مش هيك من مدد لسنتين والله بيبعد.
1: نعم. خليني أروح معك شوي يعني على ضوء التطورات الإقليمية يلي عم نشوفها والتصعيد الإيراني الأمريكي. شفنا انه ما كانت مرت هالستين يوم وهالاتفاق يعني اكثر من اهتزاز كانه سقط. شايف حرب شامله تلوح بالافق، بدنا اعرف هيك قراءه منك بشكل عام، وفي النقطه التاليه بدي اعرف انعكاسات ذلك ايضا على الدخل اللبناني.
0: اول شيء ما حدا بيعرف شو رح يصير، خلينا نبلش من هون. وانا بتفاجئ كيف كل مره بنتفاجئ من تصرفات الرئيس ترامب. مع الرئيس ترامب ما فيك تعرفي. الشيء الأكيد إنه عم بيكتشف الإيراني اللي نحنا منعرفه، لأن نحنا إيراني مجربين ولا مجربين حزب الله. الإيراني بقي 40 سنة يتسلى مع كل رؤساء أمريكا ومع كل زعماء الغرب، يقول شيء ويعمل شيء تاني، يتعهد بشيء يكون عم بكذب أو عم بخلف تعهداته. ما هيدا الإيراني وهيدا حزب الله. الرئيس الأمريكي شايف إنه هيدا الإيراني. بالنتيجة هالنظام صراحة ما فينا نتعايش معه بالمنطقة.
1: نعم.
0: هو عكس التاريخ، هو عكس اتجاه التاريخ.
1: حتى عم نشوف يعني مع الأشقاء العرب للأسف يعني كيف عم بتكون كمان
0: يعني يلي أقرب شيء عليه وكان عم يعمل مفاوضات من قبل وكل شيء رجع راح وأصفهم، أصف البحرين، أصف الكويت، أصف عمان، يعني
1: صحيح.
0: بتشوفي كل هالبقى لأنه كمان مش واضح مين عم بياخد مين عم بيقرر بإيران.
1: مش الحرس الثوري برأيك مثل ما عم نسمع ممكن يكون المرشد الإيراني مجتبى خامنئي؟ هو يعني
0: يعني على كل حال
1: في تحفظات وتساؤل حول صحته، إذا بعده عايش، إذا هو يعني عنده إصابات بالغة. شفنا حتى أثناء يعني التشييع، تشييع بيو، شفنا كرتونة عم تمشي.
0: هالشي بيذكرنا نحن بالتجربة الجزائرية مع بوتفليكا يلي كان شخص قاعد على كرسي وما فيه ياخد قرارات، ويلي كان عم بيحكم بلد هو كان الجيش الجزائري.
1: نعم.
0: اليوم يمكن في ذات الشيء بإيران. بتصور ما حدا بيعرف بالضبط شو في بإيران وما حدا بيعرف بالضبط رح يكون في حرب شاملة أو لا. بس الشيء الأكيد، الشيء الأكيد أنه أنا بالنسبة إلي النظام الإيراني سقط مع وقف تنفيذ. مثل ما بال 2012 و13 شفنا الأحداث اللي صارت، الثورة السورية، بعدين صار في خيبة أمل، وبعد 12 سنة أو 11 سنة سقط النظام. أنا برأيي إن شاء الله ما تاخد هلقد وقت، بس بآخر المطاف هالنظام هو عكس التاريخ، هو عكس للحضارة الإيرانية وبإخنا وطار بده يسقط. ونحن لازم أنه على صعيد لبنان أنه نحمي حالنا من هالنظام أو من حيالة نظام. بدنا أنه اللبنانية يعملوا مصلحتهم، يعملوا مصلحة لبنان بغض النظر عن مين حاكم بسوريا أو مين حاكم بإيران أو مين حاكم حيالة بلد. أهم شيء المسار اللبناني، كنت رح أقول لك يصلبوا إيدهم على وجههم ويمشوا الشغل.
1: نحن خيفانين بس أستاذ لويس أنه هلأ كمان على ضوء هالمستجدات يتحول يرجع لبنان لساحة لتبادل الرسائل بين واشنطن.
0: رح أقول لك شغلة، يعني إذا بهالظرف رح نرجع نتحول لساحة، يعني ما فهمنا شيء من التاريخ. وكنا عم نحكي على 17 أيار يلي سقوط 17 أيار حول لبنان لساحة. الشيء الأكيد أنه سقوط اتفاق الإطار بيرجع بيحول لبنان لساحة. كرمال هيك مهمة أنه ما يلكوا الشباب، لأنه أول شخص بيلك بيكون مثل الدومينو، رح يلكوا كلهم واحد
1: ورا التاني. إذا ما لكوا بس إذا إجت التعليمات من إيران ألن يمتثل حزب الله؟
0: أكيد رح يمتثل، بس بدك تكوني أنت كمان صارمة بوجهه. حزب الله عم يعمل مصلحته ومصلحة إيران، هيدا شيء واضح. بس نحن بدنا كمان نواجه حزب الله مثل ما بلشت وقلت لك بالقوة إذا لزم الأمر.
1: ما هي المخاطر الأمنية عم نسمع بمعطيات مخيفة ممكن يعني هيك يتم استعمالها من أجل الضغط؟
0: كمان هيدا الفيلم حاضرينه ما آخر 40 سنة، كل ما في مخاطر أمنية عم نشوف من وين عم تجي، وين مصدرها. كل ما في جرائم سياسية، اغتيالات سياسية، كل مرة بنكون عارفين كلنا مين القاتل، بس المحاكم ما بتوصل على نتيجة. بقى ايه اكيد ما عايشين بهالجو، للأسف عايشين بهالجو من 50 سنة، عايشين ذات الجو مخاطر الأمنية، وكل ما في شيء ما بيعجبهم بيرفعوا الأصبع. لأنه رح لك شغلة، نحن اليوم أمام صراحة خيارين. في الخيار أنه نرعي وضع حزب الله، مثل ما رعينا وضعه على مدى السنوات، فينا نرعي وضع حزب الله، نعمل ما حزب الله بده، وهيك ما بيكون في اغتيالات سياسية، وهيك على الأقل الوضع الأمني بلبنان بيكون منيح. بس شو بنكون عم نصير إيرانيين أكتر وأكتر، وعم ومثل حزب الله أكتر وأكتر، وهذا الشيء اللي أكيد ما بدنا إياه. وهالشيء نراعي وضع حزب الله راح يجيب الويلات من قبل الإسرائيلية، ما راح يعود في فرق بين الدولة وحزب الله. ساعتها ما في أي مانع على يجوا يقصفوا المطار والمنشآت العامة والإسرائيلية وإلى ما هنالك. أو قرار جريء بدنا ناخده بالمواجهة الشاملة ضد حزب الله، ساعتها بنكون اشترينا راحتنا الخارجية، بس أهم من الخارجية الضميرية. بس إيه في مشاكل أمنية، المشاكل الأمنية رح تصير أكيد. المواجهة أنا برأيي حتمية، مش أكيد مش ضروري يكون في مواجهة كبيرة، بس مثل ما شفنا كل شوي يكون في قصص صغيرة. بس بآخر المطاف حزب الله بده يتحجم، بده يرجع على دوره السياسي، إذا هو فيه يلعب دور سياسي ما بعرف. إذا هو أكيد مش بهالعقيدة على كل حال، لأنه بهالعقيدة هو خارج عم بيخلق القانون. بين هلالين حزب الله الحزب الوحيد يلي ما عنده علم وخبر. وكمان هون يعني شو بتكلف وزير الداخلية يتحرك تجاه حزب الله بهالخصوص؟ كل الأحزاب اللبنانية عندها علم وخبر ما عدا حزب الله. ليش؟ ليش كل مرة وقت نوصل لحزب الله بنقول لا بدنا نطول بالنا لأنه هن مؤيوان؟ ما هيدي بتورزينا بس هالكذبة فوتوها السوريين بعقولنا، مش نحنا بس عند طبق الحكمة بال91 وقت ما اجوا فرقوا بين ميليشيا مؤيومة. وهيدي كانت أول مرة لك الأول دومينو. وقت ما عم قلك انه الدولة بوقتها كنت عم تصرف كدولة بس لكت على هالشغلة، لكت هون ما يزم لك هون، لانه اذا رح لك ما عارف شو رح يصير كمان. حروب اسرائيلية، دمار شامل والى ما هنالك.
1: النقطة الاخيرة بحلقتنا لليوم، ايام قليلة تفصلنا عن التاريخ المشؤوم 4 آب، بدي رسالة من الناشط السياسي والمحامي لويس ابو شرف.
0: الحقيقة ما بتموت، حقيقة ما بتموت، وأربعة آب فات على كل بيت بلبنان، كل بيت بلبنان. بيروت هي قلب لبنان، والمرفأ هو قلب بيروت، وكلنا اندقرنا بأربعة آب. وهيدي جريمة ضد الإنسانية، ومش طبيعي إنه لليوم ما في قرار ظني وما في ما حدا مسؤول. ولا برأيي لنقدر نبني بلد مزبوط، حجر الأساس هو الحقيقة بموضوع أربعة آب.
1: بدي أشكرك لوجودك معنا ولكل هذه الإضاءات الشاملة الناشط السياسي والمحامي لويس أبو شرف.
0: شكرا لك.
1: الشكر موصول للمستمعين والمشاهدين. يتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وفي تي في، معي أنا ماري علم حبشة.
2: نحن تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: إذن ترافقنا استثنائيا بها الأثناء مع برنامج تحت الضوء مع ماري العالم حبشي. ترقبونا السبت المقبل 4:30 بعد الظهر عبر أثير صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: انتي مليون جديد توني كيوان.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
3: خسروا بالماتش التليان
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
5: وينو الزيبق؟ جيبوا الزيبق، كلهم الزيبق.
6: زيبق سموني الزيبق. زيبق
7: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في الديمان يترأس البطيرك بشارة بطرس الراعي عند 17:00 رتبة تطويب البطيرك الياس الحويك وسط حشد سياسي وشعبي يتقدمه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. أمل النائب وليد البعريني أن يبقى لبنان بمنأى عن تداعيات التصعيد في المنطقة، كما أعرب عن أسفه لاستمرار ملف العفو العام في دائرة التعطيل تارة والمزايدات السياسية غير الجدية تارة أخرى على حد تعبيره. دهمت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال بمؤازرة أمن الدولة مستودعا في المني الضني يقوم بتزوير تواريخ صلاحية مشروبات الطاقة وإعادة طرحها في الأسواق، وضبطت البضائع والمعدات المستخدمة وأقفلت المستودع بالشمع الأحمر، كما أوقفت المتورطين وحالتهم إلى القضاء. أعلن الدفاع المدني إنقاذ مصاب من التبعية السورية بعد سقوطه داخل بئر بعمق نحو 15 مترا في الأوزاعي ونقله إلى المستشفى إثر إصابته بكسور متعددة. أفاد التلفزيون اليمني بغارات تستهدف منصات صواريخ ومخازن سلاح وتعزيزات لقوات الحوثي في مأرب والجوف في اليمن. أيضا أكدت رئاسة الوزراء التابعة لأنصار الله أن التصعيد باستهداف مطار صنعاء والحديدة وسيقابل بتصعيد أكبر. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز الاستقرار الإقليمي. شدد في خلال اتصال وزير الخارجية المصرية على ضرورة التزام الأطراف تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة. من جهة ثانية رأى في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية امتدادا لسياسات إسرائيل بتصعيد العنف وانتهاكا للقانون الدولي، وحث المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

الناشط السياسي الدكتور هاني عنوتي في كلام يوصل يتحدث عن تغير المعادلة ووصاية تركيا قطرية على لبنان. هل يمكن بناء الدولة بعد السلاح؟ وهل الوجهة المقبلة نحو الفيدرالية أم التقسيم؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

طوباك حويك، نحن اليوم في وجع نقاوم الذلة، لا جوع ولا تعب.

الممثلة والإعلامية هيام أبو شديد بين الاغتراب وزيارة الوطن، عروض مسرحية ولقاء بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

من تنفيذ الإصلاحات مع تطبيق القانون 431 إلى تحديث الشبكات، ماذا تغير في قطاع الاتصالات؟ قطار الإنترنت السريع انطلق، متى يصل الفايبر أوبتيك إلى كل منزل؟ أين أصبح ملف ستارليك في لبنان؟ وهل سيصبح الإنترنت الفضائي واقعاً؟ وزير الاتصالات شارل الحاج يناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي الثلاثاء الساعة 8:30 مساء مع ندى صليبة على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مباشرة عبر صوت كل لبنان نبقى مع نقل مباشر لقداس تطويب البطريرك الماروني السابق إلياس الحويك الذي يترأس رئيس دائرة الدعاوى القديسين في الفاتيكان الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، ويحتفل به البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في صرح البطريركي الصيفي في الديمان،
1: نارة للإيمان وعلامة للرجاء ومثالا في المحبة والبذل وخدمة الكنيسة والوطن. أيها المؤمنون المحتشدون في هذا الاحتفال التاريخي، أيها المشاهدون الكرام، أهلاً وسهلاً بكم. نلتقي اليوم في لحظة استثنائية من تاريخ الكنيسة المارونية ولبنان لنشارك معاً في الاحتفال الليتورجي الرسمي لإعلان تطويب المكرم البطريرك مار إلياس الحويك برئاسة غبطة أبينا السيد البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبحضور صاحب النيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو رئيس دائرة دعاوى القديسين وممثل قداسة البابا. خلال هذا النقل المباشر سنرافقكم في متابعة مجريات هذا الاحتفال، فنشرح بإيجاز رتبه الليتورجية وما تحمله من رموز ودلالات كنسية، كما نعرض بعض الإرشادات التنظيمية التي تساعد المؤمنين الحاضرين والمشاهدين على عيش هذا الحدث التاريخي بروح الصلاة والخشوع والمشاركة في فرحة الكنيسة بإعلان طوباوي جديد من أبنائها. يترأس الذبيحة الإلهية غبطة أبينا السيد البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلية طوبة بحضور صاحب النيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو رئيس دائرة دعاوى القديسين. يعاون غبطته في الاحتفال أربعة أساقفة، وهم سيادة المطران منير خير الله راعي أبرشية البترون وهو ملتمس دعوى إعلان التطويب، وسيادة المطران حنا علوان النائب البطريركي العام وهو طالب الدعوة لدى الكرسي الرسولي، سيادة المطران جوزيف نفاع النائب البطريركي على منطقتي إهدن والجبة حيث يقام هذا الاحتفال التاريخي، وسيادة المطران يوسف السويف رئيس أساقفة أبرشية طرابلس ورئيس اللجنة البطريركية للشؤون الطقسية. تتولى الخدمة الليتورجية جوقة راهبات العائلة المقدسة المارونيات عبرين، وجوقة الإكليريكية البطريركية المارونية في غزير، وجوقة بيت العناية الإلهية رعية السيدة في الحدث بقيادة الطالب الإكليريكي حنا غصين. يخدم المذبح شماميسة وشضايقة وطلاب إكليريكيون من جمعية الآباء المرسلين اللبنانيين الموارنة ومن الإكليريكية البطريركية المارونية في غزير، إلى جانب علمانيين ملتزمين من أبرشية البترون المارونية. كما تتولى أكثر من 8 جماعات وحركات رسولية وكشفية تنظيم سير الاحتفال واستقبال المشاركين وتأمين حسن النظام في باحة الصرح وأثناء توزيع المناولة المقدسة. الشكر لجميع الشبكات والمحطات الإعلامية وخاصة قناة الام تي في التي تهتم بالنقل المباشر وتوزيعه على سائر المحطات الإعلامية الأرضية والفضائية. أيها الإخوة والأخوات، صونا لقدسية هذا الاحتفال وحرصا على حسن سيره، نرجو من الجميع الالتزام الكامل بالتوجيهات الآتية: أولا، إقفال الهواتف الخلوية أو وضعها على الوضع الصامت طوال فترة الاحتفال منعا لأي تشويش أو مقاطعة للصلاة. ثانيا، التقيد التام بالتعليمات التي يوجهها المنظمون وعدم التحرك أو تبديل الأماكن. ثالثا، المشاركة الفاعلة في الصلوات والترانيم، لأن الليتورجية ليست مجرد احتفال يشاهد بل هي صلاة حية يشترك فيها جميع المؤمنين. وتجدون القسم الأول من القداس والطلبة والزياح في كتب الصلوات الموزعة عليكم. رابعا، نرجو الاحتفاظ بهذه الكتب بعد انتهاء الاحتفال وأخذها إلى منازلكم لتكون وسيلة صلاة عائلية تتضرعون من خلالها بشفاعة الطوباوي الجديد مارلييس لحويك، شاكرين الله على نعمة القداسة التي يفيضها على كنيسته. خامساً، أثناء توزيع المناولة المقدسة يرجى من الجميع البقاء في أماكنهم وعدم التوجه نحو المذبح أو التحرك بين الصفوف. سيصل الكهنة إليكم لمنحكم الكربان المقدس ويرافقهم حاملو المظلات البيضاء والشموع. سادساً، بعد البركة الختامية يرجى عدم مغادرة الأماكن مباشرة، إذ سيقام تطواف بذخائر الطوباوي مارلييس لحويك في الممرات بين المؤمنين لإتاحة الفرصة لكم وللجميع لنيل البركة في جو من الصلاة والخشوع. إن الالتزام أيها الإخوة بهذه الإرشادات هو مساهمة أساسية في الحفاظ على هيبة هذا الاحتفال الاستثنائي وفي تمكين جميع المشاركين من عيشه بروح الصلاة والوحدة والوقار. والآن لنستعد وقوفاً لاستقبال موكب المحتفل والآباء المعاونين.

0: Das ist ja.
1: نبدأ احتفالنا برتبة إعلان التطويب. تشكل رتبة إعلان التطويب ذروة هذا الاحتفال التاريخي، إذ تعلن الكنيسة رسمياً باسم قداسة البابا إدراج المكرم البطريرك مارليس لحبيك في عداد الطباويين. تتألف هذه الرتبة من 4 محطات متتالية تحمل كل منها دلالة كنسية وليتورجية عميقة، وتبرز مسيرة الكنيسة في اعترافها بقداسة أحد أبنائها. أولاً، التماس إعلان التطويب. يتقدم سيادة المطران منير خير الله راعي أبرشية البترون المارونية، وهو ملتمس دعوة إعلان التطويب إلى صاحب النيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو رئيس دائرة دعوة القديسين وممثل قداسة البابا، ويلتمس سيادة المطران منير خير الله باسم الكنيسة المارونية إعلان المكرم البطريرك مارليس لحويك في عداد الطباويين. يجسد هذا الالتماس الطلب الرسمي الذي ترفعه الكنيسة إلى الحبر الأعظم بعد استكمال جميع مراحل التحقيق الكنسي والتثبت من ممارسة المكرم للفضائل البطولية والمعجزات المنسوبة إلى شفاعته. ثانياً، إعلان سيرة الطباوي. سيتلو سيادة المطران حنا علوين بصفته طالب دعوة إعلان التطويب السيرة الرسمية للطباوي الجديد، مستعرضاً أبرز محطات حياته وخدمته الكنسية والوطنية وفضائله البطولية وشهادته الأمينة للإنجيل التي دفعت الكنيسة بعد دراسة دقيقة إلى الاعتراف بقداسته واستحقاقه التكريم الليتورجي. ثالثاً، تلاوة الكتاب الرسولي. يتلو ممثل قداسة البابا صاحب النيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو باللغة اللاتينية الكتاب الرسولي، وهو المرسوم الرسمي الذي يعلن فيه الحبر الأعظم إدراج اسم خادم الله المكرم البطريرك مارليس لحويك في عداد الطباويين، ويمنح الكنيسة حق إكرامه بحسب ما يحدده هذا المرسوم. ثم تتلو المرسوم نفسه باللغة العربية الأم ماري أنتوانيت سعادي الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بصفتها مقدمة الدعوة ليصل هذا الإعلان التاريخي إلى جميع المؤمنين بلغتهم، فيشارك الكنيسة فرحها بهذا الحدث الخلاصي. رابعاً، إعلان التكريم الليتورجي للطباوي. بعد تلاوة الكتاب الرسولي يسلم صاحب النيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو 5 نسخ أصلية من المرسوم الرسولي توثيقاً لهذا الحدث التاريخي. يسلم النسخ إلى غبطة أبينا السيد البطريرك وهو رأس الكنيسة المارونية، إلى سيادة المطران منير خير الله راعي أبرشية البترون حيث ولد الطباوي وحيث يرقد جسدهم، سيادة المطران حنا علوين وهو طالب دعوة إعلان التطويب، النسخة الرابعة للأم ماري أنتوانيت السعادي بصفتها مقدمة الدعوة وهي الرئيسة العامة لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، والنسخة الخامسة والأخيرة للأخت نورة الخوري حنا وهي أمينة السر العامة للجمعية. بعد ذلك ستكشف الستار عن أيقونة الطباوي مارليس لحويك علامة لبدء إكرامه الليتورجي ولإعلان إدراجه رسمياً في عداد الطباويين. ثم تستقبل الكنيسة في تطواف احتفالي مهيب ذخائر الطباوي الجديد التي يحملها أسقفان من أبرشية الانتشار الماروني، ويشاركهما الرئيس العام لجمعية الأباء المرسلين اللبنانيين الموارنة ورئيس الإكليريكية البطريركية المارونية في غزير في مشهد يعبر عن وحدة الكنيسة المارونية المقيمة والمنتشرة حول راعيها الجديد في مصاف الطباويين. ترافق الذخائر 32 شمعة مضاءة ترمز إلى السنوات 32 التي قضاها البطريرك لحويك على سدة البطريركية شاهداً أميناً للمسيح وخادماً لكنيسته وشعبه. وعند وصول الذخائر إلى المذبح تكرم وتبخر إعلانا لبدء تكريم الطباوي رسميا في الليتورجية واقتداء المؤمنين بسيرته بحسب ما حدده مرسوم التطويب الصادر عن الحبر الأعظم. تجدر الإشارة إلى أن أيقونة الطباوي مارليس لحبيك كتبت على يد راهبات دير الكرمل للإله والوحدة في حريصة وفق التقليد الكنسي لكتابة الأيقونات.
0: أبي ننسى إن أبرشية البترون والكنيسة المارونية قد التمست باتضاع من قداسة البابا ليون الرابع عشر أن يرتضي ويدون في عداد الطباويين البطريرك الماروني المكرم إلياس لحويك.
2: البطريرك إلياس بطرس لحويك بطريرك انطاكيا وسائر المشرق 1899-1931، هو رجل الحب الجنوني لله حتى التصوف والتسليم البنوي المطلق للعناية الإلهية، هو رجل الصلاة والإماتة، الرجل الاستقامة والتواضع، محامي الفقراء والمظلومين، الرجل الرحمة اللامحدودة والغيرة الرسولية، والمعلم المصلح، رجل الرؤية النبوية، ومؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات. ولد الياس في كانون الأول سنة 1843 في بلدة حلتة البترونية في لبنان الشمالي. تعلم بداية تحت سنديانة القرية

بيسوع في فيلا لانتي في روما. وفي 9 آب من السنة عينها حصل على شهادة الملفنة في اللاهوت. بعد عودته إلى لبنان مكث وقتا قليلا في بلدته حلتة يحرس الأرض ليسدد الديون التي تركها والده على عاتقه بعد وفاته. ثم أرسله البطريرك بولس مسعد ليعلم اللاهوت الأدبي في إكليركية كفرحي. وفي حزيران سنة 1872 عينه أمين سر البطريركية في بكركي ومحامي الوثاق في الديوان البطريركي. في 14 كانون الأول من العام 1889 سيما مطرانا على عرقى شرفا ونائبا بطريركيا. وفي العام 1895 أسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات لتكون في خدمة الإنسان والعائلة والمجتمع بحسب حاجات العصر. سنة 1899 انتخب بطريركا على أنطاكيا وسائر المشرق. على مدى 32 عاما تجلت في أعماله غيرته الرسولية الرعوية والاجتماعية والوطنية. بنى المعابد والكنائس العديدة والأديار، ومنها الصرح البطريركي في الديمان، وأعاد فتح المدرسة المارونية في روما لتنشئة الكهنة، وأسس أبرشية مصر المارونية. في 3 أيار 1903 دشن معبد سيدة لبنان في حريصة مكرسا البلاد للعذراء مريم وواضعا إياها تحت حمايتها. سنة 1916 أمر أن تفتح أبواب الكرسي البطريركي وأبواب الأديار أمام ضحايا الجوع الذي اجتاح البلاد في الحرب العالمية الأولى. سنة 1919 وبعد أن نال ثقة جميع اللبنانيين مثل لبنان في عصبة الأمم في فرساي مطالبا باستقلال البلاد. وفي الأول من أيلول سنة 1920 وبحضوره أعلن الجنرال غورو دولة لبنان الكبير. بأمر منه وبمعاونة الأبات إغناطيوس التنوري تألفت لجنة مخصصة للفحص عن شهرة قداسة كل من الأب نعمطل الحرديني والأب شرب المخلوف والراهبة رفقة الريس، كما أنه طلب مباشرة من قداسة البابا إعلان الموارنة الثلاث المسابكيين فرانسيس وعبد المعطي ورفائيل طوباويين، فكان له ما أراد في 10 تشرين الأول سنة 1926. في ليلة الميلاد من سنة 1931 رقد بسلام ودخل بيت الآب الذي كرس له حياته وحبه وحيويته ومشاريعه وإنجازاته وكل رغبات نفسه البنوية. كرعت أجراس بكركي ولبنان وهرع الشعب للتبرك من جثمانه الطاهر مرددا مات البطريرك القديس. منذ تلك اللحظة حتى العديد على

نغم وشفاء نعم وشفاءات بشفاعته وثقها أرشيف جمعية راهبات العائلة المقدسة الماريونيات تحضيرا لتقديم دعوى تقديسه إلى مجمع دعاوى القديسين في روما. ظروف كثيرة أخرت تقديم هذا الملف، أهمها الحروب المتتالية التي عاشها لبنان، غير أن للعناية الإلهية رأيها في تدبير التاريخ والتواريخ. سنة 2010 باشرت جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بتقديم ملف تقديسه، وكلفتني بمتابعة الملف كطالب للدعوة لدى الكرسي الرسولي. في 6 تموز 2019 وقع قداسة البابا فرانسيس مرسوم إعلان الأب المؤسس مكرما، وكان هذا الإعلان متزامنا مع افتتاح المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، ثمرة تضحيات وجهود وصلوات البطريرك الياس. بعد أشهر قليلة من إعلان التكريم بوشرت أعمال التحقيق بنعمة شفاء منسوبة للمكرم البطر الياس لحويك. نالها جندي من الجيش اللبناني من حاصبي الجنوب من طائفة الدرزية، أصيب بانزلاق غير قابل للشفاء في فقرات سلسلة ظهره، راح يشل حركته تدريجيا. بعد موافقة لجنة الأطباء في 5 حزيران 2025 واللاهوتيين في 17 تشرين الأول 2025 ومجمع الكرادلة والأساقفة في دائرة دعاوى القديسين على صحة الأعجوبة في 19 أيار 26 وقع قداسة البابا لاوون الرابع عشر في 22 أيار 2026 على صحة الأعجوبة المنسوبة إلى شفاعته، ثم وافق على تعيين 25 تموز موعدا للاحتفال بإعلانه طوباويا. في هذا النهار المقدس من تاريخ لبنان والكنيسة المارونية نرفع صلاتنا، صلاة الشكر للآب على عنايته بقطيعه الصغير، ونسأله أن يرسل لنا دوما رعاة على حسب قلبه عاملين برضاه، كما عاش ومات البطريرك الطوباوي مار الياس بطرس لحويك.

0: Nos vota Fratris Nostri, Munirica Caella, Episcopi Botriensis Maronitarum, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorunque Christi Fidelium explentes, de dicasteri de cause sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Elias Petrus Uiec, Patriarca Antiochenus Maronitarum, fundator congregationis sororum Maronitarum a Sacra Familia, diligens pastor justa cor Christi, strenus defensor pauperum, et oppressorum nec non promotor unitatis sui populi, beati nomine imposti rum appelletur, atque die quinta mensis iuni, quot annis in locis et modis iure statutis, celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, datum Rome, apud Sanctum Petrum, die undetricesimo mensis iunii, in solemnitate Sancti Petri et Pauli, Apostolorum, anno Domini, bis millesimo vicesimo sesto, Pontificatus Nostri, secundo, Leo, Papa, decimus quartus.
1: نحن استجابة لالتماس أخينا الموقر المطران منير خير الله مطران أبرشية البترون للموارنة ولرغبة عديد كبير من الأخوة في الأسقفية وجمع غفير من المؤمنين وبعد أخذ رأي دائرة دعاوى القديسين وبسلطاننا الرسولي نمنح الإذن بأن يدعى من الآن فصاعدا خادم الله المكرم إلياس بطرس لحويك بطريرك أنطاكيا للموارنة مؤسس راهبات العائلة المقدسة المارونيات والراعي الغيور بحسب قلب المسيح والمدافع الشجاع عن الفقراء والمظلومين والساعي المعزز لوحدة شعبه طوباويا. وأن يحتفل بتذكاره في اليوم الخامس من شهر حزيران من كل سنة في الأماكن والوسائل التي تحددها القوانين باسم الآب والابن والروح القدس آمين. أعطي في روما كنيسة القديس بطرس في اليوم 29 من شهر حزيران في احتفالية عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس سنة 2026 ميلادية والثانية لحبريتنا راعي الرعاة لون الرابع عشر.

0: this.
1: Hmm?

0: إن أبرشية البترون والكنيسة المارونية وجميع المؤمنين في لبنان يرفعون إلى خليفة بطرس على كرسي روما قداسة الباب ليون الرابع عشر شكرهم البنوي، ويمجدون الله مصدر كل النعم وينبوع القداسة. مبروك.
1: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
2: آمين.
1: المجد لك أيها المسيح إلهنا، يا رأس أحبار اعترافنا وراعينا الحقيقي، مؤسس البيعة على صخرة بطرس وسائر الرسل. التسبيح والحمد لك لأنك أرسلت إلى قطيعك الماروني الصغير بطريركا عظيما على حسب قلبك، فأحسن تدبيره بالكمال والنقاوة والقداسة، وقد ألهمه الروح القدس تأسيس جمعية رهبانية تعمل لمجد الله الأعظم وخير الإنسان والعائلة والمجتمع. وتحت نظر الآب قام مرجعا وطنيا لجميع أبناء الوطن، فكان في طليعة مؤسسي لبنان الكبير. أهلنا ربي أن نحيي ذكراه أمامك مسبحين رافعين الشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس.

اختار أبانا الياس من هذه الأرض المباركة إلى المسيح الذي انتدبه كاهنا بحسب قلبه

الرب العذراء مريم رافقه منذ نعومة أصفاره، فتعلق بها طفلا متأملا بعجائب سيدتي حلته،

منذ صغره روح القناعة والنزك، فعاش زاهدا في ترف هذا العالم، وحين اشتد الجوع والضيق في زمن الحرب

حارسا للإيمان ومدافعا شجاعا عن الكنيسة في وجه التيارات والبدع الهدامة، فسعى إلى تنشئة الأجيال في المدارس والمعاهد وتثبيت القيم المسيحية.

يوما إذ نحتفل بذكرى الطباوي البطريرك الياس السعيدة. نسألك أيها الآب الصالح بشفاعته أن ترسل إلى كنيستك

0: وصلاتنا في ذكرى أبينا البطريرك إلياس بطرس لحويك، واجعل مسيرة حياته تنير بيوتنا ورعايانا وأديارنا، ولتكن فضائله طريقا لنا إلى السماء، حيث نمجدك معه في رفقة جميع القديسين والموتى المؤمنين برخمور أبون ريش ريشوني.
1: ونشكرك وابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح وروحك.

0: اصلا من رساله القديس بولس الرسول الاولى الى اهل فيليبي وبارك يا رئيس الرؤساء.
1: المجد للسيد بولس والرسل ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى المشاركين في هذا الاحتفال الى الابد.
0: لذلك يا احبائي كما اطعتم دائما فلا يكن ذلك في حضوري فقط بل على وجه مضاعف الآن في غيابي، واعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة، فإن الله هو الذي يعمل فيكم الإرادة والعمل في سبيل رضاه، فافعلوا كل ما تفعلون من غير تذمر ولا تردد لتكونوا بلا لوم ولا شائبة وأبناء الله بلا عيب في جيل ضال فاسد تضيئون فيه ضياء النيرات في الكون متمسكين بكلمة الحياة، لأفتخر يوم المسيح بأني ما سعيت عبثا ولا جهدت عبثا، فلو اقتضى الأمر أن يراق دمي ذبيحة مقربة في سبيل إيمانكم لفرحت وشاركتكم الفرح جميعا، فكذلك افرحوا أنتم أيضا وشاركوني الفرح والتسبيح لله دائماً.

الرب يسوع أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه؟ إنه لا يعود يصلح لشيء إلا لأن يطرح في الخارج وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة مبنية على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضئ نوركم أمام الناس، ليروا أعمالكم الصالحة.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مجد لبنان أعطي له. فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسيدة عقيلته اللبنانية الأولى. يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، ونسأل الله بشفاعة الطباوي الجديد البطريرك مارليس بطرس لحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل. لقد أتيتم مع دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وعقيلته، ومع أصحاب الغبطة البطاركة رؤساء الكنائس الشرقية وأصحاب السيادة السفير البابوي والسادة المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات وأصحاب المعالي الوزراء والسعادة النواب والعماد قائد الجيش وسائر المقامات وهذا الشعب المؤمن المتوافد من لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. أتيتم جميعا لتحتفلوا بعمل الله في إنسان سلم ذاته كلها للعناية الإلهية حتى صار علامة مضيئة في تاريخ الكنيسة والوطن. واليوم لا نرفع إنسانا إلى مجد أرضي، بل نشهد للمجد الذي صنعه الله فيه، لأن القداسة ليست تكريما تمنحه الأرض، بل عطية يمنحها الله لمن عاش الإنجيل بأمانة حتى النهاية. إنه يوم من الأيام التي تكتب بأحرف من ذهب ونور في سجل الكنيسة وتحفظ صداه في ذاكرة لبنان. فمجد لبنان أعطي له. في هذا الصرح البطريركي الديمان الذي شيده البطريرك الطوباوي مارليس الحويك سنة 1905، والذي عرف خطواته وسمع صلاته وشهد دموعه وواكب جهاده، نلتقي اليوم لنعلن بفرح وابتهاج أن الكنيسة قد رفعته إلى مصاف الطوباويين بعد أن عرفه المؤمنون منذ زمن طويل أبا وراعيا وشفيعا ورجلا من رجال العناية الإلهية. إنها لحظة شكر وتسبيح نمجد بها الله الذي يعمل في قديسيه ويقيم في كل عصر شهودا لإنجيله، يضيئون دروب الشعوب ويتركون للأجيال إرثا من الإيمان والرجاء والمحبة. في هذا الاحتفال التاريخي يطيب لنا أن نرحب باسم الكنيسة المارونية بصاحب النيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، الموفد الشخصي لقداسة البابا ليون الرابع عشر، ليعلن البطريرك لياس لحويك
طوباويا ويكتب اسمه بين الطوباويين في سجل الكنيسة الجامعة. إنه يأتي حاملا إلينا محبة الأب الأقدس ومشاركا إيانا فرحة هذا اليوم المبارك. صاحب النيافة، إن حضوركم بيننا هو علامة الشركة العميقة التي تربط الكنيسة المارونية بكنيسة روما، وهو عربون محبة وتقدير من قداسة البابا لاوون لكنيستنا التي ظلت عبر تاريخها ثابتة في أمانتها للإيمان الكاثوليكي وشاهدة للمسيح في هذا المشرق العزيز. فهنيئا لكنيستنا المارونية وللموارنة في لبنان والنطاق البطريركي وبلدان الانتشار. هنيئا للكنيسة الجامعة، هنيئا لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بنات الطوباوي البطريرك الحويك. هنيئا للبنان الذي أنجب هذه القامة الروحية والوطنية، لأن الله شاء أن يشرق من هذه الأرض رجل عاش بشعار واحد: إلهي رضاك. فجعل الله من رضاه مجدا للكنيسة وبركة للبنان ورجاء للأجيال. في تاريخ الكنيسة رجال كثيرون، وفي تاريخ لبنان رجال عظام. أما البطريرك إلياس الحويك فقد جمع في شخصه سهر الراعي وحكمة القائد وقلب الأب وإيمان القديس. كان رجل الله محور حياته وغاية رسالته ومصدر قوته. عاش شعاره الشهير إلهي رضاك، فلم يطلب يوما مجدا لنفسه بل مجد الله وخير الإنسان، ممتلئا رحمة بلا حدود. فما من قرار اتخذه إلا وكان ثمرة صلاة، وما من موقف وقفه إلا وكان منطلقه الضمير والإيمان ومرتكزه الاستقامة والعدالة والتواضع. وكان رجل العناية الإلهية، آمن بأن الله يقود الكنيسة والشعوب، فلم يعرف اليأس حتى في أصعب المراحل. وعندما ضربت المجاعة لبنان لم يقف متفرجا على آلام الناس، بل فتح سنة 1916 أبواب الديمان وبكركي والأديار أمام الجائعين والمحتاجين، حتى رهن بعض أملاك البطريركية. وعندما سئل عمن يعود كان يجيب بثقة المؤمن: الله يدبر. فلقب ببطريرك الفقراء والمظلومين. وكان رجل الرؤية والوطن، رأى لبنان رسالة قبل أن يكون كيانا، وآمن بأن الإنسان هو أغلى ثروة فيه. فلما باء بالفشل الوفد اللبناني الأول إلى مؤتمر الصحف في باريس، اجتمع اللبنانيون من جميع الطوائف في بكركي وبايعوا البطريرك رئاسة الوفد الثاني في 15 تموز 1919. ثم عاد وأرسل الوفد الثالث برئاسة نائبه البطريركي العام
المطران عبد الله خوري، وهكذا حمل قضية لبنان إلى مؤتمر السلام في باريس، ودافع عن حق شعبه في الحرية والكرامة، واستعاد الأراضي التي سلختها عنه السلطة العثمانية، حتى استحق أن يلقب بحق بطريرك لبنان الكبير وأن يذكر اسمه بين الذين أسهموا في ولادة الدولة اللبنانية. قال فيه أحد المسلمين وزير سابق، قال: قداسة الحويك ثابتة بمعجزتين. المعجزة الأولى إنشاء الكيان اللبناني الذي انتزعه من أحشاء الاتفاق الفرنسي الإنجليزي، والمعجزة الثانية صمود هذا الكيان على مدى قرون ونيف حتى يومنا. وفي سنة 1926 وافق البطريرك على الدستور ووضع فلسفته، وهي التآلف في الاختلاف وضرورة حماية الذاتيات والخصوصيات لكل المكونات اللبنانية، أعني النظام الطائفي كنظام إشراكي لمكونات متباينة تعاهدت على العيش السلمي معا في تآلف الاختلاف في دولة ديمقراطية توافقية. وكان رجل الكنيسة، فعمل على نهضتها الروحية والتربوية والاجتماعية، فأسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، إيمانا منه بأن التربية والرسالة وجهان لأيقونة واحدة، وشجع المدارس والإرساليات وأعمال الرحمة، لأن الكنيسة في نظره ليست مؤسسة تحفظ الماضي، بل أم تبني المستقبل. وأسس وكالة بطريركية في باريس، والمدرسة المارونية في روما، والنيابة البطريركية في مصر، والنيابة

ورجاء لجميع اللبنانيين، وارتبط اسمه أيضا بالصلاة التي وضعها يا مريم سلطانة الجبال والبحار، التي أصبحت ترنيمة يرفعها اللبنانيون إلى أمهم السماوي جيلا بعد جيل. هكذا كان البطريرك الحويك راعيا يصلي، وأبا يحب، وبانيا حكيما، وقائدا يرى أبعد من زمنه، ولذلك تحول إلى مدرسة في الإيمان وإلى صفحة مشرقة في تاريخ الكنيسة وإلى ضمير حي في تاريخ لبنان. واليوم إذ ترفعه الكنيسة إلى مصاف التوبويين، فإنها تعلن أمام العالم أن حياة عاشت لله وخدمت الإنسان وأحبت الوطن هي حياة تستحق أن تكون مثالا للأجيال ونورا يضيء الطريق لكل من يريد أن يجعل من الإيمان قوة لبناء الإنسان والوطن. فعظيم الله في قديسيه. آمين. نؤمن بإله واحد خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات إلى فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسمية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرتك، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. أمين. إيتو الوطن ربحي دلوه والوطن له دمحة يطليوه.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أرزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية والدة الله مريم، ومر يوسف البتول، ومر مارون، ومر يوحنا مارون، ومر الياس. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم

0: لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء. وخدام وخادمات الروح القدس.

0: اهدئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا ورخمو ربون ريش ريشوني
1: فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد
2: آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي.

واجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إننا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح.

إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم وتجسد من مريم البتول لخلاصنا.

0: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار لوون الرابع عشر بابا روما، مار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي، وسائر البطاركة والأساقف المستقيم الرأي، أعضد الكهنة والشماميسة وخدمت بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب.
1: تبارك الله، تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بارك كنيستنا المارونية بكل بركة روحية في السماء وعلى الأرض، وأنعم عليها بأعلان البطريرك الياس لحويك طوباويا على مذابحها. أفض يا أبانا روح القداسة في النفوس التي تكرست لخدمة بيتك من بطاركة وأساقفة وكهنة ورهبان وراهبات. أضرم قلوب المؤمنين بنار حبك اللامتناهي، ولتبقى كنيستنا شاهدة حية لعمل خلاصك في عالمنا. أعطنا يا أبانا أن نسير على خطى البطاركة والنساك والقديسين، فنسلك على مثالهم طريق الفضائل السامية، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
3: Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed the congregation of the Maronite Sisters of the Holy Family and has granted her the grace of proclaiming her founding father blessed upon the altars of the Maronite Church. Pour out, O Father, the spirit of filiation into the heart of every daughter of the Holy Family. Abundantly bestow your graces upon her, so that she may grow and remain flourishing and fruitful in good deeds and in the principles of virtue that build up homes, preserve families, and protect society from corruption. We pray to you, O Lord.
2: Ya Rab Urham.
4: تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بارك وطننا بكل بركة روحية في السماء وعلى الأرض، فأنعم عليه بإعلانه بطريرك لبنان الكبير الياس لحويك طوباويا على مذابح الكنيسة المارونية. أفض يا أبانا روح الوحدة والسلام على أرضنا، أنر عقول المسؤولين السياسيين بنور حكمتك اللامتناهية، فيبقى لبناننا كبيرا بحدوده وشعبه وأرضا مقدسة تحمل رسالة المحبة للعالم أجمع، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
5: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a béni nos familles de toute bénédiction spirituelle dans les cieux et sur la terre, et qui leur a fait la grâce de proclamer le patriarche Elias Hwayik, patron de la famille, bienheureux sur les autels de l'Église maronite. Répands, ô notre Père, l'esprit de prière et de piété dans nos foyers. Accorde au Père la grâce du dévouement et de la patience, aux mères la grâce de la sagesse et de la douceur, et aux enfants la grâce de l'obéissance et de l'humilité, afin que nos foyers soient des cénacles de prière et la demeure de ton Esprit Saint. Nous te prions, Seigneur.
6: Ricordati, o Signore, della Vergine Santa Maria, Madre di Dio, insieme con tutti i profeti, gli apostoli, i martiri, i confessori, il beato patriarca Elias e tutti i santi. Per la loro intercessione soccorrici e rendici degni di aver parte alla loro sorte e alla loro eredità. Te ne preghiamo, o Signore.

0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
2: سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس.

يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب تلبطنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي

0: إليك وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. وإليك نرفع المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي.

يا أيها الرب الإله، أنت تقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياي وللحياة الأبدية.

0: أيها الإخوة الأحباء، قبل البركة الختامية وقبل بدء زياح الذخائر، تتقدم الأم الرئيسة ماري أنتوانيت السعادي لتقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون ذخيرة من ذخائر الطوباوي الجديد، عربون تقدير ومشاركة للدولة اللبنانية في هذا الحدث الوطني والكنسي الاستثنائي. بعد البركة الختامية يتوجه موكب غبطة أبينا السيد البطريرك وصاحب النيافة الكاردينال والسادة الأساقفة إلى داخل الكنيسة، فيما يبدأ زياح ذخائر الطوباوي مارليس الحويك بين صفوف المؤمنين. لذلك يرجى من جميع المشاركين عدم مغادرة أماكنهم فور انتهاء القداس، بل البقاء في مواقعهم حتى مرور الذخائر بينهم لإتاحة الفرصة للجميع لنيل البركة والمحافظة على النظام وعيش هذه اللحظة الروحية في جو من الصلاة والخشوع والوقار بما يليق بقدسية هذا الاحتفال التاريخي.
1: لله أولاً وآخراً نرفع الشكر والحمد على هذه النعمة السماوية التي أغدقها علينا وطناً وكنيسة ورهبنا، ثم نشكر قداسة البابا لاون الرابع عشر على إعلانه أبينا المؤسس البطريرك مارلياس بطرس الحويك طوباوياً على مذابح الكنيسة المارونية ممثلا بيننا اليوم بنيافة الكاردينال مارتشيلو سيميرارو رئيس دائرة دعاوي القديسين، ولأبينا وراعينا ورأس كنيستنا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الشكر على ترأسه هذا الاحتفال الليتورجي، ولصاحب السيادة النائب البطريركي العام المطران حنا علوان طالب الدعوة على سهره ومتابعته للملف حتى تتويجه بيوم الاحتفال هذا. وإليكم يا صاحب الفخامة الرئيس جوزيف عون شكرنا وصلاتنا على ما تبذلونه في سبيل سيادة وطننا الحبيب لبنان، لبنان الكبير أرضاً وشعباً وتاريخاً وقداسة. ومن أرزات الرب نقدم لكم أرزة منحوتة من صخر لبنان تجسد هامة الطوباوي الجديد وتحمل ذخيرة من ذخائره لترافقكم وتحميكم وتسدد قراراتكم وخطواتكم لما فيه خير وطننا والإنسان فيه. فتفضلوا يا فخامة الرئيس.

0: تفضل تفضل.
1: نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل عضدنا وخلصنا. برق مورابون ريش ريشوني.
0: فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس.

0: Prendi la tua destra, Signore Gesù, benedici il tuo popolo, custodiscilo per la tua croce e sii per esso riparo, aiuto, protettore. Rendilo perfetto con l'abbondanza delle tue benedizioni, affinché insieme a essi innalziamo la gloria e il ringraziamento a te, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre.
1: وإلى أبيك مبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد
2: آمين.
1: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتسحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين.

0: نطلب من الجميع يبقوا بأماكنهم. هلأ سيتم الزياح بذخائر الطباوي الجديد البطريرك الياس لحويك، وعند الانتهاء من الذخائر رح يتم تنظيم الخروج حرصاً على سلامة الجميع. إذا نتمنى من الجميع يبقوا بأماكنهم. فريق التنظيم بعدين بعد انتهاء زياح بالذخائر رح يطلب منكم إنه تكونوا عم بتبلشوا تظهروا من الباب الرئيسي ابتداء من الخلف ووصولا إلى الأمام. تعليمات البسيط يلي جايين من جهة حدث الجبة يلي هن بيحملوا اللون الأحمر رح يكونوا موقفين على راس طلعة الديمان ليوصلوكن على المواقف.
1: كنا مع نقل مباشر لقداس تطويب البطريرك الماروني السابق إلياس لحويك، الذي ترأسه رئيس دائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان مارتشيلو سيميرارو، واحتفل به البطريرك الكاردينال مار بشهرة بطرس الراعي في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
5: الممثلة والإعلامية هيام أبو شديد بين الاغتراب وزيارة الوطن، عروض مسرحية ولقاء بسبوت أون، هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتو على صوت كل لبنان.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
5: أوجاع الظهر والعنق وكيفية علاجها موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك، مع الدكتور نزيه تعان وروني الخوري 3:10 صباحا عبر صوت كل لبنان.
2: الناشط السياسي الدكتور هاني عنوتي في كلام يوصل يتحدث عن تغير المعادلة ووصاية تركية قطرية على لبنان. هل يمكن بناء الدولة بعد السلاح؟ وهل الوجهة المقبلة نحو الفيدرالية أم التقسيم؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
6: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
7: فستق، جوز، تمر، روحة.
8: NCN Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرح
9: عبر صوت كل لبنان. بننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
10: مع إعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول عام 1920 إلى المقر البطريركي الصيفي في الديمان حيث احتفل بتطويب البطريرك الياس لحويك، يلتقي الماضي بالحاضر ويكتب فصل جديد من لبنان القداسة. فالرجل الذي حمل قضية لبنان إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 وأسهم في توسيع حدود متصرفية جبل لبنان وولادة دولة 10452 كيلومتر مربع، رفع اليوم إلى مصاف الطوباويين وبدأ رحلته على درب القداسة. قبل أكثر من قرن تحول البطريرك المؤسس في لحظة مصيرية من تاريخ المنطقة إلى رجل دولة قبل قيام الدولة ليساهم في صناعة وطن. حمل لبنان إلى العالم قبل أن يولد على الخرائط، وآمن بدولة حقيقية تكون المرجعية من دون أن يطالب بامتياز لطائفة، بل بوطن يتسع للجميع، حتى عرف برجل السلام والتلاقي وليصبح أحد أبرز مهندسي الكيان اللبناني. لكن أهمية الطوباوي لحويك لا تكمن فقط في أنه أسهم في رسم حدود لبنان، بل أيضا في رسم فلسفة الدولة التي أرادها. فمقولته الشهيرة طائفة لبنان وأنا لكل اللبنانيين لم تكن شعارا، بل رؤية لوطن يقوم على المواطنة قبل الطوائف، وعلى الحرية قبل الاصطفافات، وعلى الدولة قبل أي ولاء آخر. واليوم يأتي تطويب البطريرك لحويك في لحظة يواجه لبنان أسئلة وجودية تشبهه، وإن اختلفت الظروف تلك التي واجهها قبل 100 عام. فكما كان التحدي يومها تثبيت الكيان، يبدو التحدي اليوم تثبيت الدولة. وكما خاض البطريرك لحويك معركة الاعتراف بلبنان، يخوض اللبنانيون اليوم معركة استعادة مؤسساته وسيادته وقدرته على احتكار قرار الحرب والسلم. والأسئلة كثيرة، ماذا بقي من الحلم الأول؟ وهل ستنجح مساعي الحفاظ على لبنان الدولة التي ناضل البطريرك لحويك من أجل قيامها؟ الأكيد وفي ظل المخاطر على الكيان التي تلوح في الأفق أن الدولة التي حلم بها الطوباوي الجديد لا تزال مشروعا يحتاج إلى من يكمل بناءه، تماما كما احتاجت قبل قرن إلى من يجرؤ على الحلم بها. البداية إذن من مسرح الحدث من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، حيث أعلن البطريرك لحويك طوباويا. الأجواء والتفاصيل نتابعها مباشرة من هناك مع الزميلين مريان زوين وشربل أبي هاشم. أهلا بكما مريان وشربل. البداية مع مريان. إذن مريان، يعني أجواء التطويب وما رافق هذا الاحتفال الضخم.
11: منى، أجواء ما بدي أضيف يعني أي كلمة على اللي قرأتيها بالمقدمة لنقول إدى هذا اليوم عظيم. بدي دغري ندخل أنا وياك إلى هذا اليوم اللي معه فينا نقول بهذه الصورة اللي عم نشوفها بعدسة زميل فرناندو حويك، صورة الطوباوي اليوم طوباوي على مذابح الكنيسة البطريرك الياس لحويك، رفعت على واجهة الصرح البطريركي هنا في الديمان. هو الذي ساهم وكان على بعهده يعني تشييد هذا الصرح، هو الذي قال نحضر للبنان كبير، نريد صرحا كبيرا. حتى يعني احد الاباء اليوم وقت استصرحنا الاب جورج يرق بيقول لي حتى ارادوا انه يكون اعلى بقليل من صرح بكركي، ليقول انه هذا الصرح هون هو صرح كبير على كتف وادي النوبين، وادي القديسين ووادي النضال. رفعت هذه الصورة اليوم، ازيحت الستارة على وقع قرع الاجراس وزغريد، وحاليا عم نسمع الزغريد. خلينا نشوف كمان مع الزميل فرناندو، لانه عم بيصير في زياح للذخائر بين المؤمنين اللي اتوا من كل لبنان. هؤلاء المؤمنين اللي كان عددهم اكثر من 5500، بما انه اكثر يعني كان في ناس حتى واقفين اكثر من الكراسي الموجودين. بدي اقول منى انه كان اكيد بحضور سياسي رفيع، حضور رئيس الجمهورية جوزيف عون واللبنانية الاولى، رئيس الحكومة وعقيلته، وزراء ونواب حاليين وسابقين، سفراء، رؤساء الأحزاب المسيحية كانوا كلهم، يعني رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، رئيس تيار المردة أيضا يعني كان فيه النائب السابق سليمان فرنجية، وأيضا نجلو النائب الحالي توني فرنجية، رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض، مشروع وطن الإنسان نائب نعمت فريم، نواب المنطقة كلهم يعني نائب ويليام تو، أيضا رئيس حركة المقدمين رئيس الكتلة الشعبية مريم سكيف، وكل نواب الشمال فينا نقول، بالإضافة إلى نواب من مختلف لبنان، جبال النائب أشرف ريفي. ما بدي أنسى حدا، بدي أقول أنه أكيد شفتوهم بالصور، رح تشوفوهم بالتقرير المسائي بالنشرة، كان في حضور سياسي رفيع بالإضافة إلى قادة أمنيين. وأيضا من بعد ما كان أعلن الطوباوي، يعني أخذت مراسم التطويب بين قراءة السيرة، بدي أعتذر منك أبونا نحن على الهواء عذرا، بين قراءة السيرة الذاتية، ولا يهمك ولا يهمك بسيطة، وأيضا إعلان التطويب، هيدي كانت تقريبا ساعة، ومن بعد الذبيحة الإلهية، وأيضا بآخر القديس كان في تقديم من الرئيس العام لرهيبات العائلة المقدسة اللي أسسها البطريرك الحويك، الرئيس العام الأخت ماريا أنطوانات السعادة، قدمت منحوتة واللي هي عليها يعني وجه البطريرك الحويك على شكل أرزة أيضا لبنانية منحوتة من صخر لبنان، وتحمل ذخائر من الطوباوي، قدمتها كعربون شكر لرئيس الجمهورية وتسلمها من هذا المذبح هنا. أخيرا بدي أقول أنه كان أكيد اللي أعلنوا طوباوي عميد دائرة الدعاوي القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو اللي كان موجود من الفاتيكان، هو الذي أعلنه طوباوي، وكان لنا حديث معه خلال الصباح بالأم تي في، بنسمع حاليا ماذا قال لنا.
12: الدعوة لتطويب البطريرك الحويك انطلقت من طلب الكنيسة المارونية، ودعوة الحويك استوفت كل الشروط. البطريرك الحويك كان رجل سلام وتواصل بين كل فئات المجتمع اللبناني، وهو كان وسيبقى رمزا للسلام. جذور الكنيسة المارونية تتجدد اليوم مع تطويب البطريرك الياس الحويك. السلام الذي تبحث عنه الكنيسة أبعد من أي اتفاقات دبلوماسية، وأدعم مسار المفاوضات التي يسلكها لبنان.
13: الزميل شربل أبي هاشم ينقل مشهدية المشاركين من مكان القداس الذي تميز بالمذبح الخشبي ذي 18 ضلعا إذا أمكن القول. شربل، يعني مشهدية المذبح يعني المعبر جدا هي واضحة وراك، إلى جانب يعني كل المشاركين يلي قدرت أنك تستصرحهم أيضا حول يعني الفرحة اللي كانت مبينة على وجههم. كل التفاصيل معك، تفضل شربل.
14: ماجد، قبل ما بلش بمشهدية المذبح، 6000 أكثر من 6500 شخص كانوا موجودين بساحة الصرح البطريركي الصيفي بالديمان، كانوا شاهدين على تطويب ابن الخوري بطرس الحويك البطريرك الماروني الياس الحويك. أكيد هو افتتح الدعوة تطويبه عام 2012 وأعلن مكرما عام 2019، وكلنا عرفنا أنه البابا لاوون الرابع عشر أقر واعترف بأعجوبة نصبت له مع عنصر بالجيش اللبناني من الطائفة الدرزية، وأعلنوا طوباوي على مذابح الكنيسة عام 2026. أكيد هلأ بالمشهدية خلفي عم تمرق ذخائر الطوباوي الجديد بين الناس تيكونوا عم يتباركوا منها، عم نشوفها بعدسة الزميل فادي سكيف اللي هي صخرة منحوت عليها رأس أو مجسم البطريرك مع أرزة لبنان وبداخلها أيضا ذخائر هذا الطوباوي الجديد. إذا بدنا نحكي شوي عن الحضور ما اقتصر فقط على أبناء المنطقة ولكن أيضا في من كل الرعايا والأبراشيات بلبنان كانوا موجودين، إضافة أيضا للمغتربين من برا من كندا، عم نحكي أستراليا، الولايات المتحدة، وأيضا كمان من سوريا. كان لنا أكيد حديث واستصرحنا كتير من الناس الموجودين هون بالساحة، وأيضا كان لنا حديث مع راعي الأبراشية المارونية بأستراليا، نيوزيلندا وأوكيانيا، المطران أطوان شربل طرباي، وأيضا هلا رح نرجع نستمع بعد شوي على سؤال للام تي في. بدنا نقول كمان انه حزب الكتائب اللي كانت نعقب على اللي قالته الزميله مريان زوين انه حزب الكتائب كان ممثل بهذا الاحتفال بالنائب اديب عبد المسيح. سنستمع الى ابرز ما قاله المطران طرباي لنا.
15: اعلان البطريرك الحويك توباوي هو يشجع المنتشر اللبناني على ارتباطه بوطنه وعلى ارتباط المسيحيين كمان بكنائس الأم في لبنان. لذلك اليوم بقول هالمسيرة مستمرة مع كنيستنا المارونية ومع غبطة أبينا البطريرك الراعي اللي هو يحمل هم اللبنانيين ويطالب بحقوق اللبنانيين ويسعى لوحدة بين اللبنانيين. هالتاريخ وهالتقليد اللبناني وهالتقليد الكنسي البطريركي هو مستمر، وبنصلي تنوصل للمرحلة الجديدة مع فخامة الرئيس جوزيف عون، المرحلة الجديدة اللي بدأت بلبنان تكون فعلا هي متابعة للشيء اللي قام فيه البطريرك الحويك سنة 1920.
16: من الديمان البطريرك الياس الحويك يدخل رسميا مصاف الطوباويين. رسالة رسولية بابوية تلاها الكاردينال مارتشيلو سيميرارو ورسالة سياسية وروحية وجهها البطريرك الراعي وسط حضور رسمي وسياسي وروحي واسع. تقرير ستريدا بعينه.
17: بياتي نومينه، على لسان الكاردينال مارتشيلو سيميرارو تليت الرسالة الرسولية البابوية وأعلن البطريرك الياس الحويك طوباويا على مذبح الكنيسة.
16: بسلطاننا الرسولي نأذن بأن يدعى من الآن فصاعدا المكرم خادم الله الياس بطرس الحويك بطريرك أنطاكيا للموارنة ومؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات والراعي الغيور على مثال قلب المسيح والمدافع الشجاع عن الفقراء والمظلومين والداعي إلى الوحدة بين الشعوب باسم الطوباوي.
18: بياتي نومينا امبوستي روما بيليتور.
17: مشاركة واسعة لم تأتي فقط للاحتفال مع الكنيسة بفرحتها بتطويب أحد أكبر رجالاتها، بل أيضا لتأكيد البعد الوطني لشخصية الحويك الذي ارتبط اسمه بمرحلة تأسيسية من تاريخ لبنان الحديث، إذ حضر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسيدة الأولى نعمة عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى جانب زوجته سحر بعصيري قائد الجيش العماد رودولف هيكل، فضلا عن رؤساء الأحزاب وعدد كبير من الوزراء والنواب والفعاليات السياسية والدينية وحشد من المؤمنين. البطريرك الماروني مارتشيلو بطرس الراعي ترأس القداس الاحتفالي الذي شارك فيه إلى جانب الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا وعدد من البطاركة والمطارنة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وفي المناسبة حملت كلمة البطريرك الراعي قراءة تاريخية لم تكتفي باستعادة سيرة الحويك بل أسقطت تجربته على واقع لبنان الحالي. الراعي شكر الله على علامات نجاح زيارة الرئيس عون إلى واشنطن.
19: اليوم لا نرفع إنسانا إلى مجد أرضي بل نشهد للمجد الذي صنعه الله فيه، لأن القداسة ليست تكريما تمنحه الأرض بل عطية يمنحها الله لمن عاش الإنجيل بأمانة حتى النهاية. ونسأل الله بشفاعة الطوباوي الجديد أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل.
17: إشارة إلى أنه سيحتفل بذكرى تطويب البطريرك لحويك سنويا في 5 حزيران.
10: وفي كلمة لمناسبة تطويب البطريرك الياس لحويك، استعاد الرئيس جوزيف عون دوره الديني والوطني وإسهاماته في تثبيت استقلال لبنان وقيام دولة لبنان الكبير. عون شدد على أن لحويك لم يدافع عن طائفة بل عن وطن يتسع للجميع، معتبرا أن تزامن التطويب مع مئوية الدستور يحمل دلالة وطنية وروحية. ودعا عون اللبنانيين إلى استلهام ثبات لحويك وإيمانه بلبنان وصون فكرة العيش المشترك والسيادة، موجها الشكر إلى البابا لون 14.
16: بلدتان في البترون تحملان إرث وتاريخ من أعطي له مجد إعلان دولة لبنان الكبير. حلتة وعبرين ارتبطت اسمهما باسم الطوباوي البطريرك الياس لحويك. التفاصيل مع زينة باسيل شمعون.
20: حلتة ولد البطريرك الطوباوي الياس لحويك عام 1843 وبعبرين دفن عام 1931 بدير راهبات العائلة المقدسة المارونيات، وكان عند كل مرة يعود إلى بلاد البترون يقول هون الحياة. يضم بيت البطريرك إرثه الإيماني الاجتماعي والسياسي، وعلى جدرانه صور وشهادات تحكي عظمة هذا البطريرك.
21: هالبطرك هيدا ترك لنا لبنان الكبير، إن شاء الله منكون كبار ونحافظ عليه كبير.
20: الفرح يغمر أهالي حلتة والفخر ظاهر على وجوههم، فمن أعطي له مجد إعلان لبنان الكبير أصبح طوباوي.
22: في عندهم محطة بحلتة هي سيدة حلتة يلي هي عجائبية، هي يلي تعمد فيها البطرك، أخذ سر العماد المقدس وانطلق بحياته.
23: أنا جارته للبطرك يعني بحد بيته، ما فيني أقول لك شو عم نحس، يعني ما بقدر أعبر عن جد. مرسي ليسوع.
24: إيويها يا حويك يا كبير، إيويها من مجد لمجد اسمك عم بيصير، إيويها من التطويب للتقديس إن شاء الله بيصير.
25: حلتة هي أمه للبطرك لحويك. نجاحه كيف إذا كان نجاح سماوي، نجاح رباني، نجاح إلهي. بدي أقول لللبنانيين انبسطوا، وطنكم صنعوا قديس، انبسطوا كلكم.
26: فخر للبنان، كل لبنان وبكل طوائفه مش بس للمسيحيين.
20: بعد الديمان ستستقبل بلاد البترون ذخائر الطوباوي بعد أن تسلك بشر البترون حلتة وعبرين، حيث سيتم استقبالها بالورود والصلوات لتحفظ وتكرس بدار عبرين، وجزء آخر منها سيحفظ بكنيستي السيدة ومار يوسف بحلتة.
10: ومعنا في الاستوديو دكتور عماد مراد للإضاءة على التاريخية الحدث. دكتور أهلا فيك.
27: أهلا فيك.
10: إذن البطريرك لحويك أدخلنا ما بعد عندما أسس لبنان الكبير، هل اليوم هناك ما بعد هذا الحدث؟
27: بداية لنعطى مجد لبنان، اليوم عم ينعطى مجد السماء لإله وللبنان. هيدا اللي بيخلينا نقول أنه لبنان ما بينخاف عليه، وكل رمزية بتطويب أو تقديس إلى مغزى من الروح القدس بتقلنا ما تخافوا على لبنان، هيدا البلد وادي القديسين حميته، هيدا البلد كل ضيعة في رمزية قداسة. ما بعد التقديس اليوم هو نفسية وسياسية. نفسية بتقلنا ما تخافوا، السماء حامي هذا البلد، هيدا البلد بلد القديسين. كل فترة بال77 اتقدس مار شربل، بال2001 و2004 الحرديني ورفقه. ليش؟ لأنه بمراحل حساسة بيجي التقديس أو التطويب. اليوم التطويب حتى بال2008 أبونا يعقوب، اليوم عم بيقلنا صوت من السماء ما تخافوا على لبنان، عم بيقول للمسيحيين بالدرجة الأولى وللبنانيين ما تخافوا من المشاريع الخارجية، ما تخافوا مثل ما خفتوا من الفلسطيني ومن السوري، ما تخافوا من الهيمنة الإيرانية أو من المشاريع الخارجية. اليوم هذا التطويب عم بيقول نعم بالمستقبل لبنان إلى ازدهار، بالمستقبل لبنان إلى إيمان، المستقبل إلى الدولة اللبنانية اللي بتحضن كل أبنائها.
0: دكتور مراد اليوم أخذ لقب طوباوي البطريرك لحويك إلى جانب كل الألقاب اللي أعطيت له، إذا اليوم من خلال بحثك والتاريخ والعمق اللي عندك، شو اللقب اللي بتعطيه اليوم بهالمرحلة هيدي بالذات؟
27: يعني بطريرك لبنان الكبير، بطريرك كل اللبنانيين، كل اللي عندهم مشاريع خارجية اليوم كانوا موجودين أو لا، اليوم بيطلعوا هالمشهد بيقول نعم لبنان الكبير باقي وبغض النظر عن النظام السياسي المعقول.
0: مبروك للبنان والكنيسة. شكرا دكتور عماد مراد. من القداسة إلى السياسة، فبعد أيام على زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، مؤشرات تتظهر نتائجها من داخل الإدارة الأمريكية. من البيت الأبيض ينضم إلينا الزميل أنتوني مرشاق يضعنا في الأجواء التي أشرنا عليها. أنتوني، يعني ماذا ينقل كبار المسؤولين الأمريكيين عن خطوات الإدارة المستقبلية تجاه لبنان؟ تفضل.
1: ماجد، على هامش عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض أكد لي وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث أنه بحديث معه أنه الولايات المتحدة ستعزز دعمها للجيش اللبناني، وحدد تحديدا وقال لي خلال الأيام المقبلة. وعندما قلت له أن ملف سلاح حزب الله لا يزال يشكل العائق الأساسي أمام تنفيذ الاتفاق، فأجاب بأنه مطلع على تعقيدات الوضع في لبنان، وأعاد ليؤكد لي أن سوف يحصل كل شيء إيجابي قريبا جدا. كما أشاد أيضا بحضور الدائم لMTV في البيت الأبيض. وفي حديث آخر أيضا وصف وزير الصحة كينيدي جونيور زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن أيضا بحديث معه، قال لي أن الزيارة ناجحة جدا، بإشارة إلى ارتياح الإدارة الأمريكية لما حققته الزيارة. وتتقاطع هذه الرسائل ماجد مع ما أكدته لي أيضا مصادر أمريكية هنا في البيت الأبيض مطلعة، والتي كشفت أن نتائج الزيارة تجاوزت اللقاء السياسي لتشمل أيضا تفاهمات أمنية واقتصادية يجري العمل عليها على تنفيذها. ففي الشق الأمني تتجه واشنطن إلى توسيع الدعم العسكري وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، بما يعزز دوره باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة للدفاع عن لبنان. إلا أنه المصادر تؤكد أنه أي دعم إضافي سيكون مشروط باستمرار تنفيذ الالتزامات يعني التي المنصوص عليها في اتفاق 26 حزيران بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، والذي يقوم على تنفيذ المراحل الأمنية خطوة بخطوة تحت آلية تحقق تقودها الولايات المتحدة. كما أيضا بدأت النقاشات لإطلاق اتفاق طبعا أمني ثنائي طويل الأمد بين الولايات المتحدة ولبنان، بالتوازي مع بحث ترتيبات جديدة لمرحلة ما بعد أيضا اليونيفل، ماذا سيحصل في لبنان، تشمل آليات مراقبة وتحقق مع احتمال إما تمديد أو تعديل مهمة القوات الدولية. أما اقتصاديا فتؤكد المصادر أن الإدارة الأمريكية تعمل على تشجيع استثمارات جديدة للشركات الأمريكية في لبنان، ولا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات وأيضا التحول الرقمي، إلى جانب دعم جهود إعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي، والعمل أيضا على إعادة أيضا الموضوع اللي عم بياخد حديث الساعة هو الرحلات الجوية، يلي بحسب المصادر تشير أنه خلال شهرين أيضا ممكن أن تنفذ هذه الرحلات بين الولايات المتحدة ولبنان. إذن هذه هي الرسالة من البيت الأبيض ماجد.
0: شكرا لك أنتوني.
2: ومن واشنطن إلى جنوب لبنان، أهالي زوطر الغربية في بلدتهم لليوم الثاني يبحثون عن أي ذكرى وسط ركام منازلهم. التفاصيل مع رنين إدريس.
3: عودة أهالي زوطر الغربي إلى البلدة مستمرة بشكل تدريجي لليوم الثاني على التوالي، ومع هذه العودة يظهر حجم الدمار في الأحياء أكثر وأكثر. هنا كانت المنازل وتحولت ركاما، وفقدت كثير من الأحياء معالمها بسبب جبال من الردم والركام، حتى المتاجر لم تسلم من الأضرار الجسيمة. ويحاول الأهالي مع تجولهم في حارات وأحياء البلدة البحث عن أي شيء من أغراضهم أو ذكرياتهم، فيما تشير التقديرات إلى أن نسبة الدمار في البلدة بلغت 80% مع غياب تام للبنى التحتية، ما يمنع عملية العودة في الوقت القريب. الجيش اللبناني من جانبه يتابع انتشاره وهو يرافق الأهالي في تفقد ممتلكاتهم ويستمر بالإجراءات الأمنية والتفتيشية المتبعة. ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير في القرى، إذ أحرق ونسف عددا من المنازل في بنت جبيل وهز تفجير إسرائيلي بلدة الطيبة، كما فجر الجيش الإسرائيلي مشروع المياه في بلدة مركبة قضاء مرجعيون، وتعرضت بلدتي كونين وبيت يحون لقصف مدفعي. هذا وانتشر مقطع فيديو يظهر عودة الجيش إلى نقطته في منطقة مشاع المنصوري وسط ترقب أمني حذر.
0: ماذا كشف الأمن العام عن الحرب السيبرانية للأم تي في؟ تقرير صبح إبلاوي.
4: غير حياتك للأبد.
5: أكثر الأمن العام اللبناني في الأسابيع الأخيرة من حملات التوعية حول الأمن السيبراني، خصوصا لدى الأفراد، بعدما ارتفعت نسبة الجرائم الإلكترونية بشكل كبير في لبنان وتنوعت بين سرقة الحسابات والبيانات وحوادث أخرى، سواء عبر جريمة منظمة أو فردية.
6: الأخطر أنه أغلب هالهجمات ما عادت مقتصرة على اختراق الجهاز الإلكتروني بحد ذاته، إنما صارت بتعتمد على استغلال الإنسان للوصول إلى هدف أكبر منه، لأنه الفرد بمنظومة الأمن السيبراني يعتبر هو الحلقة الأضعف.
5: ويبقى الأخطر بحسب مصدر أمني تلك العمليات التي تنفذها أجهزة الاستخبارات الأجنبية والجماعات الإرهابية بهدف تجنيد المواطنين لدوافع أمنية خطرة.
6: بالنهاية الأمن السيبراني ما عاد مسؤولية توقع على عاتق الدولة وحدها أو مؤسسة أو شركة معينة. الأمن السيبراني صار مسؤولية كل شخص وكل فرد بيحمل تليفون أو أي جهاز إلكتروني. الوعي هو خط الدفاع الأول بالأمن السيبراني، والحذر من اتخاذ الخطوات باستعمال الإنترنت هي بتجنبنا مخاطر علينا وعلى اللي حوالينا وعلى المجتمع بشكل عام.
5: تشير المعطيات إلى ارتفاع حالات لم أكن أعلم أمام المحكمة العسكرية، ففي الأسابيع الأخيرة سجلت أكثر من حالة اتهم فيها أشخاص بالتواصل مع الموساد، ليتبين أن الأمر حصل عن غير قصد. وعلى الرغم من ذلك أظهرت التحقيقات عددا كبيرا من الحالات التي تواصل فيها مواطنون مع أجهزة استخبارات أجنبية بدافع المال في ظل الأزمة المالية. ويرصد الأمن العام اللبناني هذه الحالات، إذ يملك فريقا من المختصين في الأمن السيبراني يتمتع بمستوى عالمي.
2: بعد الإعلان، المملكة تتجاوز باب المندب
0: ورعاية أممية في دمشق.
7: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
8: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.
9: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتبارا من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
11: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟
4: نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ونوايا نشرة أخبار إم تي في عبر صوت كل لبنان.
1: في فقرة رغم كل شيء، مبادرة لدعم مرضى السرطان والتأكيد على فرص التعافي وضرورة التشخيص المبكر.
2: تحت عنوان تمكين مرضى السرطان بمنطقة البقاع وبهدف تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان وإبراز أهمية دورهم بنشر الوعي، جمعت جمعية زحلة لرعاية مرضى السرطان عدد من المرضى والناجين حيث عرضوا تجاربهم الشخصية بهدف كسر الوصمة الاجتماعية المرتبطة بهالمرض.
3: اليوم المريض عم يحكي عن مرضه، عم بيشارك غير مرضى بالإكسبرينس تبعه. تاني شيء هي بادرة أمل، اليوم كل مريض سرطان مشفي هو بادرة أمل لعائلته وللمرضى اللي حواليه إنه السرطان هو مرض فينا نشفى منه.
2: هالتجربة عم تساعد بدعم كل مين بيخوض رحلة العلاج والتأكيد على إنه السرطان مرض يمكن علاجه والتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية أمر ممكن مع التشخيص المبكر والعلاج المناسب.
4: إلى الأخبار الإقليمية والدولية، غوتيريش في سوريا في أول زيارة أممية ورسالة دعم مباشرة إلى الشرع.
5: أرفع مسؤول أممي في دمشق للمرة الأولى منذ نحو 15 عاماً. أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وصل إلى العاصمة السورية حاملاً رسالة واحدة: سوريا لم تعد وحدها. وزير الخارجية أسعد الشيباني استقبل غوتيريش والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي تمهيدا للقاء جمعه مع الرئيس الشارع في زيارة تمتد إلى الاثنين. الشيباني وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة دعا إسرائيل إلى الانسحاب فورا ومن دون قيد أو شرط من جنوب سوريا.
6: نثمن التزام الأمم المتحدة بالقانون الدولي ونجدد المطالبة بموقف أممي حازم يدفع نحو الانسحاب الفوري وغير المشروط، مع التأكيد على دعمنا لدور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف.
5: ونقل المتحدث باسم غوتيريش أن الأمين العام سيقولها صراحة من قلب دمشق: الفرصة اليوم لا تقتصر على التعافي من نزاع دام 13 عاما وأودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري، بل تمتد إلى بناء دولة جديدة أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لكل السوريين. كما ناشد غوتيريش المجتمع الدولي بعدم ادخار أي جهد في تقديم الدعم الشامل للشعب السوري ومساندته. ولن تقتصر محطات الزيارة على القصر الرئاسي، فغوتيريش سيلتقي ممثلين من المجتمع المدني والمنظمات النسائية، وسيتوجه إلى الجولان لزيارة قوة أندوف الأممية الضامنة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل منذ عام 1974، في وقت تتوغل القوة الإسرائيلية خارج خطوطها المعتادة وتتوعد ببقاء دائم.
1: من سوريا إلى إيران وليلة بلا صواريخ مع تهديد بعقاب أكبر، فماذا يحضر ترامب؟ التفاصيل مع رنا الأمر.
5: هو هدوء ميداني حذر يسود للمرة الأولى منذ أسبوعين مع دخول المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعا إضافيا، إذ مر ليل الجمعة السبت من دون أي ضربات أمريكية جديدة على إيران. لكن هذا الهدوء لا يعكس تراجعا في التصعيد، إذ يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية أوسع عقب اجتماع مع كبار مستشاريه لبحث المرحلة المقبلة. في المقابل اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي واشنطن بتفضيل التصعيد على الحوار في ملف الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الخلافات المرتبطة بمذكرة التفاهم كان يمكن حلها عبر القنوات الدبلوماسية، كما جدد حق طهران في الرد على أي دولة تدعم الولايات المتحدة. ميدانيا أسقطت الدفاعات الجوية العراقية مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في إربيل، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث يخص ناقلة نفط وقوات عسكرية في خليج عمان، في مؤشر إلى استمرار التوتر في الممرات البحرية. وفي تطور لافت أعلنت وزارة النقل القطرية استئناف الملاحة البحرية بشكل كامل اعتبارا من 26 من تموز بالتزامن مع نجاح ناقلات نفط سعودية في عبور باب المندب بعدما لجأت المملكة إلى مسارات بديلة أبرزها قناة السويس للحد من تداعيات الحصار البحري الذي أعلنه الحوثيون. أما في اليمن فتتواصل الضربات ضد مواقع حوثية في الحديدة وسط اشتباكات في مأرب والجوف فيما اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي جماعة الحوثي بتغليب الأجندة الإيرانية على المصالح اليمنيين.
4: إقليميا أيضا المملكة العربية السعودية تنقل النفط عبر خط أنابيب سومد والبحر المتوسط والأسواق الأوروبية لن تتأثر بمحاولات الحوثي عرقلة الملاحة. تقرير حسان الرفاعي.
7: كل المنشآت النفطية
8: لم تثمر التهديدات الحوثية بتقويض النفط السعودي، فبعد إعلان أنصار الله استهداف الملاحة في البحر الأحمر ومحيط باب المندب استهدفوا ناقلتي نفط سعوديتين يوم الخميس، إلا أن المملكة وجدت طريقة للالتفاف على محاولات العرقلة اليمنية وذلك عبر نقل النفط إلى ميناء العين السخنة المصري ثم تضخ عبر خط أنابيب سوماد إلى ميناء سيدي كرير المطل على المتوسط.
9: استخدام السعوديين لأنبوب السومد هو بيساهم أنه ينعمل بايباس وله جزء للحصار لأنه القدرة الاستيعابية تبعه بتخلي أو بتسمح لنقل حوالي 2.5 مليون برميل باليوم، يعني بتلبي طلب الأسواق الأوروبية، ولكن تبقى مشكلة الأسواق الأسيوية واللي رح تكون مضطرة إنها تروح عبر رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا يلي بيعني وقت أطول وأسعار أعلى.
8: التهديدات الحوثية المنبثقة من التوجيهات الإيرانية بالضغط عبر إغلاق المضائق ورفع أسعار النفط فرملتها المملكة مؤقتا.
9: هذه الخطوة بتخفف من الذعر العالمي ولو جزئيا وبتسمح لتعطي متنفس للأسواق الأوروبية تحديدا.
8: قد يشكل منفذ مصر والمتوسط حلا مؤقتا لأزمة تنذر بوادرها بأنها قد تكون كبيرة جدا، وبانتظار حل الملف الإيراني الأمريكي على الجميع انتظار ما يحمله مضيق باب المندب.
1: في الأخبار المحلية، وخلال حفل التخرج السنوي في الجامعة اللبنانية الدولية فرع البقاع الغربي شدد النائب حسن مراد على أن العلم هو سلاح مواجهة الأزمات وأن بناء الدولة يبدأ بحماية طاقات الشباب ووقف الهجرة، ودعا إلى دولة قانون وشراكة لا تقصي حزبا أو طائفة، مؤكدا التمسك بالطائف ووحدة لبنان ودعم الجيش ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة إعمار الجنوب.
10: إن من الخطيئة بحق لبنان أن يبنى مستقبل هذا الوطن على عزل حزب أو تهميش طائفة أو إقصاء مذهب أو شيطنة فئة من اللبنانيين. لبناننا هو لبنان الجميع، لبناننا هو الذي يقدس الشهداء الذين سقطوا ويسقطون دفاعا عن الوطن وأرض الوطن من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله مرورا ببقاعه وسهوله وجباله. لبناننا الذي يتسع للجميع، كل أهله بيشبهونا وما حدا من ناسه ما بيشبهنا.
4: أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير.
11: قام أكثر من 20 رئيس بلدية من قضاء جبيل ورئيس رابطة المخاتير ترافق قائم مقام جبيل نتالي مرعي الخوري برحلة إيمانية وتراثية إلى قضاء علي برعاية وحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي سعد وبالتعاون والتنسيق مع بلدية عنيا وكفر بعال. تخلل الرحلة لقاء بين التاريخ والإيمان في امتداد للرابط الروحي الذي يجمع بين مزار القديس شربل بعنيا وكنيسة مار شربل بعين تريز. أعلن مسرح منو عن إطلاق النسخة الأولى من جوائز منو بخطوة تعكس نبض الحياة بالمشهد الثقافي، وتأتي المبادرة تكريما لصمود المسرح اللبناني وتأكيدا على تميزه واستمراريته رغم كل التحديات، كما تهدف الجوائز إلى فتح أفاق مستقبلية واعدة للمسرح بلبنان إضافة إلى دعم الطاقات الإبداعية المحترفة والشابة لضمان استمرار الإرث اللبناني. بمحطة القطار بساحة محطة بحمدون افتتحت فعاليات مهرجانات عام 2026 وسط حضور رسمي وسياسي واجتماعي بخطوة تؤكد عودة المهرجانات الصيفية إلى المنطقة إضافة إلى دورة بتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والثقافية بقضاء عليه.
1: بعد الإعلان روبوت أمني بشكل طابة
4: وإطلاق برنامج على بيت
12: أنا لبنان تلقف.
13: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
14: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
13: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
15: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
16: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
17: فستق، جوز، تمر، راحة.
18: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
19: معمول.
20: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتبارا من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.

0: حرائق الغابات تحاصر بوردو وتدفع فرنسا إلى واحدة من كبرى عمليات الإجلاء في تاريخها الحديث.
1: حرائق الغابات تشتعل حول مدينة بوردو متسببة بواحدة من كبرى عمليات الإجلاء في التاريخ الحديث لفرنسا بعدما اقتربت النيران من مناطق مأهولة في إقليم جيروند ومنطقة لاند المجاورة. وأجلي أكثر من 170 ألف مواطن من بلدات ومخيمات ومنتجعات ساحلية وضواح سكنية من بينها أجزاء من شبه جزيرة كاب فيري، كما فتحت مراكز إيواء طارئة في بوردو فيما دعت السلطات السكان إلى تجنب الطرق وخطوط سكك الحديد المتضررة. يشارك نحو 1300 رجل إطفاء في مكافحة الحرائق بدعم من طائرات قاذفة للمياه وفرق أوروبية، كما نشر الجيش الفرنسي للمساعدة في العمليات عبر المزيد من الجنود ومعدات طوارئ وأقنعة واقية. وقتل في الحرائق رجلا إطفاء وأصيب أكثر من 40، فيما دمرت عشرات المنازل وأحد المخيمات. وأتت النار على عشرات الآلاف الهكتارات من الغابات، ولا تزال الرياح القوية والجفاف والحرارة الشديدة تدفع بالنيران تجاه المناطق السكنية. أعادت الكارثة إثارة الانتقادات في شأن جهوزية الحكومة والوزارات المعنية، فبعد حرائق جيروند عام 2022 تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوسيع أسطول طائرات كندير وتعزيز خدمات الإطفاء المحلية. ويركز منتقدون على أن تأخر شراء الطائرات وخفض تمويل الحماية المدنية وتكرار الوعود غير المنفذة عوامل تركت أجهزة الطوارئ من دون الموارد اللازمة لمواجهة خطر الحرائق الذي بات أكثر قابلية للاندلاع والتجدد كل موسم.
2: السويد تجارب جديدة لخلق منظومة دفاعية ضد المسيرات بكلفة زهيدة.
3: في الحروب الحديثة وحروب المسيرات برزت حد جديد يتعلق بكلفة إسقاطها، فغالبا ما تكون أعلى بكثير من كلفة تصنيعها، ما دفع شركات الدفاع إلى البحث عن حلول أقل كلفة وأكثر فعالية. وفي هذا الإطار كشفت شركة نورديك إير ديفنس السويدية عن منظومة جديدة تحمل اسم كروجر 100، وهي طائرة اعتراضية صغيرة لا يتجاوز حجمها علبة أحذية، وتبلغ كلفتها نحو 10,000 دولار فقط مقارنة بصواريخ الدفاع الجوي التي قد تصل كلفة الواحد منها إلى 100,000 دولارات. ويعتمد النظام على برمجية ذكية تساعده على تحديد مسار الطائرة المسيرة وملاحقتها بدل الاعتماد على أجهزة توجيه معقدة ومكلفة، كما صمم باستخدام مكونات إلكترونية متوافرة في الأسواق ما يخفض كلفة إنتاجه ويجعل تصنيعه بكميات كبيرة أسهل وأسرع. ويتميز أيضا بخفة وزنه وقدرته على تغيير مساره بسرعة أثناء الطيران ما يساعده على اعتراض المسيرات. وبحسب الشركة المطورة صمم كروجر 100 للتعامل مع الطائرات المسيرة الاستطلاعية والانتحارية مثل الطائرات الإيرانية والروسية التي برز استخدامها بشكل واسع خلال الحرب في أوكرانيا، حيث أظهرت المعارك حاجة الجيوش إلى وسائل دفاع أقل كلفة وأكثر قابلية للإنتاج. ولا يزال النظام في مرحلة الاختبارات داخل موقع سري في السويد ولم يدخل الخدمة العسكرية بعد، إلا أن نجاحه قد يشكل خطوة جديدة في سباق تطوير أنظمة الدفاع ضد الطائرات المسيرة مع اعتماد متزايد على الحلول الذكية منخفضة الكلفة بدل الأنظمة التقليدية الباهظة الثمن.
0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.

بالصين صار بإمكان أي شخص يعمل نسخة مصغرة عن نفسه بأقل من دقيقة. كل اللي عليه يعمله هو يوقف قدام سكانر 3D ويطبع مجسمات متطابقة لشكله، والفكرة انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا. منشوف سوا كيف.

0: كشفت السلطات الصينية عن روبوت أمن جديد على شكل طابة مصمم لملاحقة المطلوبين بسرعة بتوصل ل 35 كيلومتر بالساعة. روبوت بيقدر يتحرك لوحده ويتحمل الصدمات وحتى يلقط المشتبه فيه لحد ما توصل الشرطة. الفيديو انتشر بسرعة مع تساؤلات عن حجم الصلاحيات اللي ممكن تنعطى لهيك روبوت، أو حتى شعور المواطنين إنه في دوريات من هالنوع عم تمرق بيناتهم. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشيد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: خسارتين للرياضي بنفس الوقت بعد فوز الحكمي بثاني مباريات نهائي ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة اللي شهدت إصابة قوية لنجم بطل لبنان وائل عرقجي. منتصف الربع الثاني شهد الإصابة المرعبة لعرقجي على مستوى الركبة، الأمر اللي أجبره على ترك المباراة اللي فاز فيها الحكمي 101-96 بعد ما قدم أداء مثالي دفاعا وهجوما فعدل السلسلة 1-1. ونشر عرقجي اليوم عبر حسابه على إنستغرام خبر نهاية موسمه بإشارة إلى حجم الإصابة اللي تعرض لها واللي رح تبعده عن فريقه ابتداء من المباراة الثالثة اللي بيستضيفها الرياضي بكرة الساعة 9:30 المساء بقاعة صائب سلام بالمنارة. بكرة القدم اشتعلت أيضا المنافسة على لقب الدوري بعد فوز النجمة على جوية 2-1 وتعثر الأنصار أمام العهد بتعادل 1-1 بالجولة الرابعة من رباعية الأوائل. بعد خسارتين أمام جوية بالموسم المنتظم وتعادل بالرباعية، قدر النجم يخطف 3 نقاط ثمينة جدا، وذلك بفضل ثنائية مهاجم علي قصاص اللي قلصت الفارق مع الأنصار إلى 2 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة، الأمر اللي بيعني أنه هناك احتمال كبير لمواجهة حاسمة بين قطبي اللعبة بالجولة الختامية السبت بواحد أب المقبل، وذلك في حال فاز كل واحد منهم بمباراته بالمرحلة قبل الأخيرة اللي تقام يوم الثلاثاء المقبل. أيضا بكرة القدم، وبعد إنجاز تأهل منتخب لبنان للناشئات إلى نهائي بطولة غرب آسيا بفوزه على الأردن 5-0، بيمثل فريق BFA لبنان ببطولة غرب آسيا للأندية بمشاركة 6 من أقوى فرق المنطقة.
3: فريق سعودي كتير قوي، فريق الإمارات كتير قوي، فريق الأردن كتير قوي، كلهم حضر حاله. هو هيدا أول شغلة فينا نقولها، هيدا خبرة للبنات. اوكي، ثاني شغله اكيد رح نعمل قد ما فينا حتى نمثل لبنان باحسن طريقه.
4: نحن اكيد مستوانا عالي ونحن جاهزين ونحن رايحين بدنا ننافس على البطوله، يعني مش رايحين والله نحن رايحين فاكيشن.
5: عم نتجهز رغم كل شيء، ما بنطلع على المنافس تبعنا، نهتم بحالنا، بنحط نحن الجهود تبعنا، واكيد بنروح لهنيك بدنيا ونفسيا جاهزين كرمال ننافس على البطوله.
6: مطلوب منا اكثر شيء انه نمثل لبنان وBFA بأحلى صورة بهالبطولة، إنه بالرغم من كل شيء ظروف قطع فيها صعبة هالبلد يعني.
2: هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة، عودة لكم.
1: شكرا شرف.
7: شكرا شرف.
0: بعد أعوام في مجال الميكانيك وعلى متن السفن، قرر ماريو حايك أن يتحول إلى حرفة القصدير مضيفا إليها لمسة عصرية. نتعرف إليه مع كريم نيكولا.
8: أكتر شيء عملته بمهنتي أو بحرفتي بحياتي هو المراية. كيف كان الإنسان يشوف وجهه قبل ما يكون في مراية؟ كان هالشيء محصور بالأميرات، تروح على اللاك تسرح شعراتها، وكان الفقراء ما يعرفوا صورة وجههم. إجت المراية فعشقت المراية، عم بتخلينا نشوف حالنا كيف الناس بيشوفونا. أكيد بعد منهم لازم أعرف إنه الحرف كلها كانت موجودة بالبيت، أدوات للاستعمال، أما نحن هلا عم نعملها للزينة. أنا ماريو حايك، عمري 63 سنة وما رح أتقعد بحياتي، رح ضلني أشتغل على طول. تعلمت الميكانيك العام يعني التيارة والتوربين، واشتغلت بحار 4 سنين، ورجعت للشيء اللي كنت أحبه بشغف من أنا وصغير، فساعدت رسام بتعبئة الألوان واكتشفت قطعة نحاس وسألته شو هاي، قال لي بتحبها؟ قلت له إيه، عملت منها أول مراية.
9: فإذا هيدا الإتام بالشكل البريت يلي بيكون فيه هو صفحة معدنية باردة، رح نحولها لقطعة بتتحرك أكتر، وهون بستعمل شيء مثل ما كاتب قال له بكون محضر مثلا كلمة لبنان، هون بدي أطبع لبنان على المعدن لحتى أخذ الشيب ومنعلم أكتر الكلمة يلي

0: تبعناها. وهون رح نرجع ناخد القفة تبع القطعة ونعمله ريبوساج. الريبوساج هي عملية النفخ.
1: هو أنا مش أول شخص حرفي استعمل المعادن وينقشهم بهالمهنة اللي اسمها ميتر إمبوسينج آرت، بس أنا جبت المعدن الأبيض من باريس لما عشقته بديل للنحاس اللي هو عبى بيوتنا من فترة طويلة. بالكلاسيسيزم حولته لنفحة مودرن، بدي جيب الماضي من خلفيتي وأعطيه للمستقبل لشباب الصبايا اللي هلأ عم يصيروا أميات وعم يكتنوا هالإشياء ببيوتهم.
0: هول أزميل راهبي الله يرحمها عطتهم لشخص، فالشخص عطانيهم، وأقل شي فينا نقول عن عمره 200 سنة. هون عم بعمل الحرف يلي هو موجود على الدير هون، فإذن هيدا الإزميل رقم 2. بهالمرحلة حصلنا على قطعة المعدنية محفورة، بعدين رح نعطيها اللون، بشيل مقله باتين أو تعتيق لحتى تتحول من هيدا اللون للون اللي بيعطيها العمر. هيدا القطعة معمولة لحتى تنحط على هاي الكباية.
1: كان يقولوا الفن ما بجيب خبز، جاب وكتر، لأنه إذا فيه شغف لشيء أكيد رح ننجح. ما تخافوا عالجيل، تركون يشتغلوا شيء بيحبوه، وخصوصا إذا كان آرت لأنه موصول بالإحساس والإبداع.
2: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
3: بمؤتمر صحافي احتضنته وزارة السياحة تم إطلاق برنامج فعاليات علق بيت اللي بيتزامن مع عيد السيدة، ومن 11 ل 15 آب رح يكون الناس على موعد مع فعاليات غنائية وفنية أبرزهم وائل جسار وميشيل فاضل، وطبعا رح يكون في نشاطات للأطفال وفود ستريت والسوق للحرف والمونة ونشاطات روحية اللي بترافق عيد السيدة.
4: علق بيت بتقدم تجربة مختلفة، تجربة تنحفر
5: بذكرى. علق بيات رح نسافر سوا، بلا باسبور وبلا فيزا وبلا طيارة وبلا مطار.
6: في البيات يجتمع الجبل والغابة والبيوت القديمة والموسيقى والمهرجانات وروح المبادرة.
7: هذا الفرح اللي عم تزرعوه بتمنى يمثل عدوى إيجابية إلى سائر المناطق والبلدات.
8: ندعو كل لبناني وكل مغترب وكل محب للطبيعة والتراث إلى اكتشاف القبيات بما تختزنه من جمال وضيافة وثقافة.
9: العيد هو عيد روحي، عيد للعذراء. بأكد لكم شغلة إنه نحن رح نصلي وعم نصلي دايما من أجل السلام بلبنان.
3: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
10: إلى الأحوال الجوية. صح نحن بالصيفية وبعز تموز، بس بكرة في احتمال بسيط نشوف شوية تقلبات خفيفة الصبح بكير خصوصا بشمل. هالأجواء المتقلبة نسبيا منا مطولة، لأنه من أول الأسبوع بيرجع الشوب وبتعلى الحرارة. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 65%. الحرارة تحت معدلاتها بالنهار وعم بتسجل 30 ببيروت وكمان 30 بالصيدا و29 درجة بعين قبل. ما في شوب بالليل على الجبال والحرارة بتسجل 23 ببيروت 16 بحراجل و16 درجة بشتورة. بالعاصمة وعلى الساحل في غيوم، الشمس قوية وموج البحر بعده عالي وبيوصل للمتر أوقات. أما على الجبال بتتشكل خطيطة قوية من عشية بسبب الرطوبة العالية والحرارة 23 درجة. بتفاصيل طقس الأربع أيام، بكرة الأجواء غائمة جزئيا، الخطيطة قوية على المرتفعات وممكن نشوف شوية تقلبات خفيفة الصبح خصوصا بالشمال، أما الحرارة فبتسجل 30 درجة على الساحل. تنين والثلاثة بتعلى الحرارة لل 31 درجة، الطقس مستقر كليا وصافي بس بتبقى الخطيطة قوية على الجبال. الأربعة بتعلى الحرارة شوي وبتعلى الرطوبة لل 70%، لهيك بيزيد الأحساس بالشوب ومنحس كأنه الحرارة 38 درجة. هيدي كل الأخبار الطقس لهلا، انطرونا بكرة لتفاصيل أكثر عن باقي الأسبوع وتصبحوا على خير.
11: شكرا دانيلا. ومع دانيلا نختم النشرة، تابعونا دائما على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي
2: وعبر MFM. شكرا لتابع مشاهدين الكرام، إلى اللقاء.
12: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
13: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق. مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
1: مساء الخير. المشهد من الديمان يختصر كل شيء. لبنان أرض قداسة وليس أي لبنان، إنه لبنان الكبير، لبنان البطريرك الياس لحويك الذي بدأت اليوم رحلة دعوة قداسته بدءا بتكريس تطويبه. صحيح أن دعاوى التطويب والقداسة تنطلق من تثبيت العجوبة، لكن الاهتمام اليوم أن البطريرك الحويك يحظى بهذه الأهمية لا بسبب تثبيت عجوبة وحسب، بل لأنه أحد المطالبين بلبنان الكبير وشاهد على تحقيقه وإعلانه. يأتي هذا الحدث الديني ذو الأبعاد السياسية والوطنية في تزامن مع تطورات لبنانية وإقليمية ودولية بالغة الأهمية. لبنانيا ينهي لبنان أسبوع واشنطن بالتوازي مع أسبوع زوتر الغربي والمتابعة إلى الأسبوع المقبل وما بعده. عربيا وإقليميا، تصعيد حوثي ومن ورائه إيراني ضد المملكة العربية السعودية. اليوم أعلن الحوثيون استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن قواتهم نفذت عمليتين، استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع. وأفادت مصادر أمنية يونانية باعتراض صاروخين باليستيين في ينبع بواسطة بطارية صواريخ باتريوت يشغلها الجيش اليوناني في السعودية بموجب اتفاق مع الرياض، وكان الصاروخان يستهدفان منشآت نفطية. المواجهة امتدت إلى العراق. الدفاعات الجوية العراقية أسقطت اليوم طائرة مسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل في إقليم كردستان.
0: الجديد.
2: مساء الخير. سافرت الأنظار إلى الديمان، فتنحى المشهد السياسي قليلا وتقدم مشهد استثنائي مع حشد ملأ الصرح البطريركي الصيفي في يوم تطويب البطريرك الياس لحويك. ففي وطن يتأرجح بين أزماته وأسئلة مصيره، لا يأتي تطويب البطريرك الياس لحويك حدثا كنسيا عابرا، بل لحظة وطنية تعيد فتح صفحات التأسيس في زمن يكاد ينسى فيه اللبنانيون معنى الدولة. ومع إعلان لبنان الكبير دخل لحويك التاريخ بوصفه أحد أبرز المساهمين في ولادة الدولة في محطة صنعتها إرادة اللبنانيين كما فرضتها تحولات الإقليم والعالم. ومن هنا لم يبقى اسمه في سجل البطاركة فحسب، بل استقر في ذاكرة وطن لا يزال يبحث بعد أكثر من قرن عن المعنى الذي ناضل لحويك من أجله، دولة تتسع لجميع أبنائها. واحتفالية الديمان التي جمعت أركان الدولة والناس وأطراف السياسة وأضدادها جنبا إلى جنب في صف واحد أعطت سائر الملفات استراحة المحارب، لكن عناوين المرحلة ما زالت تفرض حضورها من بوابة المناطق التجريبية. وزوتر الشاهد الأول على التنفيذ، فقد تابع أهليها في يوم جديد مسار عودتهم تحت مظلة الجيش اللبناني، يدخلون ويتفقدون، يعاينون دمارا وبيوتا كانت فيما مضى ولم تعد اليوم على حالها. وعلى صورة زوتر الغربية وظروفها التجريبية يتحضر لبنان لاستحقاقات مقبلة على طريق اتفاق الإطار، ويسير صوب روما الثانية في الرابع من آب المقبل، وفي جعبته تصور خطي تطبيقا للمناطق التجريبية من خلال بحث عسكري تقني مفصل. وفي معلومات الجديد أن الذي سوف يسري على ما بعد زوتر الغربية سيحتاج إلى بحث أكثر عمقا وتفصيلا بين الوفود العسكرية المشاركة، وسيكون على جدول الأعمال البند المتعلق بآلية التحقق من قبل طرف ثالث، والثالث هذا سيكون مشتركا بين أطراف عربية وأوروبية وأسيوية في ظل عدم الرغبة الأمريكية في المشاركة، علما أن البحث في الأمر لم يحسم بعد. يمشي لبنان صوب روما والمنطقة تعيش على غليانها من خط النار الأمريكي الإيراني الذي يتأرجح بين تصعيد من هنا واحتمال وسطات من صوب بوابات إسلام أباد وبكين ومسقط إلى إسرائيل وعدوانها المستحدث على الضفة الغربية بتكثيف الهجمات وتشييد البؤر الاستيطانية الجديدة، ما يفتح سيناريوهات المرحلة المقبلة على إمكانية اتساع المواجهات، علما أن المسار اللبناني نجح بتحييد نفسه حتى الساعة عن تطورات الإقليم واحتمالاته الدراماتيكية. ومن اعتداءات إسرائيل المتكررة على لبنان وغزة والضفة إلى اعتدائها المباشر على المحكمة الجنائية الدولية، وحكاية كريم ما خان يوما العدالة والحقيقة من زمن لاهاي ومحكمتها الخاصة بلبنان وإحقاق الحقائق بصولات وجولات كانت فيها الجديد رأس حربة. وكان كريم خان حارس القوس ومثبت الوقائع وصولا إلى الجنائية الدولية التي انتصرت على زمن خان لأهل غزة والقطاع وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يواف جالانت للتحقيق معهما بتهم ارتكاب جرائم حرب، وكانت أصدرت أيضا مذكرات توقيف بحق عدد من قيادات حركة حماس على خلفية هجوم 7 أكتوبر. دخل المدعي العام كريم خان منطقة الحظر وتجرأ حيث يخشى الآخرون، وكان نصيرا لشعب يباد كل يوم ويولد من جديد. وفي اللحظة التي أخذ فيها القرار ردت إسرائيل بالتحرش بالمحكمة الجنائية الدولية لصالح عزل خان على خلفية اتهامه بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، فجرى التصويت على عزله في مقر الأمم المتحدة، وبفعل ضغط أمريكي إسرائيلي لحشد أكبر عدد من الدول للتصويت لصالح العزل. وفي أول رد أعلن محامي كريم خان أن موكله سيطعن في قانونية القرار وسيسعى إلى إنصافه عبر كل السبل القضائية المتاحة. ومن معارك الميدان إلى معارك القضاء، فإن جولة الباطل ساعة وجولة الحق حتى قيام الساعة.
0: MTV.
3: إعلان دولة لبنان الكبير في الأول من أيلول عام 1920 إلى المقر البطريركي الصيفي في الديمان، حيث احتفل بتطويب البطريرك الياس لحويك، يلتقي الماضي بالحاضر ويكتب فصل جديد من لبنان القداسة. فالرجل الذي حمل قضية لبنان إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 وأسهم في توسيع حدود متصرفية جبل لبنان وولادة دولة 10452 كيلومتر مربع، رفع اليوم إلى مصاف الطوباويين وبدأ رحلته على درب القداسة. قبل أكثر من قرن تحول البطريرك المؤسس في لحظة مصيرية من تاريخ المنطقة إلى رجل دولة قبل قيام الدولة ليساهم في صناعة وطن. حمل لبنان إلى العالم قبل أن يولد على الخرائط، وآمن بدولة حقيقية تكون المرجعية من دون أن يطالب بامتياز لطائفة، بل بوطن يتسع للجميع حتى عرف برجل السلام والتلاقي وليصبح أحد أبرز مهندسي الكيان اللبناني. لكن أهمية الطوباوي لحويك لا تكمن فقط في أنه أسهم في رسم حدود لبنان، بل أيضا في رسم فلسفة الدولة التي أرادها. فمقولته الشهيرة طائفة لبنان وأنا لكل اللبنانيين لم تكن شعارا، بل رؤية لوطن يقوم على المواطنة قبل الطوائف، وعلى الحرية قبل الاصطفافات، وعلى الدولة قبل أي ولاء آخر. واليوم يأتي تطويب البطريرك لحويك في لحظة يواجه لبنان أسئلة وجودية تشبهه، وإن اختلفت الظروف تلك التي واجهها قبل 100 عام. فكما كان التحدي يومها تثبيت الكيان، يبدو التحدي اليوم تثبيت الدولة. وكما خاض البطريرك لحويك معركة الاعتراف بلبنان، يخوض اللبنانيون اليوم معركة استعادة مؤسساته وسيادته وقدرته على احتكار قرار الحرب والسلم. والأسئلة كثيرة، ماذا بقي من الحلم الأول؟ وهل ستنجح مساعي الحفاظ على لبنان الدولة التي ناضل البطريرك لحويك من أجل قيامها؟ الأكيد وفي ظل المخاطر على الكيان التي تلوح في الأفق أن الدولة التي حلم بها الطوباوي الجديد لا تزال مشروعا يحتاج إلى من يكمل بناءه، تماما كما احتاجت قبل قرن إلى من يجرؤ على الحلم بها.
0: المنار.
4: أهلا بكم. حرب إبادة يومية تنفذها القوات الصهيونية ضد ما تبقى من عمران في عموم القرى الجنوبية المحتلة، وحتى تلك المحاذية لها لم تسلم منها المدارس ولا المقرات الحكومية ولا مشاريع المياه، بل كل معالم الحياة، فيما السلطة اللبنانية التي شرعت للعدو فعلته باتفاق الإطار تحتفي بمعلمها التجريبي المترنح عند أول أحياء زوطر الغربي كمنطقة تجريبية. ومع نشر هذه الوعود التي عادت بها من واشنطن كإنجاز تاريخي سيؤمن انسحابا للمحتل الإسرائيلي، أعلن الجيش العبري اليوم عن قراره نشر 8 كتائب من قواته في جنوب لبنان، و5 في غزة، و26 في الضفة الغربية. فهل من موقف لسلطة التفاوض، أو هل من تفسير لراعيها الأمريكي حول تعزيز الاحتلال لقواته في الأراضي اللبنانية؟ ألم يكن من المفترض أن اتفاق الإطار الذي وقعوه هو لتحرير تلك الأرض من الاحتلال؟ وهل نشر تلك القوات دليل على عدم وجود نوايا عدوانية تجاه لبنان كما تريد أن تقنعنا به سلطة التفاوض وأدواتها؟ وفيما لبنان اليوم احتفى بتطويب الفاتيكان للبطريرك الياس لحويك قديسا تقديرا لأدواره، منها فعاليته كأحد مؤسسي دولة لبنان الكبير، فلماذا تصر السلطة أن تجعل لبناننا اليوم صغيرا بضرب سيادته وسياسته وكرامته ومنعته الوطنية؟ وهي المنعة التي لا بديل عنها لمواجهة السلوك والنوايا الصهيونية العدوانية التي تتجلى بأبشع سلوكها، وفي لبنان وغزة والضفة على مسافة أيام من زيارة بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، فيما أيام المنطقة تغلي على تطورات متسارعة من مياه مضيق هرمز إلى مياه باب المندب. أما أبواب الحل في المنطقة فلا تزال ممكنة كما يقول الوسطاء الذين يسابقون الوقت قبل وقوع الانفجار، فيما القواعد المطلوبة جددها الإيرانيون بأنه لا وقف مؤقتا لإطلاق النار، وإنما العودة إلى الالتزام بما حددته بنود اتفاق إسلام أباد، مع ضمان أن لا يعاود الأمريكي التنكيل بها حسب مزاجه أو مصالحه المتقلبة. وأما على المقلب اليمني فإن القاعدة التي لا رجوع عنها هي الحصار بالحصار والعدوان بالعدوان، وهو ما أكدته القوات المسلحة اليمنية في بيانها التي أعلنت فيه الرد على التصعيد السعودي باستهداف مطار صنعاء والحديدة وكمران باستهداف أهداف حساسة لمنشآت أرامكو السعودية في جيزان وينبع بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات، متوعدة بتصعيد أكبر إن لم يلتزم السعودي بقواعد الاشتباك ويبادر إلى رفع الحصار عن اليمن وأهله، وحتى يبادر أحد ما إلى انتشال دونالد ترامب وحلفائه في المنطقة من مواقفهم الانتحارية، فإن الاقتصاد العالمي أمام أزمة طاقة غير مسبوقة ولن يكون بمقدور العالم تجاوزها بحسب الخبراء الاقتصاديين، خاصة وأنها باتت ممتدة من هرمز إلى باب المندب.
0: NBN.
3: الجنوب رهينة يومية لاعتداءات متنوعة الأشكال تطال غالبا بلدات على تماس مع المنطقة التي يحتلها جيش العدو الإسرائيلي، وضمن سياسة ممنهجة لتدمير القرى القريبة من الحدود أقدمت قوات الاحتلال في الساعات الأخيرة على تفخيخ ونسف وأحراق المزيد من المنازل في بنت جبيل ومثلث صف الهوى والطريق المؤدي إلى عيناتا. أما زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني فقد تسنى لبعض سكانها دخولها ضمن أوقات وشروط محددة، كما وصلت الNBN إلى قلب البلدة حيث كان المشهد مفجعا من حيث الدمار الشامل الذي حل بالمنازل وبالطرقات ومنشآت البنية التحتية
5: والأشجار والأراضي الزراعية. وإذا كان المشهد في لبنان وجنوبه على هذا النحو، فإنه في المنطقة توزعت وقائعه بين إيران واليمن والخليج وفلسطين المحتلة. ففي إيران لا غارات أمريكية لأول مرة بعد 13 ليلة متتالية من الضربات الجوية. هذا التراجع في منسوب التصعيد العسكري وازاه تقدم في اللغة الدبلوماسية، عبرت عنه خصوصا حركات ومواقف باكستانية وصينية وعمانية وإيرانية وأمريكية. وتولى تظهير المواقف الأمريكية الرئيس دونالد ترامب بقوله حرفيا: نحن نتحدث حاليا مع الإيرانيين، إنهم يظهرون جدية أكبر يوما بعد يوم. وانطلاقا من هذا الكلام، أكد ترامب أنه لم يتخذ قرارا في شأن احتمال توجيه ضربات أوسع على الجمهورية الإسلامية. ويأتي كلام الرئيس الأمريكي قبل الاجتماع الذي من المقرر أن يعقده الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. فأي من الخيارين العسكري والدبلوماسي ستكون له الغلبة في الاجتماع؟ لقاء ترامب ونتنياهو سيعقد هذه المرة على إيقاع انفجار متدحرج في الضفة الغربية، التي تشهد حاليا استعدادات لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة تطال خصوصا محافظة نابلس غداة مواجهات مع الأهالي سقط فيها 4 شهداء فلسطينيين وقتيلان في صفوف المستوطنين. وعقب هذه المواجهات أطلق نتنياهو العنان للمشاريع الاستيطانية في الضفة، كما أن لقاء الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي سيعقد هذه المرة على أصداء نجاح حملتهما في اقتلاع كريم خان من منصبه مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية. خان الذي سبق أن أصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو رحبت واشنطن باقتلاعه، مما وصفتها بالمؤسسة الفاسدة التي لا أمل في إصلاحها، وإصلاحها بالمقياس الأمريكي يعني منعها من ملاحقة أي أمريكي ومهما كان جرمه فظيعا.
6: في وطن اعتاد أن يصنع من المحن رجاء، أطلت اليوم علامة رجاء استثنائية مع إعلان تطويب البطريرك الليس لحويك، الرجل الذي تجاوز دوره حدود الكنيسة المارونية ليصبح بمثابة الأب المؤسس للبنان الكبير وصوتا دفع عن حرية شعبه وكرامته في أصعب المراحل. فليس كل يوم يشهد لبنان حدثا يكتب صفحة جديدة في تاريخه الروحي والوطني، ذلك أن البطريرك لحويك لم يكن مجرد راع للكنيسة، بل كان رجل دولة بامتياز، حمل قضية شعبه إلى المحافل الدولية ودافع عن حق اللبنانيين في الحرية والكرامة والعيش المشترك في زمن كانت فيه المنطقة تعيش تحولات كبرى. ومن خلال حضوره في مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 مع إصراره على قيام دولة لبنان الكبير، ساهم في رسم ملامح الكيان اللبناني الذي نعرفه اليوم، مؤمنا بأن لبنان رسالة في الحرية والتعددية والانفتاح. وفي موازاة دوره الوطني عرف البطريرك لحويك بعمله الإنساني والاجتماعي، فوقف إلى جانب الفقراء والجائعين والمتألمين، خصوصا خلال سنوات المجاعة والحرب العالمية الأولى، وأسس مؤسسات رعوية واجتماعية لا تزال أثارها حاضرة حتى اليوم، واضع الإنسان في صلب رسالته المسيحية. واليوم ومع إعلان تطويبه لا تستعيد الكنيسة سيرة بطريرك قديس فحسب، بل يستعيد لبنان أيضا أحد الشخصيات التي ساهمت في صياغة هويته وفي ترسيخ فكرة الدولة القائمة على الشراكة والحرية. إنه حدث يحمل أبعادا روحية ووطنية وتاريخية، ويطرح في الوقت نفسه سؤالا عن معنى الإرث الذي تركه البطريرك لحويك، وكيف يمكن للبنانيين في ظل الأزمات التي يعيشها وطنهم أن يستلهموا من مسيرته قيم الإيمان والوحدة والتمسك بلبنان السيد الحر المستقل.
0: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لسنا عرق انتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كل ما انكسر شي هيدا الزيبق، كل ما وقع شي هيدا الزيبق.
3: كتبوا عباب الدكان خسروا بالماتش التليان وقعت
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9-7959.
5: وينو الزيبق؟ جيبوا الزيبق، كلو من الزيبق.
6: زيبق سموني الزيبق.
7: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثان متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.
8: أنا لبنان تلقف.
9: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
10: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم موجز 9:15 من صوت كل لبنان. شهدت الديمان اليوم تطويب البطريرك إلياس الحويك بحضور حشد كبير من المؤمنين وعدد من المسؤولين يتقدمهم الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واللبنانية الأولى نعمة عون قد وصل قرابة 4:30 عصرا إلى دير عبرين في الديمان للمشاركة في احتفال تطويب البطريرك الحويك وسط إجراءات أمنية مشددة. وقد عقد الرئيس عون خلوة مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، انضم إليها رئيس الحكومة نواف سلام قبل انطلاق رتبة التطويب. وشارك في احتفالية تطويب البطريرك الحويك حشد من النواب والوزراء، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، والألاف من المؤمنين الذين توافدوا من كل المناطق اللبنانية. البطريرك الراعي الذي ترأس احتفالية التطويب أشار في عظته إلى أن البطريرك المطوب لعب دورا في إقامة دولة لبنان الكبير، كما آمن بلبنان كرسالة قبل أن يكون كيانا، وآمن بأن الإنسان هو أغلى ثروة فيه. البطريرك الراعي شكر الله على علامات نجاح زيارة الرئيس عون إلى واشنطن، سائلا بشفاعة الطوباوي الحويك أن يحقق الأمنيات لخير لبنان واستقراره وإعادة أعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان واستقلاله التام وتحريره الكامل. جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة حداثة قضاء بنت جبيل بالتزامن مع استهداف المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. كذلك وصلت فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمؤازرة الجيش اللبناني أعمالها الميدانية في بلدة زوطر الغربية، وقد أسفرت عملية البحث والإنقاذ المنفذة خلال يومي أمس واليوم عن انتشال جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض، وعملت فرق الدفاع المدني على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة. كما عملت الفرق الميدانية بمساندة عناصر من المراكز المجاورة على تعزيز التدابير السلامة العامة وتقديم المساعدة اللازمة للأهالي والمواطنين العائدين إلى منازلهم وأحيائهم لتفقدها حفاظا على سلامتهم وتسهيلا لحركتهم. أبدى النائب وليد البعريني في بيان خشيته من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على التصعيد المتسارع في المنطقة، معربا عن أمله في أن يبقى لبنان بمنأى عن انعكاساتها من خلال التزام جميع الأطراف بالمسار الذي رسمته الدولة اللبنانية والذي بدأ يؤتي ثماره بالتزامن مع زيارة الرئيس عون إلى واشنطن، آملا في أن تشكل هذه الزيارة انطلاقة لمسار إيجابي يلتقي حوله اللبنانيون بعيدا من منطق العناد والمكابرة. وخلال سلسلة لقاءات عقدها في عكار، تطرق البعريني إلى ملف قانون العفو العام، معربا عن أسفه لاستمرار هذا الملف في دائرة التعطيل تارة والمزايدات السياسية غير المجدية تارة أخرى، مؤكدا أن الاجتماع الذي عقده النواب السنة قبل يومين وضع ركائز وطنية واضحة من شأنها أن تفتح الطريق أمام معالجة هذا الملف وإقرار قانون العفو العام بما يحقق العدالة والإنصاف.
0: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابلسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم من جديد. رجحت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تأجيل الموعد النهائي للهجوم الكبير على إيران لإعطائها فرصة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات. بالتوازي، كشف موقع أكسيوس عن أن الجيش الأمريكي يعكف على خطط لاحتمال شن عمليات كبرى ضد إيران، لكن الرئيس الأمريكي لم يصدر أوامره بعد وسط ترقب لاتفاق مع طهران بوساطة عمانية. في المقابل، أشار مساعد وزير الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده لن تسمح بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز وستمارس حقها في دفاع المشروع. وقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركات طيران أجنبية بدأت إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في إربيل. كشف مصدر أمني سوري عن اشتباكات بين الأمن الداخلي ومسلحين في قرية بعبدة قرب جبلة بريف اللاذقية. في الخبر الأخير، أفادت وكالة رويترز بأن البرازيل رفضت منح تأشيرتي سفر لمبعوثين من الإدارة الأمريكية كانا يعتزمان استجواب المسؤولين بشأن النظام الانتخابي. كان هذا موجز الأخبار. شكرا لحسن المتابعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

الممثلة والإعلامية هيام أبو شديد بين الاغتراب وزيارة الوطن، عروض مسرحية ولقاء بسبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

النقيب السابق للصيادلة الدكتور جورج مسعود صيلي في وجوه البلد يدعو لتطبيق قوانين المهنة وتصحيح الأخطاء المتكررة وحصر صرف الدواء بالصيدليات المرخص لها. المطلوب إعادة النظر في مدخول قطاع الصيدلة لإبعاد شبح الإفلاس عن المؤسسات الصيدلانية، ومع استحداث برامج صحية بالتعاون بين نقابتي الصيادلة والأطباء لمصلحة النظام الصحي والمريض. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الممثلة والإعلامية هيام أبو شديد بين الاغتراب وزيارة الوطن، عروض مسرحية ولقاء بسبوت أون. هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتو على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة البروفيسورة غالينا يرشوفا. بروفيسورة مرحبا.
1: طاب يومك.
0: إذا لفت انتباهي أمر ربما نادرا ما يحظى باهتمام من ليس على معرفة جيدة بالأساطير التوحيدية، أقصد دور الكهف الخاص في ميثولوجيا المايا، حيث الكهف يتصف ببعض الذاتية والوعي وبالقدرة على الإغراء والاستدراج إلى آخره. تصفين في كتابك حكاية من الموروث مثيرة للاهتمام، مفادها أن شخصا كان يطارد غزالا فدخل كهفا ولم يخرج منه إلا في زمن مختلف. بدا لهذا الشخص طبعا أنه أمضى في الكهف فترة قصيرة، بينما في الحقيقة أمضى في الكهف 10 سنوات. وفي الإسلام وفي المسيحية ما يشبه ذلك. ففي المسيحية مثلا هناك قصة تراثية عن فتية إفسوس السبعة الذين فروا من ملاحقة الرومان بسبب اعتناقهم للمسيحية، وانتهى بهم المطاف إلى كهف اختبأوا فيه. ثم بعد 200 سنة تقريبا كان أناس يزيلون الأنقاض هناك فرأوا بالصدفة أشخاصا نياما. استيقظ هؤلاء الفتية إذن بعد 200 سنة وكأن الزمن لم يمسسهم. وفي الإسلام أيضا هناك قصة أهل الكهف. تقول الرواية إن فتية فروا من الكفار الذين كانوا يطاردونهم ووجدوا أنفسهم مختفين في كهف وناموا فيه أكثر من 300 سنة. وبخلاف المسيحية حيث القصة من التراث، ففي الإسلام هذه القصة تعتبر تاريخية تماما. إذن هذا الدور السحري للكهف كبوابة إلى عالم خارج الزمان والمكان، أهو أيضا مثال على الجمعي في وعي البشرية؟ ما رأيك؟
1: نعم، وهو كذلك بالتأكيد. هنا بضعة جوانب فيما يتعلق بالكهف. فهو أولاً أحد التصورات الأكثر شيوعاً عن العالم الآخر، أي أن أقدم القبائل عندما لم يكن الإنسان قد صار إنساناً بالمفهوم الحضري بعد، كانت تدفن المتوفى تحت الأرض، هذا إن لم تتركه دون دفن بسبب معتقدات ما. ولكن إذا ما دفن فيدفن تحت الأرض وحتى تحت أرضية البيت أحياناً حيث يسكنون، لأن ثمة عالماً وعالما مضادا آخر بحسب تصوراتهم، وهذا العالم المضاد الآخر متناظر وهو تحت الأرض. وعند بعض الثقافات كان الكهف أيضا تجسيدا لهذا العالم الآخر الذي يعيش فيه الموتى، وهذان دائما وجودان متوازيان، عالم الأحياء وعالم الأموات، والأموات يعيشون الحياة نفسها إنما تحت الأرض،
0: وبالتالي فالزمن هناك يجري بشكل مختلف.
1: ولذلك فعلا كل الجذور تعود تحديدا إلى معتقد قديم، إلى أول المعتقدات القبلية عندما كان الإنسان يتطور عقليا، فقد ظهرت أولى رسوم الكهوف قبل حوالي 40 إلى 50 ألف سنة من الآن. خلال هذا الزمن ضاعت طبعا التصورات عما كانت تعني هذه الرسمة أو تلك قبل 50 ألف سنة. لذلك فإن كل شيء من الماضي ارتدى شكل الأسطورة التي كانت توصيفا معينا صار مبهما بمرور السنين. بالتالي فما نراه من قصص متعلقة بالكهف في الثقافات اللاحقة والمتقدمة نسبياً ما هي إلا بقايا أو صدى تلك الثقافات البدائية القديمة التي كانت تصور الكهف كبوابة إلى العالم الآخر أو كعالم موازن لا يمسه الزمن.
0: تمكن فلكيو المايا من تحديد طول السنة الشمسية ب 365.2420 يوماً، وهذا أقل بنسبة 2 من 10 آلاف فقط من فترة السنة المدارية المعتمدة اليوم، أي أن هامش الخطأ عند المايا يقدر بيوم واحد فقط كل 5000 سنة. وبالتالي كان تقويم المايا أكثر دقة بكثير من التقويم اليوليوسي الرومي، ويقترب من حيث الدقة من التقويم الغريغوري الغربي، وهذا رغم أن الأخير تم اعتماده أواخر القرن 16، أي بعد حوالي 2500 سنة من اعتماد المايا لتقويمهم. كما أن المايا قامت بتطوير تقويمين لأغراض مختلفة. التقويم الأول ويسمى أحياناً بالتقويم المدني كان يستخدم لأغراض اقتصادية، حيث كان شعب المايا يحددون من خلاله موعد زراعة الذرة وحصاد المحاصيل وإنجاز المهام المنزلية. كانت سنة التقويم المدني تتكون من 365 يوماً، أي أنها كانت متوافقة مع الدورة الشمسية، وكانت هذه السنة تضم 18 شهراً في كل منها 20 يوماً، بالإضافة إلى 5 أيام إضافية سميت بأيام بلا أسماء واعتبرت أياماً مشؤومة. وبالإضافة إلى التقويم المدني كان عند المايا تقويم ديني، ومن خلاله كان كهنة المايا يحددون موعد إقامة الطقوس الدينية بما في ذلك موعد الأضاحي البشرية. وكانت هذه السنة أقصر بكثير وتضم 260 يوماً فقط، تنقسم إلى 13 شهراً، يحتوي كل منها كما في التقويم المدني على 20 يوماً. طيب، ننتقل الآن إلى موضوع الإبراج عند المايا، وهذا مثير جداً.
1: نعم.
0: إذن برج السنجاب عند المايا يتوافق مع برج الحمل، برج الثعبان الجرسي يقابله الثور، السلحفاة تقابلها الجوزاء، العقرب يقابله السرطان، البومة هي برج الأسد، الأفعى تقابلها العذراء، الببغاء يقابل برج الميزان، الضفدع يقابل العقرب.
1: نعم، هذا صحيح.
0: الخفاش كان يتوافق سابقاً مع الحواء، برج الخنزير يوازي برج القوس، برج الغزال يشير إلى الجدي، برج القرد هو الدلو.
1: صحيح.
0: في حين أن الجاغوار النمر الأمريكي يوازي برج الحوت. إذن ما سبب وجود 13 علامة من علامات الأبراج لدى المايا؟ يعني نظام التسميات يشبه إلى حد كبير النظام المعتمد عندنا، أي التسمية بأسماء الحيوانات، لكن هناك اختلاف واحد هام، نحن لدينا 12 برجاً بينما هم لديهم 13، فما هو السبب؟
1: في العالم القديم كان هناك 13 برجاً، بعد ذلك تم تقليصها لتسهيل الحسابات الفلكية
0: لغرض التوحيد. نعم
1: نعم، تم إجراء عملية توحيد. السبب في ذلك هو أن كل كوكبة فلكية لها أحجامها الخاصة، بعضها صغير وبعضها كبير. تمت عملية التوحيد لجعلها تبدو متساوية في السماء، حيث تم تقسيمها إلى أجزاء متساوية. كانت كوكبة الحواء التي تتوافق مع كوكبة الخفاش عند المايا معروفة جيداً في العالم القديم، ولكن عندما تم تقسيم السماء بصرياً إلى 12 جزءاً لم يعد هناك مكان لكوكبة الحواء. أما حضارة المايا فلم تحذف الكوكب 13 من دائرتها الفلكية. وأود أن أشير إلى أن الرقم 13 كان يعتبر أساسياً لديهم، لأن نظامهم الحضاري وكل دورات حياتهم كانت مبنية على اعتبار وجود 13 كوكبة في السماء في لحظات معينة. كانت دورات تقويم تحسب عن طريق ضرب عدد محدد من الأيام بالرقم 13، وكانت لديهم بعض الأسابيع التي تتكون من 13 يوماً. لذلك قررت المايا عدم اختزال كوكباتها الفلكية إلى 12، إذ لم يروا في ذلك أي ضرورة.
0: وهل كان المايا يؤمنون كما لا يزال يؤمن البعض شرقاً وغرباً بالدلالة التي تحملها الأبراج؟ هل كانوا يعتقدون أن الأبراج تساعد في تحديد شخصية من ولد تحت برج معين وما ينتظره في المستقبل أو ما شابه؟ بمعنى آخر، هل كانوا يعتقدون أن الشخص الذي ولد في وقت معين من السنة ستكون له شخصية معينة أو طباع معينة؟
1: نعلم أن نصوص الأساطير المتعلقة بالمايا التي تم تدوينها خلال الفترة الاستعمارية تحتوي على معلومات تفيد بأنه في يوم ما ولد شخص ما سيء أو جيد، لكن هذه النصوص لم تكن تتعلق بسمات الشخصية وفقاً لعلامات الأبراج بقدر ما كانت تسجل حسابات حركة الكواكب والنجوم ضمن التقويم. والادعاء العكسي هو نوع من التلاعب
0: من المرحلة الاستعمارية.
1: بالطبع، بل أخذ الناس يدفعون ثمن تغيير تواريخ ميلادهم، وذلك لتجنب فأل سيء كان ذلك موجوداً.
0: نعم، مفهوم، رائع. إذا لدي الآن سؤال حول الألغاز الأخرى المتعلقة بحضارة المايا. من هو الشخص الذي يظهر على الحجر الموجود في تابوت اكتشف في أنقاض المدينة القديمة بالينكا؟ يعني هناك من زعم أنه كائن يجلس في مقصورة سفينة فضائية، ويشاع أن هذا الشخص كان يمثل أحد أفراد حضارة أولية زارت الأرض على متن سفينة فضائية وعلمت المصريين كيفية بناء الأهرامات، وعلمت حضارات ميزو أمريكا بناء الأهرامات المدرجة وما إلى ذلك. ولكن من هو هذا الشخص؟ ما هي التفسيرات التي يتبناها علماء الثقافة والباحثون في حضارة المايا؟ من هو وأين يجلس؟
1: المختصون في الثقافة لا يعرفون شيئا عن ذلك، وتأويلاتهم لا تتجاوز الافتراضات، لذا لا يمكن الارتكان إليها. أما الباحثون المختصون في حضارة المايا فتبدو أبحاثهم أكثر جدية. في الحقيقة، قصة رائد الفضاء بين مزدوجين من المايا ذكرها الكاتب السويسري إيريك فون دينيكن، الذي يعتبر من مؤيدي نظرية الفضائيين القدماء. لا أدري لماذا، ولكن العديد من الناس تروقهم فرضيات مشبوهة كهذه. وصف فون دينيكن هذه اللوحة الحجرية التي كانت موجودة على ضريح حاكم المايا باكال عام 1968، وقد افترض أن هذه المنحوتة تظهر مركبة فضائية من الداخل، بينما الشخص الظاهر فيها هو طيار تلك المركبة. لكن الحقيقة هي أن هذا اللوح الكبير هو نموذج تقليدي يستخدم في دفن المايا، يغطي تابوت حاكم معروف جدا كان اسمه أول ما قرأه الباحثون المعاصرون. تظهر الحجرية شجرة العالم التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، وهي جوهر الكون. تمتد جذورها إلى عمق الكهوف المقدسة، بينما تتجه قمته نحو الشمس. تسعى الشجرة نحو الأعلى حاملة روح المتوفي إلى السماوات. الشخص الموجود في الرسم لا يجلس خلف عجلة القيادة، بل يستلقي عند قاعدة تلك الشجرة أمام مدخل نفس الكهف حيث يوجد أسلافه. وضعيته تمثل وضعية الجنين لشخص مستلقي. كانت هذه الوضعية هي وضعية الشخص المتوفى.
0: يعني يجب النظر إلى اللوحة من اتجاهات مختلفة.
1: نعم، يجب أن نتخيل أن هذه اللوحة قائمة بشكل عمودي. لو كانت اللوحة في وضع عمودي لكان واضحا على الفور أن هناك شجرة وشخصا مستلقيا وكهفا في الأسفل، أي أن كل شيء في مكانه الصحيح. ولكن بما أن اللوحة موضوعة أفقيا فوق التابوت، فإننا نرى هذا المشهد بشكل أفقي ومن الجانب. على الشجرة يوجد طائر يحمل الأرواح أو ثمار الشجرة إلى الأعلى، والشخص المتوفى مستلق كما ذكرت مع ثني ساقيه.
0: إذن اللوحة تمثل مشهدا من الآخرة.
1: بالضبط، وهي تتكرر بأنماط مختلفة في ثقافة المايا، هناك العديد منها
0: وهي متشابهة.
1: أي لو كان الناس يستخدمون عقولهم قليلا ويقرؤون مصادر علمية حقيقية لكانوا أدركوا أن ما يرونه هو مجرد واحدة من سلسلة طويلة من صور المتوفى.
0: وتوجد نصوص تؤكد ذلك.
1: هناك نص مكتوب على قاعدة تابوت باكال ويصف كيف توفي هذا الشخص ومن هم أسلافه الذين يزورهم الآن. إنه نص تقليدي وعادي بالنسبة لذلك العصر، والمعلم الأثري نفسه مثير للاهتمام، لأن هذا الحاكم يبدو وكأنه لم يكن حاكما عاديا، بل كان كاهنا في نفس الوقت، أو كان لديه كاهن بارع يخدمه. ولكن كل شيء كان مخططا بعناية للحياة ما بعد الموت. لقد أراد دفنه في معبد الهرم، ما يعني أنه كان يمثل السلطة العليا. وهذا يفسر أيضا لماذا لا توجد الكثير من المدافن المرتبطة بالأهرامات لدى المايا، إذ كانت غالبا تدفن في الكهوف. عادة ما كانت غرف الدفن تقع إما داخل المعبد في قمة الهرم أو مباشرة تحت الهرم، وكان هناك ممر يؤدي إلى القبر يتضمن مدرجات مماثلة للطريق الذي تمر به الأرواح بعد الموت. يزعم أن هذا الممر كان يتيح التواصل مع العالم الآخر. بمعنى آخر، كل شيء كان مدروسا بعناية. ومن المثير للاهتمام أن بكال كانت له زوجة تعرف بالعذراء من نسل غواكاماي. بدت هذه المرأة غير عادية وأمسكت ببكال كما يقال في قبضة يدها، وقد أعد لها بكال غرفة دفن مشابهة في المعبد الموجود على الهرم المجاور. الشيء الوحيد الذي يميز قبرها هو اللوح الجنائزي الذي لا يحمل أي رسومات. هناك أيضا فرضية أخرى حول ما هو مرسوم على لوح تابوت بكال، حيث يعكس الرسم نموذجا قديما عندما كانوا يدفنون الشخص في كهف بين أسلافه المتوفين، ومن هناك يمكن للشخص أن يبعث من جديد. والصورة على التابوت تشبه فعلا صورة الطريق الذي يجب أن يسلكه الشخص المتوفي. على سبيل المثال، وصف المايا حتى على الأواني الفخارية صيغة البعث، موضحين ما يحدث للمتوفى في كل مرحلة بعد وفاته حتى يبعث من جديد. ولكن واقع أن تابوت زوجته لم يحتوي على أي رسومات أو نقوش تشير إلى أنها على ما يبدو فقدت نفوذها السياسي بعد وفاة بكال. لقد دفنت في الموقع الذي بناه زوجها وانتهى الأمر. تاريخ اكتشاف قبرها مثير للاهتمام. لم تصلنا أي معلومات حتى الآن تفيد بأنها دفنت بالقرب من زوجها. تم العثور على قبرها بالصدفة بعد حوالي 30 عاما من اكتشاف قبر بكال. قرأ مشرف الأكاديمي المؤرخ والأنثروبولوجي يوري كنورزف في عام 1988 النصوص الموجودة على تابوت بكال التي تناولت هذه الزوجة، فأصبح مهووسا بفكرة العثور على مكان دفن هذه المرأة، وكان يأمل في العثور عليها حالما تسنح له الفرصة للسفر إلى المكسيك. وفي عام 1992 زار كنورزف المكسيك لأول مرة ونزل بنفسه للقبر وتأكد من صحة اعتقاده بأن بكال كان لديه زوجة وأن قبرها يجب أن يكون موجودا في مكان ما في الجوار. عندما اكتشف المكسيكيون في عام 1994 مدفن امرأة غنية في المعبد المجاور كانت جثتها مغطاة بالأحمر، أدرك كنورزف على الفور من هي. لذا فإن كل هذه القصص الغامضة عن حضارة المايا تنشأ بسبب الجهل. كل ما لا يعرفه الشخص الجاهل وغير المتعلم يفسره بتدخلات من كائنات فضائية.
0: نعم. إذن أود أن أنطلق من كلماتك الأخيرة وأطرح سؤالاً بناءً على ما ذكرتيه سابقاً. كما تعلمين، كان القرن الماضي مليئاً بفرضيات كثيراً ما تندرج تحت مفهوم نظرية المؤامرة، ومنها فرضيات عن الباليو كونتاكت، أي ربط الحضارات القديمة المتطورة بمخلوقات فضائية ما زارت الأرض. على سبيل المثال، ادعى زكريا سيتشن بأن الآلهة أنوناكي هي في الأصل مخلوقات فضائية، كما أن ديفيد آيكي المشهور بنظرياته حول الزواحف تحدث عن ذلك أيضا. ولكن يعني أنا على سبيل المثال كإنسان بعيد جدا عن الدراسات المتعلقة بحضارة المايا ولا أمتلك ما يكفي من المعرفة في هذا المجال، كان من الممكن أن أصدق بعض الروايات عن الاتصالات القديمة بين الحضارات الأرضية على الأقل. فمثلا كان هناك شخص رحالة يدعى تور هايردال في عام 1970 قام برحلة عبر المحيط الأطلسي.
1: نعم.
0: على متن سفينة من الطراز المصري القديم، يعني قام بإعادة بنائها كما كانت في الماضي، وكانت تسمى عند المصريين القدماء سفينة رع. وكان هايردال يسعى من خلال ذلك لإثبات أن الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي بسفن كهذه، يعني بسفن مصرية قديمة، كانت ممكنة، وأن المصريين القدماء كان بإمكانهم عبور المحيط الأطلسي. وقبلها كان هناك أشخاص آخرون روجوا لهذه الفكرة، مثل الرحالة الأمريكي أوغوست لوبلونجون. إذن هايردال لم يبدأ رحلته عبثا، إذ يبدو أنه كانت هناك معطيات تحركه في سعيه لإثبات شيء ما. مثلا في مومياوات المصريين الذين توفوا في فترة الأسرة 21، اكتشف الباحثون آثار مواد مخدرة مثل الكوكايين وكذلك التبغ والحشيش التي لم تكن معروفة في الشرق الأوسط. وإن كان من الممكن مع بعض التحفظات تفسير وجود التبغ والحشيش بشكل ما من خلال وجود نباتات ما مشابهة، إلا أن مسألة الكوكايين لا تزال عالقة، فالكوكا لا تنبت إلا في أمريكا الجنوبية. ولهذا السبب كتب هايردال مقالاً بعنوان على آثار إله الشمس، حيث طرح فيه فكرة وجود تواصل بين مصر القديمة وحضارات أمريكا القديمة. وكان هناك أشخاص قبله طرحوا نفس الفرضية. كما ذكرت، هناك الرحالة الأمريكي أوغوست لوبلونجون وعالم الأنثروبولوجيا الفرنسي دي بوربور.
1: كل هؤلاء من الباحثين القدماء.
0: حسناً، ولكن دي بوربور يعد واحداً من أوائل المختصين في دراسة حضارة المايا،
1: لكنه من مدرسة قديمة جداً.
0: وفي عام 29 طرح عالم التشريح الإنجليزي غرافتون إليوت سميث نظرية الانتشار العابر للثقافات، وتقول النظرية أن عبادة الشمس انتشرت في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك منطقة ميزو أمريكا بفضل المصريين القدماء،
1: وكان المصريين وحدهم من عبدوا الشمس.
0: إذن يرى سميث أن هناك أدلة أخرى تدعم هذا التأثير المصري القديم على سكان أمريكا، مثل استخدام البوميرانج، تقنيات الري، زراعة المحاصيل على المدرجات، الأسطورة المتعلقة بالطوفان، بالإضافة إلى أشكال من الوشم والختان والتدليك وتشويه شكل الجمجمة وعبادة الثعابين والإيمان بأصل الملوك الإلهي وغيرها من التقاليد والممارسات. ومن المؤيدين لهذه النظرية أيضا عالم الألسنة الأمريكي والمختص في اللغات القديمة في الشرق الأوسط البروفيسور سايرس غوردون، والذي قال إن المصريين في الألفية الثانية قبل الميلاد قاموا بعدة رحلات عبر المحيط الأطلسي إلى سواحل أمريكا الوسطى.
1: كل هؤلاء لم يكن لديهم ما يكفي من المعرفة.
0: على أي حال، سايرس غوردون هو أستاذ من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد عام 1908، ما يعني أنه عاش في القرن العشرين. وبالعودة إلى هايردال، فقد كتب ما يلي: إن أوجه الشبه بين الحضارات القديمة في مصر والمكسيك لا تقتصر على الأهرامات فقط، إذ كانت هناك أنظمة متطورة للكتابة الهيروغليفية في كل من المكسيك ومصر، كما لاحظ العلماء وجود تشابه في الرسوم الجدارية داخل المعابد وقبور الملوك، وأيضا في تصميم المعابد التي تحتوي على أعمدة ميغاليتية متقنة الصنع، كما أن هناك تشابه في وجود تماثيل بشرية ضخمة مصنوعة من الحجر، بالإضافة إلى معارف فلكية مذهلة ونظام تقويم متطور للغاية. قارن العلماء أيضا بين التقنيات المتقدمة لعملية نقب الجمجمة لأغراض علاجية والتي تميزت بها ثقافات البحر الأبيض المتوسط القديمة من جهة والمكسيك وبيرو من الجهة الأخرى للمحيط. كما أشاروا إلى العادات المتشابهة المتعلقة بتحنيط الموتى في مصر وبيرو نهاية الاقتباس، وطبعا بإمكاني سرد المزيد والمزيد من أوجه الشبه هذه. ومن البديهي أن الشخص غير المختص والذي لم يقرأ عن مفهوم التطور المتزامن للإنسان العاقل في أجزاء مختلفة من الأرض قد يصدق بسهولة الحجج المتعلقة بالتأثير المباشر نظراً للعدد الكبير من أوجه التشابه المذهلة فعلاً.
1: إن عجز الإنسان عن إعمال العقل فنعم.
0: نعم واضح، ولكن ماذا يمكن أن نقول لأولئك الذين وقعوا في أسر مثل هذه الحجج؟ يعني كيف نفسر لهم ذلك؟
1: ماذا يمكن أن أقول هنا؟ ثمة نصيحة واحدة فقط، أيها الناس اقرأوا الكتب العلمية، اقرأوا كتبا علمية لأهل الاختصاص وليس ما يكتبه بعض الهواة وما ينتجه الذكاء الاصطناعي من هراء. في الواقع كان القرن 19 فترة مليئة بالاكتشافات وظهور العديد من الفرضيات. كانت أي توافقات أو تشابهات في مجالات معينة تعتبر شيئا مدهشا حينها، لكن ذلك كان في القرن 19. على سبيل المثال، ما يثير دهشتي أكثر هو وجود باحثين حاليا يقارنون بين أساطير الشعوب المختلفة ويبنون الاستنتاجات.
0: تقصدين الأساطير المتعلقة بالاتصالات بين الحضارات؟
1: نعم، وهذا أيضا. أما بالنسبة لتور هايردال فقد كان مغامراً أكثر من كونه باحثاً، وكان الناس يسخرون منه حتى في ذلك الوقت.
0: يعني كان رحالة وليس باحثا.
1: نعم، كان رحالة يسير وراء خياله الواسع ويبحر ليبرهن على ما كان يعرفه الجميع منذ زمن بعيد. وعندما واجهته مجموعة من العلماء في الاتحاد السوفيتي بدأ يكتب فيهم التقارير ويرسلها إلى موسكو.
0: يعني كان يشي بهم؟
1: نعم، كان يعتبر صديقا رسميا للاتحاد السوفيتي، لكنه غالبا ما كان يحمل أفكارا غير علمية. بالإضافة إلى ذلك كان يقوم بتقديم شكاوى ضد من ينتقدونه فيها هذه المسائل. لذلك بالنسبة لي دخول أي شخص ليس من أهل الاختصاص حقلا معرفيا واسعا وطرح فرضيات جريئة حوله يذكرني بشخص استهواه فجأة تسلق الجبال، فقرر فورا تسلق جبل شاهق فكسر ساقيه وعرض حياته للخطر. إذا أصبح لدى الشخص اهتماما بالتسلق فمن الأجدى له دراسة هذا المجال أولا قبل الانطلاق في رحلته المكللة بالمخاطر.
0: ولكن يعني مجددا، كيف يمكن إذن أن نشرح للناس منطق تشابه الثقافات هذا في كمبوديا، في مصر، في ميزو أمريكا إلى ما هنالك؟
1: يمكنني الإجابة بالشكل التالي. لنقل ولد طفل في موسكو وآخر في كمبوديا. في عمر 6 أشهر يبدأ الطفل في كل من كمبوديا وموسكو بنطق بعض الأحرف والجلوس، وفي عامه الأول يبدأ الطفل في كلا البلدين بالمشي على قدميه. هل يعلم هذان الطفلان بعضهما بعض؟ لا، هذه هي القوانين الطبيعية لتطور الإنسان والمجتمع، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك. كما أن ثمة ظاهرة تعرف بالبطل الثقافي في جميع هذه النظريات عن التعليم المتبادل بين الحضارات. هذه الفكرة تدور حول كيفية قدوم مكتشف ما إلى مكان ما وتعليمه للجميع، فيتحمس الناس لتطبيق ما تعلموه، لكن الحقيقة لم تكن كذلك على الإطلاق. من المعروف أن الإسكندنافيين بقيادة إيريك الأحمر وصلوا إلى غرينلاند في عام 982 وأسسوا مستعمرة صغيرة وعاشوا هناك لمدة 4 سنوات، لكنهم لم يعلموا السكان الأصليين شيئاً ولم يؤثروا عليهم حضارياً، ولا توجد أي متطابقات ثقافية بينهم. كانت المستعمرة صغيرة جداً ولم تؤثر بأي شكل على عدد السكان الكبير من الإسكيمو. بالتالي فالتأثير الثقافي يتطلب تدخلاً كبيراً للغاية، يمكن أن يدمر النمط التقليدي ويفرض نمطاً خاصاً به أو حتى يبتلع الثقافة المحلية لدرجة اختفائها،
0: كما حدث في تاريخ الإسلام والمسيحية.
1: نعم، هذا صحيح. لذلك لا ينبغي أن نصدق الخيالات حول أن مجموعة ما من المصريين القدماء أبحرت عبر المحيط الأطلسي وعلمت السكان الأصليين كل هذه الأمور. التواصل والتأثير الحضري لا يحدث بهذه الطريقة، بل بالعكس، الشخص الذي يصل إلى مكان جديد يتكيف مع الثقافة والحياة الموجودة هناك. قد تكون الثقافة المحلية أعلى أو أقل تطوراً، لكن عملية التكيف ستحدث حتماً بطريقة أو بأخرى.
0: نعم، وبخصوص التشابه التشابه في بناء الأهرامات وما إلى ذلك، فقد ناقشنا ذلك مؤخرا في أحد البرامج عندما تحدثنا عن التطور المتوازي للمجتمعات ثقافيا دينيا تقنيا.
1: ولهذا السبب حدثت اكتشافات متوازية.
0: نعم، ولا يزال هناك جدل حول الاكتشافات المتوازية في القرنين 19 و20، من اختراع التلغراف، الراديو إلى ما هنالك، الكهرباء وغيرها من الابتكارات التي كانت تتطور في آن واحد في أوروبا وروسيا وأمريكا إلى آخره.
1: كان يأتي أوانها.
0: نعم، يعني كان هناك طلب من المجتمع على هذه العلوم، بما في ذلك علم الفلك. يعني اهتم بذلك السومريون، المصريون القدماء، الصينيون، الهنود وغيرهم. يعني كان هناك طلب على هذه العلوم.
1: أول حاجة إلى الاطمئنان النفسي.
0: إذن بروفيسورة، أشكرك جزيل الشكر، وطبعا أود أن أخبر مشاهدينا فورا أننا سنلتقي مرة أخرى لنتحدث عن كتابك الأساسي الذي يتناول سيرة وأبحاث عالم الأنتروبولوجيا الروسي الشهير مشرفك العلمي يوري كنورزوف، والكتاب بعنوان آخر عبقري من القرن العشرين يوري كنورزوف، مصير عالم. أعتقد أن الحديث عن هذا الشخص يستحق برنامجا خاصا، لأن كنورزوف هو بالذات من قام بفك رموز كتابة المايا. إذن بروفيسورة مرة أخرى شكرا جزيلا لك على هذه الحلقات الجميلة، وإلى لقاءات جديدة. شكرا لك.
1: شكرا وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسورة غالينا يرشوبا. تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.
1: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام أن هذا تباشر اعتباراً من تاريخ 27/7/2026 إجراء اختبارات المثول أمام اللجنة للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن الذين خضعوا للاختبارات الخطية. للاطلاع على مكان ومواعيد إجراء الاختبار بحسب رقم الترشيح والشروط والمستندات الواجب اصطحابها عند المثول أمام اللجنة، الاتصال بالكول سنتر على رقم 1717 أو زيارة المواقع الإلكترونية للمديرية العامة للأمن العام.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الممثلة والإعلامية هيام أبو شديد، بين الاغتراب وزيارة الوطن، عروض مسرحية ولقاء بسبوت أون، هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتو على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: أنا لبنان تلقى
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية مكتب التحرير تنفيذ وسام قنواتي.

0: عناوين النشرة: البطريرك الحويك توباوي على طريق القداسة ولبنانه الكبير يصارع للحفاظ على حدوده. احتفالية في الديمان برئاسة الراعي وحضور عون وسلام وحشد من المسؤولين وآلاف المؤمنين. والبطريرك الراعي: نصلي لتنفيذ اتفاق الإطار ونشكر الله على مؤشرات نجاح زيارة واشنطن. التحضير لجولة المفاوضات السابعة مستمر والتركيز على تحديد منطقة تجريبية جديدة. التفجيرات الإسرائيلية مستمرة وأبناء زوطر دخلوا قريتهم وسط دمار شبه شامل. الأدميرال براد كوبر في بيروت خلال أيام للتحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين. سلام يحمل هم الكهرباء ويطير به إلى العراق غدا.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. من رسم حدود لبنان الكبير والإصرار على تنوعه الطائفي إلى الطوباوية ثم القداسة في وقت لاحق، مسيرة خطها البطريرك إلياس لحويك بالتقوى والإيمان والزهد، وحولت البطريركية المارونية إلى أبواب مفتوحة للفقراء والجياع من اللبنانيين في زمن الاحتلالات والوصايات على أنواعها. واليوم احتفلت الكنيسة المارونية بأب لبنان الكبير من صور إلى طرابلس مرورا بالحدود الشرقية على امتدادها، وسط حضور رسمي كنسي وشعبي كبير. ومع ارتفاع البطريرك لحويك طوباويا ترتفع الصلوات ليبقى لبنان بمنأى عن مخاطر أي تصعيد محتمل في المنطقة، وسط استمرار التحضيرات لجولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية السابعة التي ستعقد في الرابع من آب المقبل في روما للبحث في تحديد مناطق تجريبية جديدة، بالتوازي مع زيارة قريبة يجريها الأميرال براد كوبر إلى بيروت للتحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين، البداية من احتفالية تطويب البطريرك لحويك. إذن احتفل لبنان اليوم بتطويب البطريرك إلياس لحويك في الديمان في قداس احتفالي وسط حضور كنسي ورسمي واسع، يتقدمه مفد البابلون الرابع عشر الكاردينال مارتشيلو سيميرارو. القداس شارك فيه آلاف المؤمنين الذين حضروا من المناطق اللبنانية كافة، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والنواب والوزراء ورؤساء الأحزاب والسفراء، يتقدمهم الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وقد عقد الرئيس عون خلوة مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، انضم إليها رئيس الحكومة نواف سلام قبل انطلاق رتبة التطويب. البطريرك الراعي شكر الله على علامات نجاح زيارة الرئيس عون إلى واشنطن من كل جوانبها، سائلا إياه بشفاعة الطوباوي الجديد أن يحقق أمنياته لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه.
1: يسعدني أن أرحب بكم فخامة الرئيس بعد عودتكم من الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نشكر الله على علامات نجاحها من كل جوانبها، ونسأل الله بشفاعة الطوباوي الجديد البطريرك مار إلياس بطرس لحويك أن يحقق أمنياتكم لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة إعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل.
0: رئيس الجمهورية اعتبر أن البطريرك لحويك لم يكن راعيا للكنيسة المارونية فحسب، بل أبا لفكرة لبنان، ورأى أن توقيت التطويب المتزامن مع الذكرى المئوية للدستور اللبناني يحمل دلالات وطنية عميقة، داعيا اللبنانيين إلى استلهام فكر لحويك القائم على العيش المشترك والدولة الجامعة. وقال الرئيس عون: رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته، وفكرته التأسيسية تستحق أن نصونها ونذود عنها، فلنستلهم من سيرة البطريرك لحويك معنى الثبات في زمن التقلبات ومعنى الإيمان بلبنان. في السياسة، تتواصل الاتصالات والتحضيرات السياسية والأمنية للجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة في روما في الرابع من آب برعاية أمريكية، في ظل مساع لتثبيت التهدئة وتوسيع نطاق التفاهمات الميدانية. ويفترض أن يركز جدول أعمال الجولة على تسمية مناطق تجريبية جديدة، فيما يطالب لبنان بتحصين المناطق التجريبية التي أقرت في المرحلة الأولى وتحييدها عن الاعتداءات الإسرائيلية بما يضمن تحويلها إلى مناطق آمنة تمهيداً لتوسيع التجربة. ميدانياً في الجنوب تواصلت الاعتداءات والتفجيرات الإسرائيلية، في حين دخل أبناء بلدة زوطر الغربية إلى قريتهم لتفقد ما تبقى من منازلهم وممتلكاتهم. وقد أشار رئيس البلدية عبد عز الدين إلى دمار كبير لحق بالبلدة. حسين معنا والتفاصيل.
2: لليوم الثاني على التوالي واصل أهالي بلدة زوطر الغربية الدخول إلى بلدتهم، وقام الجيش اللبناني بتنظيم عملية الدخول على دفعات، كما واكب رئيس البلدية عبد عز الدين دخول المواطنين ووصف الوضع في زوطر الغربية بالمأساوي وقال:
3: لليوم الثاني على التوالي الوفود من الأهالي زوطر الغربية عم تتوافر على زوطر الغربية، أكيد بس بشكل بطيء شوي. عملية الدخول عم تكون بطيئة شوي نظرا للأمور اللوجستية داخل الضيعة. فرع الهندسة التابع على الجيش اللبناني الله يعطيهم العافيه عم بيقوموا باكمل واجباتهم بزوطر، والعيا اللي عم بتفوت عم بيوصلوها، ما عم بيخلوها تفوت على البيت الا لحتى يامنوا انه ما في شيء من مخلفات الحرب حوالي بيتهم او بمنطقتهم اللي داخلين عليها، وبعد هذا عم بيخلوا الناس تدخل على البلد. ومشكورين اكيد والله يعطيهم العافيه. ان شاء الله اليوم باذن الله بنخلص، بيكونوا فاتوا كل اهل زوطر الغربيه بين امبارح واليوم، ومش الحال وبتصير حركه الدخول والخروج على الضيعه من غدا إن شاء الله طبيعي جدا جدا.
2: ومن زوطر الغربية إلى محيطها، حيث تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه، حيث نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في كفر تبنيت بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تلتي الدبشة وعلي الطاهر وميفدون وزوطر الشرقية. كما طاولت التفجيرات مساء اليوم بلدات دير سريان وعتشيت القصير، وقامت أيضا بإحراق عدد من المنازل في البلدة. وطالت أيضا التفجيرات مركبة والطيبي ومشاعل منصوري بعد أن توغلت قوة إسرائيلية مؤللة من جهة مجدل زون وصولا حتى نقطة للجيش اللبناني في منطقة المشاع، وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإلقاء قنابل باتجاه الجيش اللبناني الذي انسحب من المكان ثم عاد إليه ظهرا بعد انسحاب قوات الاحتلال. عمليات التمشيط والتفجير والقصف المدفعي طالت أيضا حداثة ومحيط كونين وبيت يحون وأطراف برعشيت. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك، يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في سياق التحقق من انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين والتأكد من خلوهما من أي وجود مسلح باستثناء الوحدات العسكرية اللبنانية. في المواقف، وضع السفير المصري في لبنان علاء موسى تنفيذ التفاهمات الخاصة بالوضع في جنوب لبنان في صدارة أولويات المرحلة، مؤكداً أن الانخراط الأمريكي المباشر في الملف اللبناني يبقى أساسياً لضمان نجاح هذا المسار. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، قال موسى إنه ليس متخوفاً من أن يكون لبنان عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته، بل أنا أشكك في وفاء إسرائيل بالتزاماتها. وعلى المستوى الإقليمي، حذر موسى من أن المنطقة تقف أمام مرحلة بالغة الحساسية. إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور أن المقاربة المسؤولة والاستيعابية للرئيس جوزيف عون من منبر السفارة اللبنانية في واشنطن تتوافق بشكل كبير مع ما سبق وأعلنه النائب السابق وليد جنبلاط من مواقف. في المقابل، أكد النائب علي فياض أن المسار الذي أدخلت فيه السلطة نفسها هو مسار مليء بالألغام، وهي زجت الساحة الداخلية اللبنانية في مستوى خطير من الانقسام حول قضايا جوهرية وحساسة لا يمكن التهاون حيالها، الأمر الذي يدفعنا جديا للقلق على الاستقرار الداخلي وعلى مسار التعافي والإصلاح، لافتا إلى أن المشكلة مع هذه السلطة عميقة وحادة، وكذلك مع القوى والأحزاب التي تتبنى خيارها والتي تضغط عليها للتصادم مع المقاومة.
4: هذه السلطة خسرت الاستقرار الداخلي، فرطت بوحدة اللبنانيين على المستوى الداخلي، جعلت من السيادة اللبنانية شعارا فارغا لا قيمة له ولا معنى. نحن وهذه السلطة باتت الجسور مقطوعة بالكامل، وإمكانيات التفاهم معها باتت متعذرة، وهي التي تتحمل المسؤولية في أنها أخذت البلد بملء إرادتها وبكامل مسؤولياتها إلى حيث خطط العدو الإسرائيلي.
0: في المواقف أيضا عبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس عن رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل ولاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، رابطا نجاح زيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض بتحقيق خطوتين هما وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة من دون قيد أو شرط. واليوم استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي قائد القوى المشتركة الماليزية على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع والتطورات في الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتدريب بين الجيشين. كما ثمن العماد هيكل دور الوحدة الماليزية العاملة ضمن اليونيفيل في لبنان وتضحيات عناصرها. وفي المواقف أيضا أوضح رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع أن الحياة السياسية تقوم اليوم على مواجهة بين نهجين، نهج بناء الدولة والمؤسسة الشرعية ونهج السلاح والفساد، مشددا على أن كلا الفريقين يضم لبنانيين من مختلف الطوائف، ما يؤكد أن الانقسام ليس طائفيا بل هو انقسام بين حول المبادئ والقيم ورؤية الدولة. كلام جعجع جاء في خلال لقائه في معراب النائب في مجلس النواب العراقي رئيس كتلة صويانة المسيحية كالدو رمزي أوغانا. يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا إلى بغداد على رأس وفد وزاري للقاء نظيره العراقي علي الزيدي، وستركز الزيارة على تعزيز التعاون في ملفات الكهرباء والاتصالات في ضوء المساعدات والتسهيلات العراقية التي قدمت إلى لبنان. أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الوزارة تعمل على خطة طوارئ لتطوير المستشفيات الحكومية هذا العام من الهرمل إلى بعلبك وصيدا وبيروت وبعبدة والبوار. كلام ناصر الدين جاء خلال افتتاح القسم المستحدث لتمييل القلب والشرايين في مستشفى الريان في بعلبك.
5: كل من أخذ وتطاول على مريض وصحة مريض لبنان، سواء بتغطيات وقدم فاتورة هون ولغمها هونين، قدم فاتورة على الوزارة وبطن المريض، أخذ فروقات غير مقبولة وغير قانونية، حضر حاله، يلحق حاله في الموضوع. هذا ليس كلام فقط، هذا إنذار.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجة الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع تساقط بعض الأمطار المتفرقة في خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد.

ختاما تذكير بالعناوين: البطريرك الحوي كتوبوي على طريق القداسة ولبنانه الكبير يصارع للحفاظ على حدوده. احتفالية في الديمان برئاسة الراعي وحضور عون وسلام وحشد من المسؤولين وآلاف المؤمنين. والبطريرك الراعي: نصلي لتنفيذ اتفاق الإطار ونشكر الله على مؤشرات نجاح زيارة واشنطن. التحضير لجولة المفاوضات السابعة مستمر والتركيز على تحديد منطقة تجريبية جديدة. التفجيرات الإسرائيلية مستمرة وأبناء زوطر يدخلون قريتهم لليوم الثاني وسط دمار شبه شامل. سلام يحمل هم الكهرباء ويطير به إلى العراق غداً. ختام نشرة الأخبار، شكراً لحسن المتابعة.

0: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدجار طرابلسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. احتفل لبنان أمس بتطويب البطريرك إلياس لحويك في الديمان في قدس احتفالي وسط حضور كنسي ورسمي واسع يتقدمه موفد الببلون 14. القدس شارك فيه آلاف المؤمنين الذين حضروا من المناطق اللبنانية كافة، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والنواب والوزراء ورؤساء الأحزاب والسفراء، يتقدمهم الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وقد عقد الرئيس عون خلوة مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، انضم إليها رئيس الحكومة نواف سلام قبل انطلاق رتبة التطويب. البطريرك الراعي الذي ترأس الرتبة الاحتفالية شكر الله على علامات نجاح زيارة الرئيس عون إلى واشنطن من كل جوانبها، سائلا إياه بشفاعة الطوباوي الجديد أن يحقق أمنياته لخير لبنان واستقراره ونموه الاقتصادي والمالي وإعادة أعماره، ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه. في الجنوب، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات في كفر تبنيت بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تلتي الدبشي وعلي الطاهر وميفدون وزوتر الشرقية. كما طاولت التفجيرات مساء أمس بلدة دير سريان وعتشيت القيصر. وعمليات التمشيط والتفجير والقصف المدفعي طالت أيضا حداثة ومحيط كونين بيت ياحون وأطراف برعشيت. ولليوم الثاني على التوالي استمرت عملية عودة الدفعة الأولى من أهالي بلدة زوتر الغربية إلى منازلهم بمواكبة الجيش اللبناني بعدما تعرضت البلدة لدمار واسع نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. رئيس البلدية عبد عز الدين أكد أن أكثر من نصف البلدة تعرض للدمار في وقت تتواصل المطالب بالإسراع في إعادة الإعمار وتأمين مقومات العودة الكاملة للسكان. إلى ذلك يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر بيروت خلال الأيام المقبلة، وذلك في سياق التحقق من انتشار الجيش في المناطق في المنطقتين التجريبيتين والتأكد من خلوهما من أي وجود مسلح باستثناء الوحدات العسكرية اللبنانية. يتوجه اليوم الرئيس نواف سلام إلى بغداد على رأس وفد وزاري للقاء نظيره العراقي، وستركز الزيارة على تعزيز التعاون في ملفات الكهرباء والاتصالات في ضوء المساعدات والتسهيلات العراقية التي قدمت إلى لبنان. في الدوليات، رجحت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تأجيل الموعد النهائي للهجوم الكبير على إيران لإعطائها فرصة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات. كذلك توقعت صحيفة معاريف أن لا يتم فتح جبهة عسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن وفق الجدول المقرر ويغادر الاثنين للقاء الرئيس الأمريكي. بالتوازي، كشف موقع أكسيوس عن أن الجيش الأمريكي يعكف على خطط لاحتمال شن عمليات كبرى ضد إيران، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر أوامره بعد وسط ترقب لاتفاق مع طهران بوساطة عمانية. في المقابل، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده لن تسمح بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز وستمارس حقها في الدفاع المشروع. إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممراً آخر لعبور السفن في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد أن حركة الملاحة في المضيق تكون وفق الترتيبات التي تعلنها إيران. في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركات طيران أجنبية بدأت إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل. في الخبر الأخير، كشف مصدر أمني سوري عن اشتباكات بين الأمن الداخلي ومسلحين في قرية بعبدة قرب جبلة بريف اللاذقية. كان هذا العرض الأخير، قدمناه إليكم من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.